صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 6 أيلول 2026. مثل العادة جولة على أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد وضيف نائب رئيس الحكومة طارق متري، الساعة 10:30 إلى 5 سبوت أون مع رالف معتوق وضيوفه رئيسي جائزة ميركس دور فادي وزاهي الحلو. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر هوى لبناني وزيارة اليوم إلى مرج عيون، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 6 أيلول 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. يشهد الجنوب اللبناني موجة تصعيد ميداني بسلسلة غارات إسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، آخرها غارات استهدفت فجرا كفر رمان والنبطي والمنصوري، وسجل قصف مدفعي على وادي الحجير ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية ودوحة كفر رمان. كما نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات خلال ساعات الفجر طالت بلدة أرنون وبلدة رشاف. إلى ذلك وجه العدو الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى مواطني لبنان وتحديدا سكان عرب صليم، مطالبا المتواجدين في مبنى حدده في خريطة مرفقة بالإنذار والمباني المجاورة له بضرورة الإخلاء والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر. هذا وامتد التصعيد الإسرائيلي أمس إلى البقاع الغربي، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة عين التينة، ما أدى إلى سقوط إصابة وكذلك سقط جرحى باستهداف منطقة الجبورة. وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في لبنان بعد تدمير أنفاق تلة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبي لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية. أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال اجتماعهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو خطط جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي والمبعوثين الأمريكيين كانت بناءة وصريحة. وقال أوشاكوف إن ويتكوف وكوشنر تعهدا باستخدام التقييمات التي طرحها بوتين بشأن سبل التسوية مع أوكرانيا خلال زيارتهما اليوم إلى كييف. وأضاف أن محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر لم تقتصر على أوكرانيا، بل جرى بحث مشاريع روسية أمريكية كبيرة محتملة. وفي النبأ الأخير، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين، قال إنهما ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار. وأضاف الحرس الثوري أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار، معتبرا أن اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بالهجمات يشكل دليلا على هزيمة الولايات المتحدة وقوة إيران الهجومية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري والقدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

يوميا باليومية، 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
2: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 6 أيلول 2026. نكتفي اليوم بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت بعد علي الطاهر: إسرائيل تقلص حجم المنطقة الأمنية جنوباً. وأقرأ من النهار: على رغم تعاقب التطورات البارزة في الجنوب في الساعات الأخيرة، ظل الغموض يكتنف موعد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في روما، إذ كان يفترض أن يحسم موعد الجولة قبل التطورات التي حصلت في علي الطاهر كما في ملف الأسرى. ومع ذلك فإن هذه التطورات شكلت دافعاً إضافياً قوياً لتحديد موعد الجولة والدفع نحو تحقيق نتائج ملموسة فيها. لذلك ترصد الأوساط المعنية الأيام القليلة المقبلة لتبين الخيوط الواضحة المتصلة برؤية الجانب الأمريكي لما آلت إليه تداعيات سيطرة إسرائيل على علي الطاهر، وما إن كان الوقت قد حان للمضي نحو مرحلة تالية من تنفيذ المناطق التجريبية، أم هناك ما يملي التريث أكثر، ربطا باحتمالات انتظار توقيت أفضل يضمن ظروفا أفضل لضمان نجاح المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على تحديد موعد الجولة 8 من المفاوضات. ولعل المفارقة اللافتة تمثلت في أن حزب الله الذي يلتزم الصمت المطبق حيال سقوط مرتفعات علي الطاهر تحت سيطرة إسرائيل انبرى البارحة إلى إطلاق العنان لحملته وهجماته على السلطة اللبنانية بما زاد انكشافه.

أيضا من النهار التطور البارز الذي سجل غداة حدث علي الطاهر تمثل فيما كشفته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية من أن الجيش الإسرائيلي سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات ويستعد لتقليص قواته وإنشاء خط أمني جديد في لبنان أقرب إلى الحدود. وبحسب المصادر تتضمن الخطة تقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود في إطار إعادة تنظيم انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأشارت هيئة البث إلى أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، ومن المقرر أن تتضمن إقامة مواقع عسكرية تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيدمر شبكة أنفاق علي الطاهر بالكامل خلال الأيام المقبلة. هذا وسجلت أمس تفجيرات في أطراف المنصوري وغارتان بمسيرتين على النبطي الفوق وقصف مدفعي طال ميفدون ودوحة كفر رمان ووادي سلوقي ووادي الحجير، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الطيري وبني حيان. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع وبنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته. وأعلنت وزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أوقعت 4 شهداء و32 جريحا توزعوا بين النبطي وكفر رمان وميفدون والنبطي الفوق والكفور والرمادي وعين التين في البقاع الغربي، وبين الضحايا أطفال ونساء.

أيضا من النهار استعاد حزب الله عن صمته على سقوط علي الطاهر بتصعيد مواقفه تجاه السلطة، فأصدر بيانا تناول فيه تطورات ليل الجمعة حاملا بعنف على ما وصفه بغياب تام للسلطة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها وإصرار مخزن منها على الاستمرار في خياراتها الخاطئة ونهجها التنازلي والاستسلامي وإطارها الذي يدوسه العدو كل يوم والذي لم يجلب للبنان سوى العار والخزي. وأضاف إن ادعاءات السلطة بأن مفاوضاتها المباشرة العقيمة واتفاق الإطار المشؤوم مع العدو تحقق إنجازات يسقطها ويبددها استمرار الاحتلال والعدوان وسفك دم اللبنانيين والتدمير والتفجير، وأن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان والاحتلال والقتل ولا مبررا للاستمرار في مسار أثبت فشله وعجزه عن حماية لبنان وشعبه، فيما سبق للسلطة أن أكدت مرارا أنها لن تذهب إلى أي مسار تفاوضي قبل وقف العدو لعدوانه. إن السلطة مدعوة إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة ووضع العناد والمناكفات جانبا لما فيه مصلحة لبنان وشعبه، والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان.

أيضا من النهار في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أن لبنان الكبير ليس صدفة تاريخية ولا منا من أحد، بل يقوم على المحبة والحرية والمواطنية والحكم السليم واللامركزية، وشدد على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القيام بواجباته البرلمانية، مؤكدا أن الحياد لا يعني التخلي عن التضامن مع المحيط، بل حماية لبنان من أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين.

إلى العنوان الأساسي لموقع نداء الوطن، كلمة منفصلة لجعجع اليوم، والحزب يحمل الدولة تبعات خياراته المدمرة. وأقرأ من نداء الوطن على وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوبا، ينتظر أن يحدد الجانب الأمريكي موعد الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المرتقبة في روما خلال النصف الثاني من شهر أيلول الحالي، وذلك بعدما نجحت الجهود التي قادتها واشنطن بإفراج تل أبيب عن 3 لبنانيين وسوريين 2. وبانتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية والسياسية، تتجه الأنظار بعد ظهر اليوم إلى معراب، حيث يحيي حزب القوات اللبنانية الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي يرعاه البطريرك الماروني بشار الراعي، ويشارك فيه أهالي الشهداء وحشد من السياسيين والناشطين والإعلاميين. وخلال الذكرى التي تحمل هذا العام شعار فجر السيادة، سيلقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلمة شاملة ومفصلية يخصص جزءا منها لاستذكار الشهداء قبل أن ينتقل إلى الملفات السياسية والأمنية الراهنة. ويتوقع أن يتطرق جعجع في خطابه إلى علاقة القوات بالعهد والحكومة، ويجدد تأييده لمسار المفاوضات ولاستكمال مسار استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على مختلف الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيدها، كما يرجح أن يتناول الملفات القضائية الخاصة بقضية الشهيد رمزي عيراني في ضوء ما كشفه العميد المتقاعد شارل عطا عبر نداء الوطن، إضافة إلى قضية الشهيد باسكال سليمان، خصوصا بعد صدور القرار الظني الذي استبعد فرضية أن تكون جريمة خطفه وقتله حصلت بداعي سرقة سيارته.

أيضا من نداء الوطن، كشفت الخارجية القطرية عن اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس الحكومة نواف سلام، استعرضا في خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد رئيس الوزراء القطري موقف بلاده الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني. جاء ذلك عشية الاجتماع المرتقب غدا الاثنين لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث أزمات المنطقة ومن بينها لبنان.

0: أتابع مع نداء الوطن. الميدان الجنوبي لا يزال في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، حيث تكثفت الغارات والتفجيرات في عدد من المواقع. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله، كما تواصلت عمليات الحفر في محيط مرتفعات علي الطاهر التي أعلنت القوات الإسرائيلية السيطرة عليها يوم الخميس الماضي. تزامنا أصدر الحزب بيانا غاب عنه أي حديث عن علي الطاهر، لكنه خصص الجزء الأكبر منه لمهاجمة العهد والحكومة، مستغلا التصعيد الإسرائيلي لاتهام السلطة اللبنانية بعدم تحمل مسؤولياتها وانتقاد ما وصفه بالخيارات الخاطئة والنهج الاستسلامي. مصدر سياسي متابع قال لنداء الوطن إن بيان الحزب التصعيدي بمثابة الهروب إلى الأمام، حيث أنه لا يزال رغم كل الانتكاسات والخسائر الميدانية التي مني بها يرفض الاعتراف بمسؤوليته عن كل ما حصل ويحصل في الجنوب اللبناني، ويحمل العهد والحكومة تبعات خياراته الخاطئة وحروب إسناده التي لم تجلب للبنان سوى المزيد من الدماء والدمار. وأضاف المصدر إن حزب الله يواصل انتقاد مسار التفاوض بإعاز من إيران، علما بأن الدولة اللبنانية تتمسك بهذا الخيار لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من وحول الحرب التي أغرقته بها الميليشيا ورعيها الإيراني. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. تقدم للجيش اليمني يفاقم نزيف الجماعة البشري، تصعيد الحوثيين يرتد عليهم في تعز والساحل الغربي. سنتكوم ضربت ثلاثا، إحداها قرب جزيرة خرج. أمريكا توسع حرب الناقلات مع إيران. حزب الله صعد ضد الحكومة وحملها مسؤولية الإسناد. دور إيراني محتمل وراء تسليم علي الطاهر. فصائل تتمسك بقدسيته بمواجهة المخاطر الإقليمية. العراق نزع السلاح في طريق مسدود. كوشنير وويتكوف في كييف اليوم للقاء زيلينسكي. بوتين لمبعوثي ترامب: الوضع ليس سهلا. سفير أمريكا يحذر المستوطنين من عواقب وخيمة. تحذيرات أوروبية من استمرار تهريب السلاح تفجر تساؤلات في ليبيا. الكردستاني يهدد بوقف عملية السلام مع تركيا. أسعار البنزين تقلق المستهلك الأمريكي بعد تجاوزها 4 دولارات للجالون. علمت الشرق الأوسط من مصدر مطلع أن حزب الله فضل التخلي عن موقع علي الطاهر في الجنوب للجيش الإسرائيلي من دون أي مقابل سياسي، عوضا عن تسليمه للجيش اللبناني، على أساس أن ذلك يتيح له إبقاء سلاحه شمال نهر الليطاني والتمسك به بذريعة محاربة الاحتلال بحسب المصدر. ولفت المصدر إلى أن تهديد إيران بالتدخل إسنادا لحزب الله بقي حبرا على ورق، مشيرا إلى أن طهران أعطت الضوء الأخضر للحزب لإخلاء علي الطاهر، وفي حين لم يصدر عن الحزب أي تعليق حول سقوط التلال بيد الإسرائيليين، فإنه أصدر بيانا هاجم فيه الحكومة اللبنانية محملا إياها مسؤولية حروب الإسناد، منتقدا خياراتها الخاطئة ونهجها التنازلي والاستسلامي، ورأى أن هذه السياسة الحكومية لم تؤدي سوى إلى تكريس الاحتلال واستمرار العدو في عدوانه.

وفي شأن الأمريكي الإيراني أقرأ من الشرق الأوسط، ضرب الجيش الأمريكي 3 ناقلات إيرانية للنفط الخام، إحداها قبالة جزيرة خرج، رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه حامل الطائرات ومدمرة أمريكيتين، فيما بدا اتساعاً لحرب الناقلات في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها عطلت ناقلة قرب جزيرة خرج، المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيراني، وستارك ون قرب جاسك شرق مضيق هرمز بصورة دائمة، ودمرت كايلو بالكامل في خليج عمان بعد إجلاء طاقمها. وقال قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر إن استهداف سفينتين أمريكيتين سيقابل بكلفة اقتصادية أكبر عبر إخراج 3 سفن إيرانية من الخدمة، ملوحاً بتدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف. وحذر وزير الدفاع الأمريكي من جهته من أن الولايات المتحدة ستدمر ناقلات النفط الإيرانية وتغرقها إذا واصلت طهران إطلاق النار على السفن الأمريكية. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفن عدة في شمال الخليج العربي وخليج عمان لنيران أدت إلى تعطيلها من دون تأكيد وقوع إصابات أو أضرار بيئية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسيطر على هرمز وقلل من أهميته مستقبلا، كما لوح بضرب جبل الفأس قرب نطنز قريبا جدا إذا رصدت واشنطن تطورات تثير قلقها.

إلى عناوين العربي الجديد. واشنطن تهدد بتدمير أسطول النفط الإيراني. القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري ردا على مهاجمته سفنا. سنتكوم: لن نتردد في تدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر. نيويورك تايمز نقلا عن قراءات استخبارية: إيران تبدو مصممة على مواصلة الحرب لأشهر. ترامب: قد نهاجم موقع جبل الفأس قريبا جدا. لبنان: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي. الحوثيون والقوات الحكومية يتسابقون للسيطرة على مواقع في تعز. جندي أديداس الإسرائيلي، وأقرأ تحت هذا العنوان: تواجه شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية انتقادات عالمية عقب نشرها إعلان أحذية مخصصة لمبتوري إحدى القدمين جسده جندي إسرائيلي خسر قدما في عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

0: إلى عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، استعادة الأموال هي الاختبار الحقيقي للمحاسبة. الخريف يشق طريقه تدريجيا. وأقرأ من موقع المستقبل الإلكتروني: يتابع المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان التطورات القضائية والمالية المتسارعة في الملفات المرتبطة بمصرف لبنان وحاكمه السابق رياض سلامي، ولاسيما ما يتعلق بتتبع الأموال والتحويلات المالية إلى الخارج والتعاون القائم بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو في هذا الإطار. ويرى المرصد أن أي تعاون جدي بين السلطات النقدية والقضاء لكشف مسار الأموال وتحديد المستفيدين منها يشكل خطوة ضرورية، إلا أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا المسار لا يكمن في فتح الملفات أو تبادل المعلومات فحسب، بل في الوصول إلى نتائج ملموسة تتيح استعادة كل مال يثبت القضاء أنه حول أو استحصل عليه بصورة غير مشروعة. ويشدد المرصد على أن اللبنانيين وبعد سنوات من التحقيقات في الداخل والخارج من حقهم معرفة مصير الأموال ومسارها والمستفيدين منها، بعيدا عن الانتقائية أو التسويات أو الحماية السياسية لأي طرف. ويدعو المرصد جميع الجهات المعنية إلى توفير كل المستندات والمعلومات المطلوبة للقضاء وتفعيل التعاون مع السلطات القضائية الأجنبية عند الاقتضاء، بما يسمح بتتبع الأموال وتجميدها واستعادتها وفق الأصول القانونية. ويؤكد المرصد أن المحاسبة لا تكتمل بتحديد المسؤوليات فقط، بل باستعادة الأموال حيث تثبت المخالفات، لأن حماية المال العام وحقوق المودعين يجب أن تبقى فوق أي اعتبار سياسي أو شخصي. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.

0: لست نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تع باوري تع باوري تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تع باوري تع باوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: عناوين اليومية.
1: صوت الميدان يزاحم زخمة دبلوماسية بين التصعيد الإسرائيلي جنوبا والسعي لاستكمال مفاوضات روما، حديث عن تقليص القوات الإسرائيلية في لبنان. إسرائيل تبحث في إقامة منطقة أمنية جنوبا تمتد إلى 4 كيلومترات. حزب الله يتهم السلطة اللبنانية بتكريس الاحتلال. القطاع العام يرفع الصرخة، اضراب ثلاثاء وتعطيل كل يوم جمعة. مضيق هرمز في نيران المواجهة الأمريكية الإيرانية، والمساعي الأمريكية تكتب فصول نهاية الحرب الأوكرانية الروسية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جام 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في وقت تتسارع فيه المساعي لعقد جولة ثامنة من الفوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، يفرض الميدان إيقاعه وتبقى الجبهة الجنوبية في واجهة المشهد مع تصعيد إسرائيلي متواصل وحديث عن توجه لإقامة منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية بعمق يصل إلى 4 كيلومترات. داخليا يتصاعد السجال وحزب الله يتهم السلطة اللبنانية بتكريس الاحتلال، وفي الداخل أيضا حياتيا القطاع العام يرفع الصوت عاليا معلنا الإضراب الثلاثاء وتعطيل العمل كل يوم جمعة في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتراجع القدرة على تحمل المزيد من الأعباء. إقليميا الأنظار إلى مضيق هرمز، حيث تستمر المواجهة الأمريكية الإيرانية فيما تتحرك واشنطن على خط الملف الروسي الأوكراني سعيا إلى فتح مسار ينهي الحرب.
1: إذن في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يبقى الميدان الجنوبي مفتوحا على احتمالات التصعيد مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، آخرها غارات استهدفت فجرا كفر رمان والنبطي والمنصوري. حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية بعد التصعيد الإسرائيلي هذا الصباح والإنذار الذي عاد من جديد إلى الواجهة، وكان اليوم لمبنى في بلدة عرب صليم، وقد شن الطيران الحربي غارة صباح اليوم على البلدة لكنه استهدف مبنى آخر غير المشمول في التهديد. كما شن الطيران المعادي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت المنطقة الصناعية في كفر رمان وأحياء الرويس والراهبات ودار المعلمين في النبطية تحت والفوق، وغار أيضا الطيران المسير مستهدفا النبطية الفوق، وأسفرت هذه الغارات عن وقوع عدد من الإصابات. وخلال ساعات الفجر استهدف الطيران الحربي بلدة المنصوري، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول مجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية ووادي الحجير ودوحة كفر رمان ومحيط زوتر الشرقية ميفدون. كما نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم تفجيرات في بلدة أرنون عند محيط القلعة وفي بلدة رشاف. الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي لم تتوقف تكثفت خلال ساعات ليل وأمس، فشن الطيران المعادي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والنبطي الفوق ووادي الزبقين ووادي سلوكي وزوتر الشرقية والقنطرة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان وأطراف برعشيط وياطر وميفدون ودوحة كفر رمان والنبطي الفوق ووادي الحجير وميس الجبل، حيث كان القصف يستهدف المنازل بشكل مباشر. تزامن ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه الكرة والبلدات الطيري وحداثة وبيت يحون. أما في مسلسل التفجيرات الضخمة جدا والتي تردد دويها على مساحة كل الجنوب، حيث نالت بلدة المنصوري يوم أمس 19 تفجيرا. أما في بلدة بني حيان فكان التفجير لحيين كاملين في وقت واحد، كذلك الأمر عند قلعة دوبية غربي ميس الجبل وفي الطيبي وزوتر الشرقية وصف الهواء عند مدخل بنت جبيل. كما ألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وحاريس، وأشعلت قوات الاحتلال أمس الحرائق في العديد من الحقول الزراعية في الكرة الحدودية المحتلة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: التصعيد الإسرائيلي امتد أمس إلى البقاع الغربي، حيث أغار الطيران على منطقة عين التين ما أدى لسقوط إصابة وكذلك سقط جرحى باستهداف منطقة الجبور.
1: إلى ذلك تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في لبنان بعد تدمير أنفاق تلة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوب لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات.
0: المستجدات المحلية والإقليمية والجهود الدبلوماسية حضرت في اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
1: وفي اليرزي التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل في زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه في لبنان. وخلال اللقاء شدد السفير دوريل على أهمية دعم الجيش اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.
0: في المواقف صعد حزب الله لهجته السياسية تجاه إسرائيل والسلطة اللبنانية محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الغارات، وفي بيان له وجه الحزب انتقاداته إلى السلطة اللبنانية متهما إياها بالاستمرار في مسار تفاوضي، قال إنه لم يؤدي إلى وقف العمليات الإسرائيلية بل إلى تكريس الاحتلال ومنح إسرائيل مزيدا من الوقت لتنفيذ أهدافها.
1: النائب حسين الحاج حسن أكد بدوره أن الاستسلام غير وارد، داعيا إلى الصمود والتمسك بخيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط، وإذ انتقد السلطة اللبنانية دعاها إلى الوحدة الوطنية وتحمل مسؤولياتها.
3: نحن كنا معنيين نفوت بمعادلة أكبر ونصير جزء منها، وهي معادلة إقليمية تقودها إيران، ومش مستحيين، وانتو كمان مش مسيحيين رحيم عامر، كفوا مساركم وشوفوا لما نوصل، ونحن عن كف مسارنا وحنشوفوا لما نوصل.
0: في المقابل أكد رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل تأييد التيار لأي مسار تفاوضي من شأنه وقف الحرب وإنهاء الاحتلال، رافضا في أن يتحول التفاوض إلى وسيلة تكريس الاحتلال أو تشريعه. وتعليقا على قانون العفو العام، اعتبر باسيل أن السلطة خاضعة لإملاءات خارجية، مؤكدا التوجه للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
4: كلهم بيعرفوا انه هيدي القضية بلشت من الخارج، انعملت لما سوريا فرضت على لبنان تسليم الاسلاميين السوريين يلي قتلوا العسكر اللبناني، وساعتها انجبروا انه يتطلعوا بالاسلاميين اللبنانيين وينقال كيف عفيتوا عن هوديك، وبدل ما لبنان اذا انحط تحت ضغط على القليلة هيدا الافراج كان بيعملوا بمقابل شيء لصالح اللبنانيين، بس نحن قدام سلطة خاضعة.
1: وفي ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، شدد رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف الذي تلا كلمة البطريرك الماروني على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لأداء مهامهما، كما وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا إياه للقيام بواجباته البرلمانية، موضحا أن الحياد لا يعني عدم التضامن مع محيطنا، بل هو حكمة وفطنة لحماية لبنان من أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين.
0: حياتيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه الثامن من الشهر الجاري هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه.
1: بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية برفقة أمن الدولة على مولدات الكهرباء، وقد صودر أحد المولدات في منطقة زقاق البلاط بإشارة من النائب العام التمييزي.
0: بعد شكاوى عديدة تلقتها وزارة التربية بشأن أسعار الكتب المدرسية، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه الكتب التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان وتعتمدها مدارس خاصة يتم تسعيرها من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي ليست هناك صلاحيات قانونية لوزارة التربية في عملية التسعير.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين، قال إنهما ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار. وأضاف الحرس الثوري أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار، معتبرا أن اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بالهجمات يشكل دليلا على هزيمة الولايات المتحدة وقوة إيران الهجومية. وزارة الخارجية الإيرانية حملت أمريكا المسؤولية عن عواقب الممارسات العدوانية في المنطقة.
0: في المقابل، هدد وزير الحرب الأمريكية في بيت هيكسيت بتدمير ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية، وأضاف الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية قادرة على استهداف جميع ناقلات النفط الإيرانية.
1: توازيا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران، وقال مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية أمننا ومصالحنا بما في ذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: إلى الملف الروسي، حيث أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال اجتماعهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو خطة جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
1: في السياق، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت بناءة وصريحة للغاية، وقال أوشاكوف إن ويتكوف وكوشنر تعهدا باستخدام التقييمات التي طرحها بوتين بشأن سبل التسوية مع أوكرانيا خلال زيارتهما اليوم إلى كييف، وأضاف إن محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر لم تقتصر على أوكرانيا، بل جرى بحث مشاريع روسية أمريكية كبيرة محتملة.
0: والنبأ الأخير هو جمالي، حيث فازت جوهري مولا ملكة جمال جمهورية دومينيكان بالنسخة 73 موثق من مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2020 التي أقيمت أمس في فيتنام، فيما حلت وصيفة أولى ملكة جمال إسبانيا، وفي المرتبة الثالثة ملكة جمال ماليزيا.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، مع بقائها مستقرة على الساحل. يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة شمالا.

0: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ونتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنري صغيب.
2: نقطة على الحرف، الحلقة 1792، أماننا الوطني بين الصليب الأحمر والدفاع المدني.

نادرا ما يمر يوم إلا نقرأ فيه عن حادثة سير مأساوية أو عن حريق في حرج بعيد أو بناية مأهولة، وفي كل مرة نقرأ عن حضور عناصر الصليب الأحمر أو فوج الدفاع المدني للمساعدة على إنقاذ أرواح كانت ستقضي حتما لولا تدخل تلك العناصر. وبين مسعفي الصليب الأحمر ورجال الإطفاء والإنقاذ برا وبحرا يشعر المواطن أنه محروس بهؤلاء المتطوعين، يحضرون كالملائكة منقذين كلما وحيثما وعندما يدعوهم الواجب الإنساني. لا مكافأة لهم أغلى من أن يسعفوا أو ينقذوا أو يساعدوا، فالمكان لهم جلجلة وخلاص، والمبادلة كلمة طيبة ودعاء أبيض. لا مكان هنا للدلالة تفصيلا على طرقات عندنا تفتقر إلى أدنى قواعد السلامة المرورية. هي كانت طرقات وأمست جلالي بطاطا وأراضي فلاحة، كانت الحفرة فيها متواضعة فباتت بئرا قاتلة، وطرقات باتت مجاهل ليلية متروكة بدون إنارة ولا إشارات ولا حتى خطوط بيض تساعد على وجهة الطريق. ولا داع هنا للدلالة على خلو معظم الطرقات من رجال شرطة السير، فيحلو لكل أرعن أن يطلق لسيارته سرعة فائقة لا ضابط لها غير عمود تصدمه عند طرف الطريق أو سيارة تطحنها في الجهة المقابلة، ويكون الحادث قاتلا للمسبب والمصاب. حيال قلة الأخلاق لدى شباب مهووسين بقيادة سياراتهم خارج كل تهذيب أو انضباط، لا يجد المواطن عند وقوع الحادث إلا مسعفي الصليب الأحمر يحضرون، وعناصر الدفاع المدني ينقذون، ورجال الإطفاء يهرعون، فإذا البركة تامة من أيديهم ونبالتهم وشرف الخدمة المجانية التطوعية الشهمة. لا فكرة لدي عن التعويضات والرواتب والمخصصات لهؤلاء الشرفاء، لكن خدمتهم الإنسانية لا تنتظر راتبا ولا مكافأة ولا أي تعويض، إنه الالتزام بالإنسان إنقاذا من ضائقة وانتشالا من موت. وكم يغبط أن بين تلك الأجهزة من يتبرعون بتنظيم دورات تدريبية في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني على الإنقاذ البري والبحري، فيكون كل مواطن أخا منقذا أخاه عند وقوع الكارثة. وبين حادث سير يسببه سائق أرعن أو اندلاع حريق في مبنى أو شارع أو حرج وموج جارف يهدد سابحا بالغرق، لا نعمة أسمى ولا أشرف ولا أقدس من مسعفة تسدي مداواة أولية ومسعف يحمل سرير إسعاف ينقل جريحا إلى مستشفى ورجل إطفاء يخاطر بحياته لإنقاذ حياة مهددة ومنقذ بحري يقحم الأمواج كي ينقذ مستغيثا من الغرق. شبابنا وصبايانا في الصليب الأحمر ورجالنا في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء لهم من كل لبناني صلاة ودعاء كي يظلوا ملائكة لنا في الملمات والأخطار، ويا تعس جنة تخلو من الملائكة لأنها تتحول جحيما يسببه سائق أرعن أو مواطن مهمل. تحية وفاء وإكبار إلى كل صبية مسعفة وشاب مسعف ورجل إطفاء، كي يظل الدفاع المدني دفاعا عنا جميعا والصليب الأحمر إنقاذا أي مواطن من أي منطقة وأي مذهب وأي طائفة،
فليس للإنقاذ سوى دين واحد هو خلاص الإنسان. وإذا الدين خلاص الروح فالإنقاذ خلاص الجسد. ويا طوبى لمن يحظى في وطنه بهذين الخلاصين.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. آمن بالجيش وكان مدماكا فيه وركنه الركين ورئيس أركانه والمثل الساطع للحزم واللطف والانضباط والصداقة والدماسة والنزاهة. كان قامة فارس وأخلاق فارس وفارس الفرسان. رحل اللواء الأخ فادي أبو شقراء عن عمر يعتز بمسيرته وخلف وراءه ودا لا تنساه القلوب. تحيتي لمنير وميرة والعائلة المحترمة وإلى الجيش الذي تفانى في خدمته. بعد هذا أنتقل بسرعة لإبداء عذري لتجمع الاتحاديون الذين يرأسهم الأستاذ جورج جبور، إذ ردوا على ملاحظة عابرة تعليقا على المقابلة التي استضافت فيها الإعلامية السيدة نادين كفوري رزق البروفيسور جورج حبيقة والأستاذ جبور بمطالعة واسعة قد لا أستحقها. جاء فيها أنني إذا كنت أرى أن الصيغة اللبنانية معجزة فلماذا تأخرت عن الإيمان بها مسافة 80 عاما؟ استغربت الأمر جدا، إذ كيف عرفوا أنه لزمني هذا الزمن الطويل للإيمان بالدولة اللبنانية؟ واستهجنت منهم أيضا أنهم لا يقبلون أن يعود المرء إلى الصواب بسبب مرور الزمن المسقط. أنا لا أتورط في السجالات مطلقا، لكنني سمحت لنفسي أن أضع ما توصلت إليه بعد التجارب المريرة، إن النزاع داخل الطائفة الواحدة أكثر فظاعة منه بين الطوائف. والأمثلة لا تبدأ من حرب إقليم التفاح وحرب العالمين ومعارك التوحيد الإسلامي والبعل والتبانة في طرابلس، ولا تنتهي في حروب التحرير وحرب الإلغاء وحرب الصفرة وانقلاب الرفاق على الرفاق. وبالتالي حق السؤال، كيف للنظام الفيدرالي كما يرون أن ينسق العلاقات بين المجموعات الطائفية المختلفة وقد عجز رواده عن ترتيب العلاقات داخل كل طائفة على حدة؟ الحل هو أن الطوائف داخل المتحد اللبناني تستطيع أن ترتب شؤون الوطن. لن أسترسل في هذا المجال لأنني لا أزدري بمن أخالفه بالفكر، وربما ألتمس للفيدراليين العذر لأنهم توسموا في التنصل من الصيغة اللبنانية وسيلة للخروج من الدوامة المجرمة التي طال عمرها أكثر من نصف قرن. لكنني ألفتهم إلى أن المجتمع النقي معرض بصورة مزدوجة للقلق الدائم، إذ هو محاط بمجتمعات نقية أخرى لا تضمر له خيرا، كما أن الخلية كلما صغرت ازدادت نزوعا للانقسام. أيها الأصدقاء، سررت جدا أني كنت يوم الاثنين الماضي ضيفا على مؤتمر مئوية الدستور الذي انعقد في الديمان، إذ جهرت بأفكار هذه أمام ملأ محترم يتوجه مطرانان، فوجدت تجاوبا كبيرا، بل شعرت براحة نفسية واطمئنان، إذ لاحظت مدى إيمان غالبية الكليروس المسيحي بمعجزة لبنان الكبير. ومع هذا، وبعد أن نشرت لي جريدة النهار يوم الثلاثاء الماضي مقالا بعنوان السمكة لا تصعد إلى الشجرة، وأشدت فيه بإعلان البطريرك حويك طوباويا وعزوت ذلك إلى استخلاصه للبنان الكبير من فم السايكس بيكو، أخذ علي صديقي الشيخ بطرس حرب بأنني وقعت في التباس جوهري، لأن التطويب سببه ديني بحت وليس سياسيا. ربما يكون الشيخ بطرس على حق، ولكنني أيضا أنا على حق، إذ أستطيع أن أستبطن أن قداسة البابا قد منح البطريرك الحوايك الطوباوية متأثرا بشكل أو بآخر بمقولة القديس يوحنا بولس الثاني أن الصيغة اللبنانية أكبر من أن تكون وطن، بل هي رسالة. قبل الختام أشير إلى أنه أتيحت لي في المؤتمر ذاته فرصة سماعي الدكتور مروان أبو فاضل يروي من أرشيف الديمان سيرة كهرباء قديشة، وكيف استطاع الأوائل أن يستخرجوا من الماء ضوءا برعاية البطريرك عريضة، كما أشار إلى أن الشيخ بطرس الخوري كان يملك سهما واحدا في الشركة، ومع هذا استطاع أن يحولها إلى مؤسسة كانت تنير الجبة والكورة وطرابلس بصورة مستدامة، إلى أن تملكت كهرباء لبنان أسهم تلك الشركة. والمعنى بعد ذلك لا يحتاج إلى تطهير. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: صوت الميدان يزاحم زخم الدبلوماسية، بين التصعيد الإسرائيلي جنوباً والسعي لاستكمال مفاوضات روما حديث عن تقليص القوات الإسرائيلية في لبنان. إسرائيل تبحث في إقامة منطقة أمنية جنوباً تمتد إلى 4 كيلومترات، وحزب الله يتهم السلطة اللبنانية بتكريس الاحتلال. القطاع العام يرفع الصرخة، إضراب الثلاثاء وتعطيل كل يوم جمعة. مضيق هرمز تحت نيران المواجهة الأمريكية الإيرانية، والمساعي الأمريكية تكتب فصول نهاية الحرب الأوكرانية الروسية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:14.

أول الكلام بعد سهر توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفادي الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

قصحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 13:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: خلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر، ومحمد حمدان.

في عناوين النشرة: بين التصعيد الإسرائيلي جنوبا والسعي لاستكمال مفاوضات روما، حديث عن تقليص القوات الإسرائيلية في لبنان. إسرائيل تبحث إقامة منطقة أمنية جنوبا تمتد حتى 4 كيلومترات. حزب الله يتهم السلطة اللبنانية بتكريس الاحتلال. القطاع العام يرفع الصرخة أضراب الثلاثاء وتعطيل العمل كل جمعة. مضيق هرمز في نيران تحت نيران المواجهة الأمريكية الإيرانية، والمساعي الأمريكية ترسم فصول نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جنتلي سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكن سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت.
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. المساعي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في اختبار جديد لقدرة الاتصالات السياسية على إنتاج تهدئة قابلة للصمود، لكن الميدان يبدو أكثر استعجالا من طاولات المتفاوض مع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبا وطرح فكرة إقامة منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية. وعلى خط الداخل لا ينفصل التصعيد السياسي عن التطورات الميدانية، فيما يرفع حزب الله سقف المواجهة السياسية متهما السلطة اللبنانية بتكريس الاحتلال. اجتماعيا تتسع دائرة الاعتراض مع اضراب القطاع العام الثلاثاء وتعطيل العمل كل يوم جمعة بسبب حجم أزمة معيشية لم تعد مطالبها محصورة بالتصحيح المالي، بل باتت مرتبطة بقدرة الدولة على تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي. إقليميا يبقى مضيق هرمز في قلب المشهد مع استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية، فيما تواصل واشنطن من جهة أخرى تحركها على خط الحرب الروسية الأوكرانية في محاولة للدفع نحو مسار سياسي قد يفتح الباب أمام إنهاء الحرب.
5: إذن في وقت تتجه الأنظار إلى الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يبقى الميدان الجنوبي مفتوحا على احتمالات التصعيد مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أخرها غارة استهدفت عرب صليم موقعة شهيدين بالإضافة إلى عدد من الجرحى. حسين معنا.
6: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية بعد التصعيد الإسرائيلي هذا الصباح، والإنذار الذي عاد من جديد إلى الواجهة وكان اليوم لمبنى في بلدة عرب صليم، وقد شن الطيران الحربي غارة على البلدة فاستهدف مبنى آخر غير المشمول في التهديد، وبعد دقائق تم استهداف المبنى المهدد، وفي حصيلة غير نهائية أسهر العدوان على عرب صليم عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. كما شن الطيران المعادي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت المنطقة الصناعية في كفر الرمان وأحياء الرويس والراهبات ودار المعلمين في النبطية التحتة والنبطية الفوقة، حيث دمرت إحدى الغارات مبنى مستشفى غندور وهو هو مستشفى خارج الخدمة، وأسفرت الغارات عن وقوع عدد من الإصابات. كما استهدف الطيران المسير النبطية الفوقة بغارتين، إحداها استهدفت دراجة نارية ما أدى إلى سقوط شهيدين. وخلال ساعات الفجر استهدف الطيران الحربي بلدة المنصوري، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول مجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية ووادي الحجير ودوحة كفر الرمان ومحيط زوتر الشرقية وميفدون. كما نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم تفجيرات في بلدة أرنون عند محيط القلعة وفي بلدة رشاف. الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي لم تتوقف تكثفت أيضا خلال ساعات الليل وأمس، فشن الطيران المعادي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والنبطية الفوقة ووادي زبكين ووادي سلوكي وزوتر الشرقية والقنطرة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان وأطراف بلدة برعشيت وياطر وميفدون ودوحة كفر الرمان والنبطية الفوقة ووادي الحجير وميس الجبل، حيث كان القصف على ميس يستهدف المنازل بشكل مباشر. تزامن ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه الكرة والبلدات الطيري وحداثة وبيت يحون. أما في مسلسل التفجيرات الضخمة جدا والتي تردد دويها على مساحة كل الجنوب، حيث نالت بلدة المنصور يوم أمس 19 تفجيرا، أما في بلدة بني حيان فكانت التفجيرات لحيين كاملين في وقت واحد. كذلك الأمر عند قلعة دوبيه غربي ميس الجبل وفي الطيبي وزوتر الشرقية وصف الهوى عند مدخل بنت جبيل. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وحاريس، وأشعلت قوات الاحتلال أمس الحرائق في العديد من الحقول الزراعية في القرى الحدودية المحتلة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: التصعيد الإسرائيلي امتد أمس إلى البقاع الغربي، حيث أغار الطيران على المنطقة عين تيني ما أدى إلى سقوط إصابة، وكذلك سقط جرحى باستهداف منطقة الجبور.
5: إلى ذلك، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في لبنان بعد تدمير أنفاق تلة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوب لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات.
4: المستجدات المحلية والإقليمية والجهود الدبلوماسية حضرت في اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
5: وفي اليرزي، التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل السفير الفرنسي باتريك دوريل في زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه في لبنان. وخلال اللقاء شدد السفير دوريل على أهمية دعم الجيش اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.
4: في المواقف، صعد حزب الله لجنته السياسية تجاه إسرائيل والسلطة اللبنانية، محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الغارات والقصف والتدمير في عدد من المناطق اللبنانية. وفي بيان له، وجه الحزب انتقاداته إلى السلطة اللبنانية متهما إياها بالاستمرار في مسار تفاوضي، قال إنه لم يؤدي إلى وقف العمليات الإسرائيلية بل إلى تكريس الاحتلال ومنح إسرائيل مزيدا من الوقت لتنفيذ أهدافها.
5: النائب حسين الحاش حسن أكد بدوره أن الاستسلام غير وارد، داعيا إلى الصمود والتمسك بخيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط. وإذ انتقد السلطة اللبنانية، دعاها إلى الوحدة الوطنية وتحمل مسؤولياتها.
7: نحن كنا معنيين نفوت بمعادلة أكبر ونصير جزء منها، وهي معادلة إقليمية تقودها إيران، ومش مستحيين، وانتو كمان مش مستحيين رحيم مع أمريكا. كفوا مساركم وشوفوا لمن نوصل، ونحن عن كف مسارنا وحنشوفوا لمن نوصل.
4: في المقابل، أكد رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل تأييد التيار لأي مسار تفاوضي من شأنه وقف الحرب وانهاء الاحتلال. وتعليقا على قانون العفو العام، اعتبر باسيل أن السلطة خاضعة لإملاءات خارجية.
8: كلهم بيعرفوا انه هيدي القضية بلشت من الخارج، انعملت لما سوريا فرضت على لبنان تسليم الاسلاميين السوريين يلي قتلوا العسكر اللبناني، وساعتها انجبروا انه يتطلعوا بالاسلاميين اللبنانيين وينقال كيف عفيتوا عن هوديك، وبدل ما لبنان اذا انحط تحت ضغط على القليلة هيدا الافراج كان بيعملوا بمقابل شيء لصالح اللبنانيين، بس نحن قدام سلطة خاضعة.
5: وفي ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، شدد رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف الذي تلا كلمة البطريرك الماروني على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لأداء مهامهما، كما وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا إياه للقيام بواجباته البرلمانية، موضحا أن الحياد لا يعني عدم التضامن مع محيطنا، بل هو حكمة وفطنة لحماية لبنان من أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين.
4: حياتيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه 8 من الشهر الجاري هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه.
5: بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية برفقة أمن الدولة على مولدات الكهرباء، وقد صدر أحد المولدات في منطقة سقاق البلاط بإشارة من النائب العام التمييزي.
4: بعد شكاوى عديدة تلقتها وزارة التربية بشأن أسعار الكتب المدرسية، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه الكتب التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان تعتمدها مدارس خاصة يتم تسعيرها من جانب وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع نقابة الناشرين، وبالتالي ليست هناك صلاحيات قانونية لوزارة التربية في عملية التسعير.
5: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين، قال إنهما ضايقتا سفنا إيرانية وشركتا في الحصار. وأضاف الحرس الثوري إن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار، معتبرا أن اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بالهجمات يشكل دليلا على هزيمة الولايات المتحدة وقوة إيران الهجومية. وزارة الخارجية الإيرانية حملت أمريكا المسؤولية عن عواقب الممارسات العدوانية في المنطقة.
4: في المقابل هدد وزير الحرب الأمريكي بتدمير ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية، وأضاف الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية قادرة على استهداف جميع ناقلات النفط الإيرانية.
5: توازيا أعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران، وقال مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية أمننا ومصالحنا بما في ذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز.
4: أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال اجتماعهما مع الرئيس الروسي في موسكو خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
5: في السياق، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت بناءة وصريحة للغاية. وقال أوشاكوف إن ويتكوف وكوشنر تعهدا باستخدام التقييمات التي طرحها بوتين بشأن سبل التسوية مع أوكرانيا خلال زيارتهما اليوم إلى كييف. وأضاف إن محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر لم تقتصر على أوكرانيا، بل جرى بحث مشاريع روسية أمريكية كبيرة محتملة.
4: وفي نبأ الأخير، فازت ملكة جمال جمهورية الدومينيكان بلقب ملكة جمال العالم للعام 2026 في حفل أقيم أمس في فيتنام، وحلت وصيفة أولى ملكة جمال إسبانيا، فيما فازت ملكة جمال ماليزيا بالمرتبة الثالثة. أما ملكة الجمال اللبنانية بيرلا حرب التي مثلت لبنان في المسابقة ولم تصل إلى المراحل النهائية، حلت ضمن قائمة أفضل 40 متسابقة. ويشار إلى أن حفل ملكة جمال العالم لعام 2027 سيقام في تنزانيا.
5: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وبقائها مستقرة على الساحل. يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة شمالا.
4: كان في النشرة بين التصعيد الإسرائيلي جنوبا والسعي لاستكمال مفاوضات روما حديث عن تقليص القوات الإسرائيلية في لبنان. إسرائيل تبحث إقامة منطقة أمنية جنوبا تمتد حتى 4 كيلومترات. حزب الله يتهم السلطة اللبنانية بتكريس الاحتلال. القطاع العام يرفع الصرخة أضراب الثلاثاء وتعطيل العمل كل يوم جمعة. مضيق هرمز تحت نيران المواجهة، والمساعي الأمريكية ترسم فصول نهاية الحرب الأوكرانية.
5: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عيلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفاد الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، بنحييكم من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد. بهالحلقة مستضيف دولة نائب رئيس الحكومة الأستاذ طارق متري. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
1: يعني بدي بلش معك من التطورات المسجلة أخيرا بهالساعات الماضية. أول تطور كان لافت أنه إسرائيل أطلقت سراح بعض الأسرى اللبناني. كيف بتشوف هذه الخطوة؟ إلى ماذا تؤشر بالفعل؟ هل هي يعني بتأشر إلى أنه المفاوضات ستتجه إلى مكان أفضل؟
2: إيه يعني بمعنى ما أطلق الأسرى أنقذ المفاوضات أيلول، لأن كان المفاوض اللبناني عم يتساءل حول جدوى هذه الجولة، لأنه تعرف الجلسة السابقة من المفاوضات اللي كان مفروض يتفق فيها على مناطق تجريبية جديدة ما صار هذا الأمر. فيعني بعتقد أنه المفاوض اللبناني كان حائر في أمر الجولة. وبعتقد الأمريكيين بذلوا جهد حقيقي للإفراج عن الأسرى، اللي هو بداية يعني ضغط أمريكا على إسرائيل لتكون أكثر ليونة بالمفاوضات. بعتقد يعني هذا التفسير المرجح، مش هناك احتمال انعقاد مفاوضات بمنتصف الشهر أو بعد ذلك بأيام ارتفع بعد اطلاق هذا العدد من الأسرى.
1: يعني صار في هلا حظ اكثر انه يكون في عندنا جوله جديده من المفاوضات تسبق الانتخابات في اسرائيل.
2: هذا مرجح. بس هلا شو قديش التشدد الاسرائيلي بتقدير الكل يعني مش يمكن حيزيد، مش حينقص كل ما بنقترب من الانتخابات، لأنه الحرب على لبنان عندها شعبية واسعة بإسرائيل. يعني نتنياهو أو المجتمع الإسرائيلي تغير بعد 7 تشرين الأول، صار بيعتقد أنه أمنه ما بيتحقق إلا بالحرب على جيرانه. وفكرة إقامة مناطق عازلة بغزة ولبنان وسوريا فكرة يعني صارت أقرب إلى العقيدة من هذا الفكرة العابرة، صارت عقيدة عسكرية وسياسية ومتفق عليها في إجماع عليها بإسرائيل. يعني إذا حتى إجا أيزنكوت أو أيًا كان بالانتخابات بالأرجح حتسمعه حيقول نفس الكلام عن المناطق العازلة. هذا يعني هل جو بإسرائيل بيوحي بالتشدد. لكن الولايات المتحدة يعني أنا بعتقد فخامة رئيس الجمهورية يعني أقام علاقة ثقة مع
1: رئيس ترامب
2: مع الإدارة الأمريكية، واقتنع أنه الإدارة الأمريكية بدها تساعد لبنان، مش أنه لم تعود كما كانت بالماضي تعتبر لبنان ساحة ثانوية من ساحات الحرب الدائرة بالمنطقة مع إيران. أنت يعني هيك كانوا ينظروا لنا، مش بس الأمريكيون، كل العالم ما اهتموا أبدا بلبنان بأدار وشهر أدار أبدا، أنه في حرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، الساحة الكبيرة هي هناك
1: الخليج
2: هناك، وفي ساحة تانية ثانوية أقل أهمية هي لبنان. في شيء تغير بعتقد، يعني أنا اتبعت هالأمر وبقوله يعني شبه مقتنع، مش يعني إنه في شيء تغير يوم 8 نيسان إذا بتتذكر، لما صار في 250 عملية عسكري 200 عملية عسكرية خلال 10 دقائق، 350 قتيل و 500 جريح. بعتقد وسائل الإعلام الغربية أولا ثم الدول
1: ضربت

0: بيروت.
1: ايه وقت بيروت ببيروت. قالوا لا هذا في حرب كبيرة بلبنان، مش قصة بس ساحة ثانوية يعني، كأنه نذكروا لبنان.
0: طب بدي روح كمان للحدث الثاني كمان يلي صار بخلال يعني الساعات الماضية، وهو انه يعني دخول الإسرائيل او احتلال إسرائيل لمنطقة علي الطاهر. يعني هل هذه عملية عسكرية؟ هل هي تسوية؟ هل هي وكيف إذا بنسميها تسوية؟ تسوية تسمح لي للاحتلال بالمزيد من الاحتلال؟ يعني شو صار فعلا بهذا الموضوع؟
1: بعدين ما عنا كل الحقيقة يعني
0: أكيد
1: ما بنعرف كل اللي صار، يمكن نعرفه بالأيام المقبلة، بس نحن شو كنا نشوف بالأسابيع الماضية؟ يعني نسمع كلام أنت وأنا ما فينا نتحقق منه، أنه علي الطاهر مركز مهم لقيادة العمليات العسكرية، وفي حرس ثوري إيراني وضباط إيرانيين كبار، يعني نحن كيف صعب نتحقق منه. وأنه إسرائيل بتعتبر القضاء على هذه المنشآت بعلي الطاهر، والأنفاق اللي بتروح من علي الطاهر ما بيتم إلا بعملية عسكرية واسعة النطاق، وأنه هن مصرين على هالعملية. لبنان حاول يتفادى ذلك بأنه الجيش
0: يستلم.
1: يبدو أنه حزب الله ما لم يستجب استجابة كافية، يعني قال ايه وش ما قال لا يعني.
0: هيدي معلومات يعني قال ايه وجاء لا
1: هيك الجيش بيقول ايه يعني، انه ما كانت سهلة، ما كان سهل الوصول لاتفاق انه الجيش، واسرائيل ما كان حيما منها.
0: اسرائيل اكيد ما بيهم الجيش
1: ما بدها يعني، بدها هي بايدها تقوم بهذه العملية. ويمكن هو الخوف من عملية كبيرة، كان الجيش خايف من عملية كبيرة يعني أكبر من مجرد احتلال علي الطاهر، وأنه عملية كبيرة عسكرية كبيرة بتفيد نتنياهو انتخابية، هكذا يقال. لا يمكن ينزل 1% باستطلاعات الرأي إذا عمل عملية عسكرية كبيرة ونقتل فيها جنود إسرائيليين، بس كان مرجح ذلك. هلا يعني خطر العملية العسكرية الكبيرة تراجع، بعتقد تراجع، وطلع انه يعني صار شيء بعلي الطاهر، تبين انه علي الطاهر مش بالاهمية اللي صور لنا، وبركي خرجوا منه المقاتلين، ما كتير بنعرف يعني.
0: الان ما في كتير تفاصيل، في تفاصيل عم بيزيع الاسرائيلي، بيقول انه لقى 15 جثة لمقاتلين من حزب الله، بيقول انه في انفاق، بس ما في شيء يعني حدا معلومات دقيقة
1: يعني ما حدا دخل وشاف وهيك، بس بركب لي من وقل من عرف أكثر يعني، بس المهم أنه تتراجع احتمالات عملية عسكرية كبيرة يعني.
0: طب دكتور رئيس، قديش اليوم بعد هذه المفاوضات التي يقوم بها لبنان هي بالفعل الخطوة الوحيدة المتاحة لحتى تم معالجة الأوضاع التي يعاني منها لبنان، معالجة يعني كل تداعيات الحرب والاحتلال الإسرائيلي؟
1: شوف، هي المشكلة يعني كيف ربطت كل الأمور ببعضها، وأنت لما بتحاول تفصل مسألة عن أخرى يعني. لأعطيك مثل، أنه نحن لما صار المفاوضات الإيرانية
0: الأمريكية
1: ببيركنشتوك، وعملوا وقعوا على مذكرة التفاهم،
0: نحن
1: طبعا لبنان عم بيأكد أنه ما حدا بيفاوض نيابة عنا، مشان هيك فتحنا مسار تفاوضي لا علاقة له بالمسار ثاني غير المسار الأمريكي الإيراني. بس لما فصلناهم عن بعض، ما معناتها اعتقدنا أنه النجاح هناك بأثر علينا والفشل هناك بأثر علينا، هذا أكيد بأثر علينا،
0: بهن الساحتين بعضهم مربوطتين يعني.
1: بس نحن بالسياسة لنا مصلحة
0: إنه نقول انفصلنا،
1: نفصلون ونقول لبنان بفاوض عن لبنان يعني،
0: صح،
1: ما حدا بفاوض عنه، فمشان هيك مشينا بهذا. هلا يوم ذاك نحن مثلا تأملنا انه ممكن يصير في عودة لعدد من الجنوبيين لقراهم. واذا بتتذكر يوم وقف الاعلان عن وقف اطلاق النار ببيركنشتوك بمذكرة التفاهم غير اعلان وقف اطلاق النار لواشنطن، يمكن الجنوبيين صدقوا انه هذا اكثر
0: اول واحد
1: من ذاك. ايه فانا بتذكر انا شفت بعيني يعني الاف السيارات نزلت على الجنوب، كان يوم تنين يعني، ولكن الكثير منهم عادوا، رغم انه هن الكثير منهم عادوا لذلك الاسبوع. يعني عم بضرب لك المثل تشوف كيف الاشياء بتدخل ببعضها مع انه هي بالاساس منفصله. بذلك الاسبوع يعني صار في حديث معنا من دول عديده بما فيها السعوديه وقطر، ورغم مشاكلها وقتها تلك الدول قالوا نحن بدنا نساعدكم بتمويل العوده، انه العائدين مش باعاده التعمير الاعمار بالتعافي، وبتعرف بميزوا بالامم المتحده بين التعافي واعاده
0: الاعمار.
1: يعني التعافي بتساوي المي والكهرباء، بتصلح حيط المدرسه، مش انه بتعمر كل البيوت، اعاده الاعمار بتبني البيوت. فمن ساعدكم ركبنا نحن عملنا خطه للتعافي، يعني لانه كنا عم نشتغل قبل بالاغاثه وملهيين بإيواء المهجرين وتحمسوا وللمساعدة وصاروا يناقشونا هيدا كتير هيدا قليل. بعدين لما المسار التفاوضي الإيراني الأمريكاني تعثرت العودة هون، وتعثر دعم لبنان من أجل أن يكون جاهزا لمساعدة الناس في العودة. يعني هذا مثل حتى يعني في إذا تروح على المجلس النيابي، إذا بيضرب لك مثلتين تروح على المجلس النيابي بدك تقر قانون الفجوة المالية اللي هو يا أخي فليعدل بهذا القانون شو ما بدهم بس يقر، لأنه هو شرط لازم لحتى نوقع اتفاق مع صندوق النقد، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد شرط لازم لنأخذ ليرة واحدة من أي
0: دولة،
1: وهذا الشيء صار معروف كل اللبنانيين بيعرفوه. يعني جاري بائع الكعك صار يعرفه. وبتروح على المجلس في ناس عندهم اسباب انه يعارضوا حتى بحث مجرد بحث هذا القانون، وفي عندك ناس بيقول لك هلا وقته نحن الجنوب يعني. فهيك
0: يعني المفاوضات متأثرة بكل ما يجري في المنطقة،
1: ما في شك. ونحن بلبنان قضايانا متداخلة مثل ما كانت دايما، وفي ناس بيمرسوا السياسة كانوا ما في شيء، انه ما بيشوفوا كل هالمشاكل،
0: ما بيشوفوا الصورة كاملة.
1: ده سوء الحظ.
0: طيب اليوم حزب الله بعده عم يدعي الدولة اللبنانية للتخلي عن هذه المفاوضات.
1: صحيح.
0: هيدا يعني هل بيساعد هذا الموقف، هل يساعد المفاوض اللبناني؟
1: لا طبعا، لا
0: ما بيساعد.
1: لا طبعا طبعا ما بيساعد. هلا شو موقفه الحقيقي؟ تخلي ما هو قبل بمفاوضات سابقه هوكشتين،
0: قبل بالترسيم البحري،
1: ترسيم البحري
0: بيقول انه هو كمان قبلين باتفاق 27 تشرين
1: طبعا. فممكن يكون ما عندي مين منا بيعرف، ممكن يكون هو هذا معارض للاتفاق للمفاوضات، ويكون معارضته للمفاوضات مؤقتة لحتى يشوف إذا المفاوضات قدرت تحصل على شيء لمصلحة لبنان يمكن يتغير موقفه. هلا أنا مش عم بجزم أبدا في الأمر. المفاوضات عادة يعني ما بتحكم عليها بأولها، بتحكم عليها بمقالات
0: بنتيجة.
1: والدليل انه المفاوضات الحالية وعملوا هذا الإطار ما جابوه على مجلس وزراء. يعني لو يعني الحكومة بتصير مسؤولة وربما المجلس النيابي كمان لما بيبتدي هالتفاوض يوصلنا لمشروع اتفاق حقيقي، ساعتها وهذا هلا
0: مش وارد،
1: مش نحن بهالحاله، نحن فعلا بالبدايه. والمؤسف نحن مستعجلين يعني يعني صاير فينا بتعرف
0: احنا مستعجلين او الظروف عم تفرض علينا استعجال دوت الرئيس
1: الاثنين سوا. بس نحن من حقنا نستعجل، نحن بلدنا عم
0: يتضرب ويتدمر
1: عم يتدمر. شوف في مفارقه غريبه، المفاوضات الايرانيه الامريكيه، الامريكان مستعجلين والايرانيين اخذين وقتهم ونحن عنا
0: العكس،
1: نحن العكس، الاسرائيليين اخذين وقتهم انتخابات وكذا ونحن مستعجلين. فلما بصير هال عدم التساوي في التوقعات وفي التصور الزمني لمسار المفاوضات تتعقد المفاوضات. يعني انا بذكر يعني ببلدان اخرى يعني كنت وسيط مفاوض، اصعب حاله ديره لما بيكون في طرف مستعجل وطرف اخذ وقت. ما بيكون ما في اتساق، ما في انسجام بين الجهتين. المفاوضات بتنجح لما بيكون الطرفين مستعجلين
0: لحتى يوصلوا لاتفاق. طيب كمان بهذا قبل ما اروح يعني شويه على المساله اللي عم تحكي فيها هلا، مساله الاستعجال وعدم الاستعجال، بس كمان الحزب لليوم بعده رافض مساله تسليم السلاح، وهذا المشكل عم يعمل يعني هذا الكلام عم يخلق مزيد من المشاكل بالداخل ومزيد من المشاكل مع القوى الاقليميه والقوى الدوليه.
1: طبعا هو العقب،
0: شو الحل؟
1: هو العقب الاساسي، هو لب المشكله، هذا المشكله. انه المفاوض الاسرائيلي بطبيعه الحال والراعي الامريكاني والمفاوض اللبناني بيعتبروا انه ما في حل مستدام من دون
0: نزع السلاح،
1: من دون حل قضيه السلاح، تسليم السلاح للدوله اللبنانيه، حصر السلاح بيد الدوله. يعني انا بستعمل كلمات مختلفه،
0: صحيح،
1: بالعموم الحكومه ما عم تستخدم عوارض
0: نزع، استخدم حصر. في فرق يعني بيناتهم بين كنتيجه،
1: معنى نفسه طبعا. معنى نفسه النزع بتوحي بالاستخدام القوه يعني يمكن. بس بالاخر الموقف نفسه هذا هو، ما حيتغير لا امبارح ولا لا، هذا هو كان امبارح وحيضله بكره، يعني مش حيتغير فيه شيء. فهذا الموضوع اساسي، هو الفيل بالغرفه، يعني انه انت عم تفاوض وهذا الموضوع منك متقدم فيه ولا خطوه، لبل في تصلب.
0: طب هون بس المساله،
1: لبل في تصلب من حزب الله.
0: هل ينفع الحكي مع حزب الله في هذا الموضوع؟
1: حزب الله ما عم يحكي مع حدا صراحه، يعني
0: حتى معكم بحكومه وزراءه بالحكومه شو بيحكوا ولا ما لهم كلمه الوزراء؟
1: لا، وزراءه عم يشاركوا بالعمل الحكومي كوزراء،
0: كلهم في وزارته، يعني
1: مهتمين بعملهم وهن وزراء نشيطين ومعتدلين وعقلانيين، ما بتصرفوا الا ببعض الحالات يعني وقت قرارات اب وايلول، هاي القرارات الكبيره، بس انه ما بيحكم سلوك، ما بيحكم سلوكهم الموقف السياسي، بيحكم سلوكهم اكثر يعني الرغبه بانجاح عملهم الوزاري. وجو داخل الحكومه جو كويس، يعني متحور بكل المواضيع. لكن حتى مع رئيس الجمهورية يبدو منقطع الحوار وفي موقف حاد منه من قبل حزب الله.
0: عم نقراهم ونسمع المواقف يعني.
1: بعدين يعني بدك تشوف مين المخاطب يعني بحزب الله، انه هل هل النواب، لا النواب بنشوفهم بيشوفونا يعني. بس مش هن اللي عم يحكوا باسم الحزب.
0: في برايك انقسام
1: بالحزب؟ وهل ممكن تحكي مع حزب بدون ما تحكي مع ايران؟ هذا سؤال ثاني
0: كمان،
1: يعني
0: هذا السؤال الاساسي لانه من يقرر اليوم في حزب الله؟ المنتمين لحزب الله هي اللي بيحملوا الهويه اللبنانيه او الايرانيين اللي
1: بيقرر. شوف لما كان السيد حسن نصر الله حي كان اذا عم تفاوض مع نصر الله وحسين نصر الله عم بتفاوض مع الحزب يعني، وكان يعني الايرانيون ما بيردوا له طلبه وبيحترموا رايه وكذا. هلا بغيابه يبدو يعني في كثير اشارات لذلك انه النفوذ الايراني داخل الحزب، هلا كل عمره موجود النفوذ الايراني داخل الحزب، وانه بيمولون ومسلحون وشيء اكيد، بس يعني النفوذ الإيراني اللي جهد صنع القرار الداخلي زاد. ومشان هيك هلا كثير صعب تتحاور أو تتباحث أو مع الإيراني مع الحزب بدون ما تحكي مع الإيراني. ولا الظرف مش مؤتي يمكن تحكي مع الإيراني.
0: احنا علاقتنا مع إيران اليوم كيف يعني؟ خاصة بعد مسألة السفير وهلأ كمان صار في إقامة مجاملة للسفير. هيدي المسألة شو صار فيها؟ كيف هيك؟
1: يعني لا أقولها المخرج والله أنا بس لا نحن يعني اتجاه الإيرانيين إنه يعني نحن علاقة من دولة لدولة. يعني إيران ليست دولة عدوية لكن بنفس الوقت ليست دولة صديقة. يعني إنه
0: يعني وقف على الشوار
1: في مكان من ما بين الاثنين. وقصة السفير يعني منا واحدة يعني مرآة العلاقة مع إيران. يعني إنه نحن لما وزير الخارجية أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه يعني سارعنا كلنا إلى القول إنه نحن ما حنقطع العلاقات الدبلوماسية.
0: صحيح.
1: وياريت يعني نحن كان بهمنا كان الحل الأفضل من هذه الإقامة المجاملة إنه الإيرانيين عينوا سفير ثاني يعني وخلصنا. يعني هذا الحل الأهون.
0: طيب دولة الرئيس في كتير تساؤلات عند الناس إنه بيقول لك إنه أخذتوا بهالحكومة قرارات وقرارات كتير مهمة. كان قرارات إلى علاقة بحصر السلاح، كان قرارات إلى علاقة بموضوع حزب الله، خطوا قرار ببيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح.
1: صحيح.
0: طب وين التنفيذ؟ ليش ما بصير تنفيذ؟
1: نحن يعني شو نمتلك أدوات للتنفيذ؟ في أداتين، في الأداة السياسية اللي عم نستخدمها من خلال موقف الحكومة، في الأداة العسكرية. كم جيش عنا؟ عنا جيش واحد.
0: صحيح.
1: داخلي ما عنا غير هيدول. يعني فينا نجيب جيش من ألمانيا ينفذ قراراتنا ودون أن ينفذ يعني دون أن يقوم الجيش بتنفيذ قرارات الحكومة. عوائق كثيرة، على الأقل الجيش يرى أنه أمامه عوائق كثيرة. يعني وكان كل ما قيادة الجيش تجع وعملوا خطة تتذكر يعني قبل حرب 2 آذار.
0: صحيح. في خطة
1: كان خلصت
0: وتقرير شهري
1: تقريبا المرحلة الأولى عم ينتقلوا للمرحلة الثانية. وقت قالوا لنا عندهم سيطرة عملانية كاملة عن الأراضي، شبه كاملة، سيطرة عملانية شبه كاملة على المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. تبين أنه مش السيطرة العملانية الكاملة ما كانت كاملة. بعتقد هذا بين من الأنفاق وغيره اللي كانت يقال انه كانت تحت البيوت والجيش ما فتش البيوت. يعني في 100 سبب.
0: هذا امر بيتحججوا فيه الاسرائيليه حتى يقولوا نحن لا نثق بالجيش اللبناني.
1: هلا الجيش اللبناني كمان يعني شو بدي اقول لك، الجيش اللبناني عنده هيك تنشئته ومن ايام فؤاد شاب، يعني مش شيء جديد انه هو جيش الوطن بده يكون علاقته منيحه بكل الطوائف اللبنانيه، بضل خايف من صدام مع فئه لبنانيه حتى ما اقول طائفه لبنانيه. عنده دائما هالهاجس هالهم. ذكر وقت صخره الروشي مثلا
0: طبعا
1: انه نحن قطعنا الطريق وكذا، بس انه نحن
0: ما بنتدخل،
1: نحن ما شغلتنا.
0: كان خطا بوقت التصرف في الجيش بتلك المرحله.
1: كان الجيش او الامن الداخلي يعني قال له المظاهرة ممنوعة، روحوا على بيوتكم. كانت بربع ساعة انحدرت قبل ما تكبر. يعني كان بدها تحرك سريع وقتها واجراء سريع، ما اخذوا يعني لا الامن الداخلي والجيش قطع طرقات يعني شيء. في بس انه هيدا الجيش وهيدا الامن الداخلي يعني ما عندنا غيرهم. فيعني بدنا معهم نشتغل. بعدين بتعرف يعني انا مرات بفكر وبنحكي اي احيانا بين الجيش، يعني ما بطلب منهم بالضروره يستخدموا القوه، بس عليهم ان يظهروا القوه. ما نص يعني نص القضايا بتنحل اذا كانت القوى الامنيه عندها هيبه
0: 100%.
1: ما ضروري
0: يصير في قواص. بس دائما كمان في تخويف من حرب اهليه وانقسام الجيش.
1: طبعا الجيش بيخاف من هالشيء. هذا مش سر. الجيش حذر كثير حيال هالاحتمال. يعني شو عندي جواب غير هيك لما بتقلي ليت ما بتتنفس قراراتكم؟ يعني نزل نواف سلام وانا
0: يعني رح ناخد بريك دكتور الرئيس نرجع نتابع المقابلة.
2: لقاء الأحد.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبس واحدة.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود مستمعينا لمتابعة هذه الحلقة من لقاء الأحد مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق مطري. طيب في كمان مسألة كتير أساسية حكيت عنها قبل، مسألة المستعجل والمش مستعجل. عندما تنتهي الانتخابات الإسرائيلية وتشكل الحكومة، هل برأيك بصير في توازن بمسألة التفاوض بيننا وبين الإسرائيليين؟
2: بدنا نشوف يعني إذا مين أولا مين الرابح، ثانيا إذا الرابح يعني حتصرف بمرونة أكثر. يعني بتعرف ممثل الأمم المتحدة، يعني ما بعرف إذا عم ضيع سر مش الحال، ممثل الأمم المتحدة بلبنان جان أرنو راح على إسرائيل،
1: صح،
2: اجتمع بمسؤولين وزارة الخارجية، كانت مفاوضات سائرة، قالوا له هاي المفاوضات هذا لبنان بده إياها، نحن ما بتهمنا. يعني فسروا له أنه تشدد الإسرائيلي على طاولة المفاوضات يعبر عن عدم اهتمام بالمفاوضات.
1: شو بدهم لكن؟ قالوا
2: بالمفاوضات ما مهتمين، مهتمين باستكمال المنطقة العازلة وضعف حزب الله للحد الأقصى، لأنه ما عندهم ثقة أنه جيش حيقوم بهالمهمة. يعني هذا هذا الموقف. هلا لك تشوف رئيس الوزراء الجديد، أنا تقديري أنه العقبة الكأداء كنت قلتها وحتبقى هن هيدي المنطقة الأمنية العازلة جنوب وراء جنوب الخط الأصفر. بعتقد هذا إن كان المعارضة الحالية أو
1: نتنياهو
2: أو حزب الليكود نتنياهو هن نفس الموقف.
1: طب شو هيدي المنطقة برأيك أنه رح يبقوا فيها عطول؟ يعني مش وارد الانسحاب منها؟
2: ما فيني اتخيل كيف ممكن يعملوا، صعبة علي، بس اني واضح انه بيعتبروا منطقة اني بيقدروا ينسحبوا منها بس ما يخلوا حدا يفوت عليها. يعني منطقة خالية من السكان،
1: صحيح،
2: اصلا هن عم يقطعوا شجر فيها. يعني
1: ما بيخلوا شيء، عم يدمروا كل شيء
2: اللي عم يعملوه. ايه كأنه عم بيقولوا انه هاي المنطقة اذا احتليناها او ما احتليناها هاي المنطقة ما حدا حيسكن فيها، غير قابل للحياة.
1: طيب دائما تنتقد الحكومة انه مش عم تعمل شيء حيال هذا الموضوع. يعني شو بدها تعمل الحكومة؟
2: هو صعب، بس انه الموقف من حيث الموقف بعتقد الحكومة موقفها،
1: حكومة موقفها واضح. عم تاخذ مواقف
2: واضح، بس شو بتقدر تعمل الحكومة لتمنع ذلك، سوى انها يعني تقول بالعالم انه يعني انه هيدا يعني هذا موضوع بيدرسوه القانونيين، انا مش قانوني. هذه مش بس ترتقي الى جريمه حرب، قد ترتقي الى جريمه ضد الانسانيه. يعني في هلا مفهوم متداول بين القانون بالقانون الدولي عن الحروب، انا عم بستطرد بس
1: لا بس مفيد الفكره،
2: بس مفيد. اسمه بالانجليزي الأربيسايد، أربيسيد، يعني إبادة الإبادة الحضرية، إبادة حاضرة، واللي هذا يعني جريمة ضد الإنسانية. هلا بتقلي هذا كله إسرائيل لا تعبأ به، يعني إذا كل العالم مثل ما كل العالم قال عم تعمل جريمة إبادة بغزة، بدأ من محكمة العدل الدولية لآخر شاب بفنلندا بيعتبروا انه اللي صاير بغزة ابادة، بس ما فرقت معهم كتير الاسرائيليين كملوا. فهلا اذا انت بتقول لهم ابادة حضرية، يعني انه ما فيكم تسووا بنت جبال بالارض وتقطعوا الشجر وتجرفوا الارض وهيك، يعني بس انه بدك تضلك تقول هالشي، يعني ما عندك، ما فيك تسكت عنه، ما فيك تسكت عنه. يعني نحن لبنان ضعيف، يعني لبنان ضعيف. وهلا بتعرف يعني انا بشتغل شوي بالدبلوماسيه، لبنان ضعيف لكن لبنان عنده بيبين اليوم مثلا لما بينحكى بالجنوب باليونيفيل يعني هلا انه مجلس الامن اعطيك بضرب لك مثل مجلس الامن في 15 عضو في 14 عضو مع اليونيفيل مع تبقى. لبنان شو ما طلب طلب اليونيفيل مع اليونيفيل غير رايه باليونيفيل هن معه 14 من اصل 15 وفي عضو الخامس عشر اللي عنده حق الفيتو الولايات المتحدة ما بتعطي رأيها سوى انه لا اليونيفيل مش نافع. لهلا نحن لليوم ما بنعرف اذا الولايات المتحدة قبلانه فعلا ما بنعرف اذا قبلانه بقوة دولية ما في جنوب لبنان تحت رعاية الامم المتحدة لانه نحن من مصلحتنا تكون تحت رعاية تحت علم مجلس الأمن ويكون صادر فيها قرار أممي حتى ما تكون وحدك يكون يعني مجلس الأمن مثل ما شفت في 15 دولة يعني ومعناتها ليكون في عندك بجنوب حدا شاهد عم بشوف شو عم بصير مش وحدك مش أنت وجها لوجه مع إسرائيل في حدا
1: يعني هلأ يعني فينا نقول أنه ما في مجال ليصير فيه يعني عودة لليونيفيل بعد ما تنتهي مهامة بنهاية العام لهلأ
2: هيك مبين ولا يعني ولا أنه يونيفيل صغيرة يعني يبدو لي الأرجح أنه إذا قبلت أمريكا الأرجح أنه قوة دولية جديدة بمهام مختلفة مشكلة من دول ترضى عنا أمريكا وبتقبل فيها إسرائيل وهي الدول اللي بتقبل فيها إسرائيل صارت قليلة
1: صحيح.
2: إسرائيل ما عندها أصحاب بالعالم يعني أنه الإيطاليين ساعة بيقولوا بنقبل فيهم ساعة بيقولوا
1: فرنسوية مش بناني فيهم
2: فرنسوية أبدا الأوروبيين الآخرين سكاندناف السويديين فنلنديين نرويجيين طبعا اسبان كله ما بيقبلوا فيه تروح على الدول الاسلامية اندونيسيا ماليزيا ما بيقبلوا قبلوا بس بأذربيجان اللي هي حليفة اسرائيل يعني من دون منازع فايه فهذه المشكلة كمان المشكلة انه كيف بدك تألف هاي القوة الدولية الا اذا يعني الخطة بي بنظر البعض انا مش متأكد انه هاي الخطة بي منيحة انه لبنان بمعزل عن مجلس الامن لبنان هيدا
1: ارض لبنان مذكرات تفاهم بينه وبين دول
2: لبنان هيدا ارضه هو صاحب الارض هو بيستعين بالالمان انه بيطلب من الالمان يساعدوا جيش اللبناني ويجوا على لبنان بيطلب من الفرنسوية بيطلب من مين ما بده والاتحاد الاوروبي عم يقول لك انا مستعد يعني الاوروبيين نحن مستعدين نكون
1: قوة تحت علم الاتحاد الاوروبي ولا هيك بالام او يو بين بين بين البلدين
2: ما نشغل على الصيغه التفصيليه بس انه قوة اوروبيه لبنان بيستدعيها فيك تستدعي اللي بدك يعني تعمل اتفاق معهم تنطعوا
1: بس شو بدنا نكلفهم دولة الرئيس هذا
2: هذا السؤال هو بدك انت عندك قوة بالجنوب تحتاج لقوة بالجنوب لسببين السبب الأول هو إنه يكون في شاهد على ما يجب
1: الجنوب أوكي.
2: مش هيك وحدك بوجه إسرائيل هذا الدور الأول وهو مهم يعني بس الدور الثاني هو مساعدة يعني الناس بتنسى قدرات الجيش اللبناني محدودة وفرقة من 200 عسكري لنقول إيطالي خبير بالمتفجرات بتقدم لك مساهمة كبيرة وقدرات مش موجودة عند الجيش اللبناني مثلا بإزالة الألغام أنا بعرف مرة الجيش كمان عملنا تقرير عن صعوبة تفجير الأنفاق اللي بيلاقوها من قبل الجيش مش مجهز الجيش يفجر أنفاق يمكن أنت بدك تبعت 200 عسكري عم بحكي هلأ شو ما كان أنا ماني عسكري يمكن بدك تبعت 200 عسكري ليفجروا نفاق لأنه ما عندهم معدات، بينما يعني إذا كان غربي بيبعت 20 عسكري بمعدات ملائمة
1: يقدروا يفجر
2: الخلق. في شيء يعني المساعدة التقنية مهمة كتير، لأنه إمكانيات الجيش التقنية كتير محدودة، كتير محدودة. وبعده دعم الجيش، نعمل مؤتمر بنحدد
1: على أساس في مؤتمر
2: هلا في واحد تحضيري
1: ب 17 أيلول
2: أمس التحضيري نحن كم مرة يتحدد موعد
1: وصارت الحرب.
2: وقبله نعمل واحد تحضيري بالقاهرة
1: السيد التحضيري ما رح يشارك فيه الأمريكان هيئتهم.
2: الأمريكان هيك يعني بعتقد ما بيحبوا كل شيء بيعملوه الفرنسيين.
1: طيب بالمسألة اللي إلها علاقة كمان بالقوة الدولية، طيب يعني مهمة التحقق بتكون مناطة كمان بهذه القوة شو ما كانت هويتها؟
2: لا هي
1: التحقق من حصر السلاح.
2: لا اللي عم بيصير هلا بعد مش واضح كتير صراحة، يعني بيقدروا يكونوا إنه على بعض ممكن ما يكونوا. اللي عم بيصير هلا انه الولايات المتحدة يعني قيادة المنطقة الوسطى هي بدها تقوم بالتحقق، بس هي ما عندها
1: ناس على الارض،
2: ما عندها جزم على الارض، فبدها تستعين بمجموعات من المراقبين، فنسميهم كذلك، ما بعرف شو حيسمون، يعني خلينا نسميهم مراقبين محققين بركي، بتستعين فيهم. ففي جدل مع إسرائيل على من أي جنسيات بيكونوا. يعني إيطاليا طلعت ورجعت عدة مرات.
1: إيطاليا بقولوا إنه في يأخذوا قرار هلا إلا إنه عنده انتخابات سنة الجاي.
2: ما بعرف يعني. نحكى إنه سويسريين ممكن يدخلوا بهيك قصة.
1: البريطانيين. في منهم بمراقبي الهدنة. في منهم.
2: طبعا. البريطانيين جاهزين للقيام بهذا الدور. يعني بالقليل عندك هيدول. بس اللي مش واضح هو انه هيدول المحققين او المراقبين هني شو عشرات مئات، واذا هاو والقوة الدولية اذا صار في قوة دولية بيشتغلوا سوا ولا مهمتين منفصلتين. وفي فئة وفي شيء ثالث الانسو يعني قوة
1: المتحدة
2: لمراقبة الهدنة. فبس كأنه يعني منفصلين كل واحد عن الآخر.
1: مين بيرفعوا تقاريرهم هون
2: من حيث المهام؟
1: بيرفعوا تقاريرهم للبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، يعني هول المراقبين إذا أجوا؟
2: سؤال منيح، ما بعرف. إذا جايين تحت رأي الأمم المتحدة بيرفعوا
1: تقاريرهم
2: لمجلس الأمن، لمجلس الأمن. إذا مش تحت رأي الأمم المتحدة للبنان، إذا لبنان اللي استدعاهم، الاتحاد الأوروبي مثلا عامل اتفاق مع لبنان، لا لبنان ولا الاتحاد الأوروبي. مش واضح.
1: كحكومة عم تطلعوا بشكل يعني كافي على ما يجري في المفاوضات وما يجري في كل هذا الموضوع؟
2: لا
1: ما عم تطلعوا.
2: لا
1: يعني هل هي هذا الأمر يندرج بسياق فعلا الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية بهذا الموضوع؟
2: شوفوا عندهم مادة 52 تعطيها الصلاحية، بس هل هذا يعني انه يكون مجلس الوزراء غير مطلع؟ ما بعرف صراحة. يعني هلا نحن بنحترمه للرئيس ومتفاهمين معه وكل شيء، وانه هيك بس بيستنسب هو، وما دائما في مطالبة بمجلس الوزراء. يعني مرات هيك من حدا بيسأل سؤال، يعني انا من الناس اللي بيسأل. بس مش الى حد انه تقوم كتلة من الوزراء تقول ما بصير هذه المفاوضات ماشية ونحن ما عندنا خبر
1: عم تشوفه للرئيس يعني تسألوا عن المفاوضات
2: بخبر هو، يعني اذا رحت زرته بيقول لك. بس هو رأى غير مناسب انه يطرحها على مجلس الوزراء، بس انه في وقت ما بدها تناقش مجلس الوزراء ولا ما فيها.
1: بدي أسأل عن مسألة وزير الخارجية. حضرتك كمان توليت مهام وزارة الخارجية، بس وزير الخارجية اليوم ما عم نشوفه لا مع رئيس جمهورية ولا مع رئيس حكومة، وكتير فيه هيك كلام بهذا الموضوع. شو موقفك؟
2: شوف، ما يقال عن استبعاد وزير الخارجية يمكن ما يكون صحيح، بس عم بيصير استغناء عن وزير الخارجية. أنا هيك بعتقد، استغناء عنه مش استبعاد.
1: يعني أيه هو الأسوأ، الاستغناء ولا الاستبعاد؟
2: بس من الطبيعي إنه يكون وزير خارجية. يعني هيدا أيا كان الشخص، طبعا أنا وزير خارجية صديقي من زمان وهو دبلوماسي، يعني شو الأسباب اللي بتفسر الاستغناء عنه؟ ما حدا بيقلنا. واحيانا هو وزير الخارجية نفسه ما يعني، انا قلت لك نصحاب انا وياه، احيانا ما بيعرف تماما،
1: هو ما بيعرف.
2: وهو شوف هذا لبنان في مشكلة اكبر لوقت كنت انا قبل وهلا بعدها، في هيك اصلا المؤسسات كلها
1: فارطة
2: وضعيفة ومترهلة أو مترهلة أو، بس كمان المؤسسات التابعة للدولة ما معودة تشتغل مع بعضها. أنا هلأ بوظيفتي الحالية بترأس اللجان الوزارية، يعني بيجوا 5 أو 6 وزراء. مهمة الأساسية شو؟ يعني طبعا أنه عندنا مهمة بدنا نحققها، بس المهمة الأكبر أن يعودهم يشتغلوا مع بعض.
1: ما بينسوا،
2: ما في ما معودين كتير نشتغل مع بعض، ما معودين. في حسن نية عم بحكي عند الوزراء، اذا بتترك وزراء انا بهتم بالعلاقات اللبنانية السورية، يعني ما فيني اقول لك قديش صعب انه تخلي كل اللبنانيين اللي لهم علاقة بالموضوع يحكوا بلغة واحدة، اللي هو شرط لنجاح العمل، لنجاح اي عمل خارجي، انه الكل يحكي لغه واحده. لما مثلا عم تحكي عن مشكله الحدود اللبنانيه السوريه وكيف ضبطها وضبط التهريب وتهريب سلاح وتهريب الكبتاجون وتعزيز امن من الجهتين، بدك كل الاجهزه الامنيه وكل المسؤولين السياسيين يحكوا بلغه واحده، والا مش انه بسام بيقول شيء وطارق بيقول شيء. نحن هيك، نحن بدك تصرف جهد كبير واحيانا كثير ما بتنجح، وانا عم بحكي عن خبرتي الشخصيه، يعني بيألمني ولا شيء، تصرف جهد كبير وكثير مرات بتنجح ومرات ما بتنجح، انك تخلي كل المعنيين يحكوا بلغه واحده ويتفاهموا على موقف واحد. ليه؟ لأنه هذا شيء موروث، مش أنه هذا نحن حكومتنا الحالية سببه، هذا موجود بذاكرة المؤسسات اللبنانية. يعني كانت مثلا المؤسسات الأمنية لما البلد مقسم طائفيا وسياسيا، في هيدي للطائفة الفلانية وهيدي للزعيم الفلاني وهيدي، بعدهم بذاكرتهم هيك، مش أنه كلنا سوا، يعني مثل ما كان يقولوا لهم بالخارجية كنا سوا في خدمة لبنان، ما حدا بخدمة زايد أو عمر.
1: قديش اليوم بتشوف انه في تضامن وزاري؟
2: في تضامن وزاري بعتقد اكتر من الحكومات السابقة. انا كنت بحكومات قديما حروب داخل الوزارة، وبعرف كنا حزبين يعني 14 أدار و6 أدار و8
1: أدار
2: وتنقسم شطرين الحكومة ونصوت وعصوت وعصوتين ومرات ما نقدر نصوت. طبعا هلا أحسن بكتير، ما في هال يعني الحكومة واحدة مش كتل متنازعة وما حدا بيمارس الفيتو. تعرف كانت
1: تلت المعطل،
2: تلت المعطل، بس ما بس تلت المعطل، كان في فيتوكراسي، يعني فيتوقراطية. كان أي مجموعة يعني من أي مجموعة مثلا، من إذا لنقول في 3 وزراء روم أرثوذكس، إذا 3 وزراء روم أرثوذكس عند الأرثوذكس طائفة مش قوية ولنا مسلحة ولا عندها حزب ولا شيء، إذا اتفقوا 3 وزراء روم على موقف بخص الأرثوذكس بشكل أو بآخر، ما بيمر بمجلس الوزراء.
1: طب
2: عندك حق، أصلا كان عندنا حق الفيتو بمجال محدد. هيدا انتهى، هلأ ما في هيك. يعني وقت بدنا نعين كلنا قلنا رأي، مش انه هذا المنصب للشيعة فالشيعة بس بيحكوا فيه. انا بذكر كان بحكومات القديمة انه هيك عن براءة، بس بكون في مرشح شيعي لوظيفة بكون انا بعرف المرشحين التانيين فبرفع ايدي وبعطي رأيي فيهم لاني بعرفهم وبعرف خبرتهم وكذا. يعني شيعة سني مورني يعني تلاقي حدا بتطلع فيك انه شو خصك انت انه هذا منه روم انا لازم اعطي رأيي بس بالروم
1: عم تعتدي عليهم.
2: ايه هلأ ما في هالشي ما في هالشي، هذا احسن
1: طبعا. قديش اليوم كمان بتشوف انه يعني اوكي نحن بظروف حرب عم نقول لا، بس هل هذه الظروف يعني بتخلي انه المسيرة الاصلاحية او اقرار القوانين الاصلاحية او معالجة الازمة الاقتصادية والمالية تتأخر هالقد؟
2: لسوء الحظ. لكن نحن يعني هاي الحكومة عندها عزيمة مش هتترخى. انه طبعا الشهر 3 شهور الحرب الشديدة انصرفنا كلنا للإغاثة تقريبا وتعطل يمكن العمل الحكومي العادي، بس بعد منا دغري يعني استأنفنا العمل. هلأ هالجمعة بدنا نعمل 4 اجتماعات لنشتغل على الموازنة وعم نشتغل على موازنة إصلاحية بطبيعة الحال. وبدنا نضغط لحتى يمر القانون
1: الفجوة
2: حتى وإن عدلوا مجلس نيبي بس لازم يقر. بدنا نستعجل بالاتفاق مع صندوق النقد وبعدين بدنا نستعيد النفس الإصلاحي بقضايا أخرى، إصلاح القطاع العام. يعني أنا برأس لجنة لإصلاح القطاع العام عاملي شغل كتير بس توقف. هلأ بدنا نستأنفه عاملي شغل لتوصل لاقتراحات يعني جدية إما بترشيق بعض الإدارات، إما بحل مشكلة المؤسسات العامة تابعة للدولة، إما بضرب لك مثل هذيك اليوم يعني مع وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا
1: كمال شحادي.
2: أيوة كمال شحادي والذكاء الاصطناعي جاء هو وفريقه عملوا لي عرض قدامي لمجموعة المعاملات اللي بيعملها المواطن بالدولة اللبنانية في 2700 أولا رقم فلكي. فهن مستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي شافوا أنه كيف فينا نبسط هاي المعاملات. في معاملات فيك تبسطها بقرار وزاري نحن عارفين، يمكن في معاملات فيك تبسطها بمرسوم، في معاملات بدأت تغيير قانون. يمكن أكثر من نص المعاملات اللي بتبهدل اللبناني لحتى يقدر يعملها وبيرشي على اليمين وعلى الشمال لا يقدر يعملها يمكن بقرار من الوزير
1: يمشي حاله.
2: انا بتذكر صارت معي يعني اكتشفت انه في معاملات باحدى الوزارات اللي كنت فيها، في معاملات بيجيك عليها طلبات وصايه قد ما بدك ونواب ووزراء انه مشينا هاي ومشينا هاي، الى ان اكتشفت انه ما بدك لهالشيء. موظف صغير بالوزاره الطبق الرابع بتروح لعنده بتعطيه ورقه بيعملها، لكن انخلق انطباع انه هاي ما بتمرق الا بدك اما ترشي اما تستخدم الواسطه. ما هي ما في اسهل منها. فهذا الشيء بدنا نعمله حيبين. الامر الثاني اللي عم نعمله صار شبه خالص بدنا نعلن عنه بالنسبه للقطاع العام، هو التوصيف الوظيفي نغيره ونغير كل الوظائف. يعني في ناس تعرفي مستكتب بعد بلبنان
1: وفي محرر
2: في طابعه ومحرر وهذا بدك انت تجيب ناس معلوماتيين اكتر وتغير كل هالوظائف. في وظائف بدك تلغيها وفي وظائف بدك تستحدثها وما تكبر القطاع العام. هلا القطاع العام الناس بتحكي عنه انه متضخم، هو يعني الادارة القطاع العام الفعلي
1: اي اللي هني بالملك في نقص
2: 7000 يعني في نقص هني 7000 على الورق وبالفعل اقل من هيك بكتير. وين التضخم؟ إذا الناس بتنسي نحن مدفع معاشات تقاعد كل الموظفين اللي اشتغلوا بالماضي وللجيش، فضلا عن معاشات الحالية للجيش وللمعلمين 50,000
1: وفي المياومين ومتعاملين والأجراء
2: ولا هذا خفوا بس الكور
1: الأساس
2: نواة الإدارة اللي مشيين الوزارات مشي عددهم كتير قليل. ومش ما في ترهل، بالعكس في نقص، في نقص فظيع. لكن العدد كبير، كتلة الرواتب بالميزانية كثير كبيرة قياسا بالدول الأخرى، نسبة ما ينفقه لبنان على الرواتب كثير عالية من موازنته وحتى من الناتج القومي، نسبة كثير عالية. ليه؟ لأنه عندنا جيش كبير وعندنا تقاعد الدولة بتدفعه، ما في صندوق تقاعد بيدفعوه هن يعني، بالغرب تعرف صندوق التقاعد بيعيش لحاله.
1: صحيح.
2: يعني ما الدولة ما بدها
1: تموله.
2: فهذا هو يعني بهالمجالات بدنا نعمل اصلاحات، والمالي بدنا نمشي فيه. يعني ان شاء الله ان شاء الله انه قانون الفجوه يقرب المجلس النيابي وما يكون بعض المصارف قادره على تعطله داخل المجلس النيابي، بتامل. لا
1: دكتور رئيس، انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك
2: باذاعه
1: صوت كل لبنان، ومستمعينا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء يوم الاحد المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفاد الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: تبرد
4: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر تمثل ختام إحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوب لبنان، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدم نحو علي الطاهر بعد معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادة لحزب الله. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها، وسيتمركز وفق ترتيب تكتيكي، ولن ينسحب من المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله من أنحاء لبنان كافة. إلى ذلك، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تصف الوضع في جنوب لبنان بشديد الحساسية مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر والخشية من رد حزب الله. وفي جديد الميدانيات جنوبا، استهدف قصف مدفعي حرج كونين في قضاء بنت جبيل حيث اندلعت النيران، كما استهدف القصف دوحة كفر رمان. رأى نائب رئيس الحكومة طارق متري أن إطلاق إسرائيل عددا من الأسرى اللبنانيين مؤشر على ضغط أمريكي باتجاه إبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان، مرجحا ارتفاع احتمالات عقد جولة جديدة من المفاوضات منتصف الشهر الجاري أو بعده بأيام. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أوضح متري أن لبنان يسعى إلى إبقاء مساره التفاوضي مستقلا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية رغم تأثير نتائج تلك المفاوضات في الوضع اللبناني، وربط بين تعثر المسار التفاوضي وبين تأخر عودة النازحين إلى مناطقهم وتراجع الدعم الخارجي لخطط التعافي، مشيرا إلى أن لبنان كان قد أعد خطة للتعافي وحصل على استعدادات من دول عدة للمساعدة في عودة السكان وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. متري أكد أن الحكومة لم تغير موقفها بشأن مسألة السلاح، وهي تمتلك أدوات سياسية وأمنية، لكن تنفيذ القرارات على الأرض يرتبط بقدرات الجيش اللبناني والعوائق التي يواجهها، كما أنه لا يمكن فصل الملفات اللبنانية عن التطورات الإقليمية. من بعلبك، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن سيادة الجنوب أهم اختبار لسيادة الدولة، وتوجه إلى الرئيس جوزيف عون بالقول: الآخر اللبناني اليوم هو شريكك المؤسس للبلد، وحماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدة. إن الدولة ليست فوق مهمة التهديد الوطني، والسلطة التي تخالف هذه الحقيقة تنتحل الوطنية.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كبرت كبرت كبرت
5: تع تعبولت تعبولت
0: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولت تعبولت تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولت تعبولت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد التلفزيون السوري بأن الجيش الإسرائيلي قصف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي التطورات في المنطقة وآخر الجهود الدبلوماسية. أشارت روسيا إلى أن الأوروبيين يريدون إطالة أمد الحرب، ودعواتهم إلى السلام ليست سوى ضجيج إعلامي بلا جدوى. علقت إندونيسيا العمليات في مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا بعد تصاعد الرماد من بركان يقع على بعد أكثر من 150 كيلومترا، ما أثر على خطط آلاف المسافرين. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: قزحية العين، مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 3:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: أنا لبنان تلقى فريق.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: كبرت تعبولت.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت.
7: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد. أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقاً. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
4: الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل في كلام يوصل. حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. فيكم ترجعوا تسمعوا هيدي الحلقه عبر ويب سايت الاذاعه. بدي رحب بضيوفي وبدي اقول لهم يعطيكم الف عافيه. ضيوف تعبوا كتير تيفرجوا صورة حلوة عن لبنان. ضيوف كل سنة بيثبتوا انه يمكن بعدهم عندهم اصرار، عندهم بصمة خاصة بعالم التكريم وتسليم الجوائز، كانوا السباقين ولازالوا لليوم بيعطوا لكل شخص حقه كرماتا يقدر يستمر ويقدر ينبسط انه هو قدم اعمال حلوة خلال العام اللي قطع. اشخاص يمكن بلشوا بمبادرة فردية ولكن هيدي المبادرة كبرت شوي شوي وصارت مجموعة، وهيدي المجموعة تنتمي لها جنود مجهولين كل سنة بيكونوا عم يتجددوا بالأسماء يلي بيختاروا جوائز بتلمع مثل الذهب. هن أنا إذا بدي أحكي عنهم شخصيا لأنه بعرفهم، هن عندهم قلب من الذهب، ويمكن مشان هيك بيحرصوا تيكونوا عم بيقدموا أفضل صورة عن هيدا البلد ويكون بيلمع بريلة وحدة ولنه مرة بالسنة رغم كل الظروف يلي بنقطع فيها. صباح الخير للأخوين دكتور زاهي وفادي الحلو. صباح الخير.
2: صباح الخير رالف، ويعطيك العافية لإلك كمان على كل الجهود.
1: يعني مش نايمين بس جايين طالعين مباشر اليوم لنحكي عن هالليلة الحلوة، الليلة يلي
2: استثنائية.
1: ليلة امتدت من الساعة 6 عبر الريد كاربت واستمرت تقريبا للساعة 3 وشوي الفجر. خبروني أول شيء، بعرف أنه يمكن أول شيء بتسمعوا من العالم هو أنه كتير حلوة السهرة بس طويلة، بيزعجكم هيدا التعبير ولا انتم كمان بتقولوا هالشيء؟
2: نحن اكيد نحن ما بنفضل تكون نصيرة، بس تجمع هالكم الهائل من النجوم بسهرة واحدة بدها تطلع طويلة. والمشكلة انه التطويلات اللي عطول متمنع اللي عم بيقدموا جوائز او اللي عم يتلقوا جوائز يختصروا، وانت بتعرف انه هالشيء ما عم بيتم مزبوط، يعني مع انه حتى احيانا عم نشوف الموسيقى عم تعلى.
1: الموسيقى السنة عالية ما فادت، المذيعة الاعلامية ما يعبر الحسن جربت يعني تكون عم تعمل بطريقة انه لبقى اكلت بهتلة على الهواء.
3: حتى انا بكلمتي بالاول مع انه مش مفروض اولى طلبت من المكرمين والمكرمين انه ما يطولوا باخر الكلمة. في البعض قالوا لي مش لازم انت تقولها، قلت مالي بدي اقولها. طيب بركب
1: يستحوا او بيعرفوا انه هذا الايفنت ما بده كلمات طويله، بده
3: عرض عضلات
1: ينحكى جزء نسيسار يعني عن المكرم.
2: نحن بنعرف انه هذا ايفنت لايف، يعني بعرف كل المستمعين بيعرفوا انه لايف منه شيء مسجل من قبل، فما فيك تضبط مزبوط كل واحد شو رح يقول وقد ايه رح يطول بالحكي. هلا اكيد يمكن بالريران فيها نختصر شوي الكلمات اللي من ما لها عاز، يعني احيانا بيقولوا شيء ما خصه بالمكرم.
1: لما عدد الجوائز بيفرق بين سنه وسنه، شو بيكون السبب الاساسي دكتورز؟ يعني هو بيكون لانه السنه يمكن في كتير اعمال، في اشخاص تحق اللجنه بدها تعطي، ولا كيف بتصير الخبريه؟
2: هلا مش عطول هو يعني العدد فيكس، اكيد عدد بتغير من سنه لسنه، بس احيانا في سنوات بتلاقي انه في كتير اشخاص يستحقوا انه ياخذوا جوائز، يمكن هذا بشوي بيطول. بعدين ما تنسى انه عم تعطي لبنانيه وسوريه ومصاروي، وعم تعطي يعني
1: عراقيه واردنيه،
2: وعم تعطي غنى وتمثيل وسينما ومسرح وانترناشنال، عندك ضيوف انترناشنال، فأكيد هيدا كله بيزيد عدد الجوائز.
1: يعني بتفكروا انه مثلا شي مرة تقسموا الحفلة ليلتين كرمال تجربوا تختصروا؟
2: هلا هو ليلتين تختصر الوقت، بس ما فيك تجمعهم ساعتها للنجوم كله مثل ما هلا عم بيصير تجمع هالكم بفرد سهرة، ده تكون سهرة واحدة.
3: او بصير ينقسموا، او اذا انقسموا بده يصيروا على بعد زمن، يعني ما فيك تعملهم دغري ورا بعضهم يعني.
1: لأن واكيد هيك سهرتين، اكيد هيك ايفنت كمان بمطرح معين متعب يعني، ومكلف كتير وبده سبونسرز كتير، فيمكن كمان بوضع لبنان تصير اصعب انها تنقسم.
2: يعني هو اصلا انجاز بحد ذاته انه يتم حفل بهالضخامه بالظروف اللي احنا فيها بالبلد، بالظروف الاقتصاديه وبالظروف الامنيه.
1: كيف عم تقدروا تستمروا؟
2: يعني فعلا كان انجاز. انت بتعرف قد ايه السنه عانينا انه نقدر نقوم بتكاليف هالايفنت لانه كتير صعب تجيب تمويل بالظروف الحاليه تبع لبنان يعني. فكان في صعوبه كتير كبيره.
1: اصعب قصص واجهتوها قبل الايفنت شو كانت؟
2: انه السنه مثلا الكل بيحبوا الايفنت وبدهم يفوتوا فيه بس ما انهم قادرين. كانوا السنه
3: البادجت ما بيحمل
2: بسبب كظروف اقتصاديه. وكنا موعودين بنجوم اجانب كتير مهمين خافوا من وضع الامن. يعني انت بتعرف انه كان عندنا كونفيرميشن من نجم فرنسي كتير مهم كان مأكد حضوره واتفقنا انه يكون موجود وكل شيء.
3: ونجوم اتراك
1: ونجوم حتى اتراك خلال هيدا الاسبوع التحذيرات يلي صارت يعني
3: كنا عم نصلي تمرق هالسهره على خير وما يصير اي شيء امني بالبلد.
1: مستمرين كل سنة يعني. يمكن أنا هيدي الجملة يلي قلتها بأكتر من مطرح وهيدا الشيء يلي لفتني إنه 26 سنة رغم كل شيء قطع على لبنان. يمكن في سنة جمعته سنتين ببعضها بس
2: لأنه كان وضع الكورونا وقتها ممنوع ينعمل كان حفلات.
1: صح صح بعرف. وكان يعني ظروف لبنان انفجار أربعة آب وكورونا والثورة وكل هالقصص اجوا وقتها ورا بعض. يمكن هالسنة الوحيدة اللي جمعته سنتين فيها ورا بعض ورغم هيدا الشيء ما قفيته
2: دورة بدبي يعني كمان هيدا وقتها.
1: شو كيف قدرتوا بكل هالظروف انه تقولوا لا لازم نعمل هالإيفنت كل سنة؟ يعني سوري بس دوري ما عم تقدر تعمل واجباتها كل سنة.
2: نحن لانه لازم نفرجي على طول انه في صمود فني وثقافة بلبنان رغم كل اللي عم بيصير. ما لازم نخلي ولا سنة تمرق بدون ما يكون في هالاحتفال رغم انه السنة كتير عانينا وكان في كتير صعوبة انه نقدر نعمل هالإيفنت. ومع هيدا وكله قدرنا جمعنا اكبر عدد ممكن من نجوم من كافة الدول العربية وهيدا كان فعلا انجاز. انا بعتقد انه صعب حدا نقدر يعمل هالشي خاصة بالظروف نحنا فيها وبالامكانيات اللي نحنا فيها.
1: حمل الإيفنت والمكرمين وكل هالأشخاص يلي بتكون موجودين هي بتكون على عاتقكم أو على عاتق اللجنة؟ يعني كيف بيصير إذا بدي أحكي تنظيم هيدا الموضوع؟
3: لا أكيد نحن منتابع كل شيء أول بأول مثل ما بقوله. يعني بدك تتابع كل شيء بالتنظيم إن كانت ضيوف، اجتماعات لجنة التحكيم قبل، سفر الفنانين. يعني ياريت في مكاتب خصوصة تهتم بالأمور كلها بس من وراء الخبرة اللي عنا إياها مضطر دايما أنه نحن نتابع كل شيء. ف
1: بتقعد أصلا لو في مكاتب يعني. لو في مكاتب الواحد بالنهاية الإيفنت تبعه يعني
3: ياريت.
2: بس بدنا نوجه شكر كبير أكيد لألسي بدور ومعي سكاي هاي لأنه فعلا كمان عم بقوم بجهد جبار يعني.
1: تحية لألون. إذا بدي أحكي عن Back to the Roots Eye on the Future، شفنا مبارح الترجم هيدا الموضوع على المسرح على أرض الواقع. شفنا فيديوز بالاي اي كتير حلوين نشغلوا مع
2: طول نشكره لزينا خوري وشكد
1: ودوفا كمان يلي اهتموا بالأوبنينج واهتموا كمان بالدعايات الإعلانات لأن شفنا مجموعة إعلانات بالاي اي. وكمان بنفس الوقت اللوحات الرأسة لوحة الافتتاح يلي قدمها شارل ماكريز
2: كمان وجهله تحية.
1: خبروني شوي عن الفكرة كيف انطلقت معكم Back to the Roots وقدرتوا اعتبرتوا انه وصلت بالحفلة ولا كان بعد في قصص عبالكم تعملوها؟
2: يعني بعتقد وصل اسم كبير منه ونحن على طول كان في براسنا كمان غير شيء. تعرف انه كان في شيء مفروض يصير على الريد كاربت وما عاد صار لانه كمان يعني مش على طول غير ما
1: تقدم هي مذيعه تقدم بالاي اي
2: كانت هذه الفكره بس يمكن
3: ضغط الوقت
2: ما عندك تكتملت تمل المشروع
1: او تتنعمل يعني بالطريقه المناسبه تما تصير عم تنعمل بس تتنعمل لان عم نشوف كتير عم يعملوا يمكن مذيعات بالاي اي ولكن ما بيكونوا على قدر التوقعات والمستوى المطلوب.
2: مزبوط يعني. صحيح بس انه لهول الفيديوهات بعتقد لازم يرجعوا ينزلوا لوحدهم تا ياخذوا حقهم لانه يمكن بالسهره ما قدروا كتير
3: الحضور بقلب الساله. اي بس ما بعرف عبر الشاشه كيف طلعوا بدنا نبقى نشوف.
1: لا الشاشه كانوا هلا صرتوا انتوا عم بتحاوروا.
2: لا لا
1: لا لا
2: انا ما شفنا بقلب الساله
1: بس لا انا بقولكم انه على الهواء كانوا فول سكرين وكاملين بس
2: لا استحسان كتير يعني كل اللي شافون كتير حبوه.
1: شفنا تحية لفيروز بين هالمجموعة اللي قطعت الفيديوهات،
2: كانوا كلهم راحلين،
1: كلهم راحلين إلا فيروز.
2: فيروز شو السبب؟ يطولنا بعمرك. فيروز هي رمز للبنان، يعني أيقونة. ما فيك ما تذكرها بين كل هالعمالقة يعني. فمنوجه لها
1: ما بتخافوا من ريما؟
2: لا
1: لا
3: ما منقرب أمور يعني، ما عم نعمل أغنية ونزلها بالسوق بهدف تجاري. هي تحية مثل ما قال، يعني عم تنذكر بإطار كتير حلو بقلعة بعلبك، وعم تقول لبنان الحقيقي جاي، وعم يطلع شخصي إلا يطولنا بعمرك. يعني هيدا مثل رسالة وصلت من قبلنا أنه الله يطولنا بعمرك.
1: لأنك
2: بعدين انتبهت أنه كنا كل فيديو عم يمرق بمنطقة سياحية مختلفة بلبنان، يعني كان هيك مثل ترويج سياحي لكل مناطق الحلوة بلبنان، يعني مرق معنا كل المطارح الأثرية والسياحية بلبنان.
1: ويمكن بسبب كمان طول السهرة شفنا أنه في ريبورت السنة كان مفقود، يلي هو ريبورت عن الموتى يلي غادروا ورحلوا.
2: كنا محضرينه بعتقد لضيق الوقت، يمكن رح ينعرض حسب ما فهمت بالبست اوف
1: الاسبوع
2: الجاي.
1: بتحرصوا كمان تقدموا تحيه لاحد الراحلين، ويلي هو كان فريمو وهبه،
2: كان مدلي رائع فعلا،
1: كانت مدلي كثير
2: حلوه على توزيع اللي عملوا لهالمدلي، وكل اللي غنوا فيه ان كان باسكال ثائر، نادر خوري، كريستيان نجار، وداني شمعون.
1: طب شو الشيء ما حب بيتو بالإيفانت؟ تنتقدوا حالكم ولا
2: نحن
3: في احدى الفقرات ما حبيناها، كانت مش
2: كنت تفضل بليها يعني.
3: يعني هيدا الشيء بصير.
2: بس بقيت فقرات كانوا
1: مثلا بتزعلوا وقت تكونوا مثلا يمكن بحاطين فكرة انه معقول تطلع حلوة، مثلا يمكن لما تنعمل مثلا ما تطلع قد المستوى المطلوب، وكيف تتعاملوا مع الموضوع؟
3: اكيد نحن بنحب انه يكون من اول الحفلة لاخرها كله بيرفكت، يعني لان نحن شوي بيرفكسيونيست، يعني ما عندنا هالهاجس يكون كل شيء تمام.
1: معتصم النهار ومايا ابو الحسن، بعتقد هيدا كان ثنائي مفاجئ للحفل. كيف لقيتوا هالثنائي وكيف سمعتوا اصداء عنهم؟
3: هلا الاصداء بعد ما حلنا نسمع مزبوط، هلا يلي حاضرين لقيون كتير جيدين، حضورهم حلو، طلتهم حلوه، وقدروا قاموا بالواجب. معتصم ما عنده خبرة بالتقديم، وكان كتير
1: كانت أول مرة لقلو،
3: كانت يعني حضور وإلقاء كتير جيد، وتفاعل بالأمور السوربريز والهول، قدر عملهم بشكل كتير حلو. يعني
1: سوربريز للعالي للباقيين، لأنه هو كمان كان عنده سوربريز 100% بجايزة. مش
2: انت يعني الطريقة نحن يعني الطريقة اللي عملت، يعني
1: لأنه هيدا كان جائزة الجمهور، تصويت الجمهور،
2: كان اختيار بين ثلاث شخصيات، طلع معتصم
1: ونعيد والفويس اوفر قال له غلطت، رجع عيدا مرة تانية. نانسي خوري،
2: كان
1: تفاعلها كتير حلو، وجاسي عبدو. بعتقد هول المفاجآت دكتورز سنة الماضي شفناهن. شكرا مرتجى، تحية لألا كمان ليليان نمري. وكذلك الأمر عم نشوف يعني السنة عم يتكرروا،
2: وعم يلاقوا استحسان عند
1: ليش الحفلة ما بتكون كلها هيك؟ شو اللي بيمنع؟
3: شو انه كلها سوربريز،
1: كلها تكون العالم
2: الموجود؟ ما برايك انت، برايك حسب خبرتك رح يجوا النجوم اذا مش عارفين حالهم ربحانين؟
1: بينقص العالم العربي، هيدي الشغله الوحيده يلي موجوده بالعالم الغربي، ثقافه التزييف للاخر نوما.
2: مع انه امبارح اذا لاحظت كان عنا عدد كبير من نجوم غير الرابحين اللي كانوا موجودين بالسارة. يعني الأول مرة كان فيها الكم من الأشخاص اللي كانوا مرشحين،
3: عم بقدموا جوائز،
2: كانوا عم بقدموا حتى جوائز، كانوا مرشحين يكونوا هنا.
1: بسبب برأيك لأنه سنة الماضي كان في مفاجآت بلشوا يتشجعوا يجوا، ولا ما إلى علاقة؟
2: ما بعتقد إلى علاقة، هلا يمكن أكيد بتشجع شوي، بس كمان لأنه صار عندهم ساعة أكبر بالإيفنت وعم بيحبوا، عم بيحبوا يعني ما بتجع إيفنت إذا أنت
1: يعني شفنا باميلا كيك جاي تقدم جائزة
3: لرزان
1: جمال، يعني مش إيفنت جائزة بعد ورد.
2: كان في كتير فنانين كبار ما انهم اخدين جوائز وكانوا موجودين.
3: كارلوس عزار، كارلوس
2: فيب، كانوا كلهم مرشحين وما
1: سارة بكر عام، بسام فارس، ريان حركة، كتار
2: يعني مرشحين وما كانوا ربحانين.
1: وشفنا قدي يعني وقت السوربريز والاعلان على تلات اسامي كلهم كانوا انه ناطرين ان شاء الله يطلع. يعني هيدا بعتقد انه كان اكتر شعور اذا بدك عفوي موجود بقلب السهرة. بتنبسطوا وقت هالمفاجآت مثلا مثل أكيد. نانسي خوري تأثرت، بكيت، تفاعلت مع الكاميرا. جاسي يعني أنا شفتها بالباكستيج كانت عم ترجف كلها سوا، يعني إيدي عم يعملوا هيك، هي كانت فكرة حالها جاي تقدم جايزة، يعني حكى معها على هيدا الأساس ويعني تم إقناعها أنه أنت لازم تجي تقدم جايزة وتشاركي بالميراكس. قديف مع قوت كاترون
2: هلا فيك تعملهم، بس اكيد بدك تحترم كمان الجوائز اللي صوت عليها الجمهور والنتائج طلعت. بس انه اكيد فينا نخلي
1: فيكم ما تبلغوا اللي صوت عليها الجوري، يعني ما يتم تبليغهم.
2: لا بعتقد هو اللي لازم نحترم،
1: ولا رح يعرفوا،
2: بنزيد عليهم
3: بطريقه ما رح يعرفوا، رح توصل
1: خبرهم.
3: للاسف ما حدا بيكتم سر، يعني
1: يمكن لازم يتم خاطف للجوري.
2: فالافضل انه نخلي السوربريزات زياده هو نخلي أبارو ونخلي نتائج التصويت.
1: بتواجهوا مشاكل أكيد بالتصويت بالجوري، بتواجهوا مشاكل يمكن إنه كل واحد عنده رأي،
2: طبيعي
1: كل واحد بده حدا يربح. كيف تضبطوا هالموضوع؟ قديه تتحملوا؟
2: بنضبط هالموضوع بجمع العلامات، بنقوله بالنتيجة صوتوا، كل واحد يمضي على ورقته شو صوت، وبنجمع العلامات نرجع نفرجيهم التابلو مع كود، لكل واحد بيكون معه الكود
1: تبعه. تتدخلوا بتقولوا لا. مثلا تنقول إنه نحن برأينا مثلا إنه
2: لا، نحن ولا مرة نحن نتدخل، تكون احنا بصير في مناقشات قبل ما يصوتوا. هالمناقشات كل واحد بيعطي رايه اوكي، بس بعدين وقت يصوتوا كل واحد بيصوت لوحده
3: بشكل سري.
1: تكريمات للكبار بالسن والجوائز الخاصه هو انتوا
2: بنحنا بس اوقات الجوري بيقترحوا اسماء وبنمشي فيها. يعني
1: شفنا ماري سليمان طلت على المسرح بالبلوك وان، هو حتى اللي بيطلع بالبلوك وان بفيلم مش راضي، يعني كل النجوم بدهم يطلعوا بالبلوك وان والبلوك تو. هاي مشكلة كتير كبيرة، رغم انه طلبت دكتور فادي انه ما حدا يطور وجربت مايا، ولكن بينزعجوا اذا حدا قطشهم.
2: ايه يعني يمكن هيك بعد بتشكر عم تشكر وتم يمكن تشبه شيء مش هيك انزعجت، بس انه يعني بتصير قبل مره صاير على طول وقت المذيع او المذيعه يقطشوا حدا ينزعج، بس ما عم لاقي اي طريقه فينا نخفف الكلام. يعني اذا عليت موسيقى ما عم يمشي الحال، يعني هي على طول مشكله.
1: في اعمال كانت ناجحه ولكن كمان ما شفنا اصحابه موجودين بالايفنت، كيف تتعاملوا مع الاوقات الاشخاص يلي ما بيكونوا موجودين؟
2: ما هو نحن عم تكون السهرة طويلة لأنه منحاول قد ما فينا يمرق أكبر كم من جايزة نرد أكتر ناس وأكتر أعمال، بس ما فيك تعطي أكتر من هيك. يعني بعتقد اللي نعطى كان more than enough، يعني ما فيك تعطي عدد كتير كبير من الجوائز أكتر من هيك. يعني
1: بكل صراحة نجوم الصف الأول بعض منهم موجود، يعني شفنا راغب علامة، شفنا عبير نعمة، شفنا بس في أشخاص صرنا نشوفهم بس بخارج لبنان، ما بعم نشوفهم بلبنان. شو السبب؟
2: ما بعرف بدك تسألهم. نحن على طول
3: يمكن تعودوا على الأجر العالي، نحن ما بندفع للفنان تيتكرم، ف يمكن صار في أو في شي ضغوطات معينة عليهم، مش بس أنه أكيد مش بالميراكس، يعني بتشوفهم حتى بالحفلات التلفزيونية الكبيرة ما بعم يتواجدوا، صار بس عندهم هدف الخارج،
1: صاروا أكبر من لبنان، للوطن صاروا أكبر من لبنان اللي ها سوا.
2: لازم الواحد يتذكر بداياته، بعتقد كلهم ببدايتهم تقريبا بلشين جديد كان الميراكس
1: كانوا ينتقدوكم أوقات، كان يعني كانوا ينتقدوكم انكم كرمتوا فلانة وفلانة،
2: وكانوا ببدايتهم احنا كنا سند لإلهم وكتير ساعدناهم. يعني
1: في تواصل انتو بيهن لهول الفنانين؟
2: هلا يمكن وقتما تلاقي بمناسبات اكيد في سلام حار وقبولات واللي بدك ايه، بس يمكن
1: جايزة غيابيا مرفوضة بالمراكز الا اذا في
2: ظرف قاهر، حدا
1: فات على المستشفى، حدا صار معه شيء معين. لما نجوم مثلا تنقول بيكونوا مبالغين انه جايين وبيرجعوا بيتراجعوا، كيف تتصرفوا؟
2: انه
3: هلا اذا
2: ما خلص يعني
3: مثلا اذا كان الوقت كافي وفي حدا كان قريب عليهم بالتصويت نلتجئ الى تاني اسم، بس اذا كان الوقت ضيق خلص ما
2: يعني مثلا تحجر. رح نقول هالسنه معلي انه كل عرفوا انه كان المفروض تكون معنا شيرين عبد الوهاب وكانت باكد حضورها، بس بعدين فهمنا لظروف صحيه يمكن او شيء ما قدرت اجيت مثلا.
1: وشيرين يعني خليني كمان انا اوضح هذه الخبريه، انتشرت عبر الصحافه انه شيرين عبد الوهاب كان جاي ولغيت، وشيرين يعني
3: هي اللي اتصلت
1: بالاوقات الاخيره، هي رجعت اتصلت وقالت انه بدت حابه اكيد حابه تكون موجوده وكل شيء. وبعد
3: احنا كنا قايمين من برنامج الحفل لانه عارفين انه ظروفها صحية ما بتسمح، بس اجينا وقت اتصال
1: صح
3: لك
1: بعد اول تواصل قابلنا بنفس اساس منا قادره بهيدي الظروف.
3: بنفس اليوم اجينا اكثر من اتصال من كذا مصدر انه شيرين حابه تكون موجوده بالميراكس وحابه ترجع تطل بلبنان.
1: شو الهدف من تسريب هيك خبر بالصحافه يعني تاكد شو انه هي عندها جايزه بس ما منا قادره؟
3: مزبوط، مع انه
1: بتعتبروها هيدا شيء مهم للميراكس ولا شيء بيضر؟
2: من ناحيتنا ما كان في اي شيء، بالعكس نحن رحبنا وكان بدنا اياها تكون موجوده معنا، فما اجت لظروف خاصه عندها صحيه مش صحيه ما بعرف، بس نحن بنحبها اكيد وبنحب بنقدر صوتها واعمالها، بس انه ما خلص ما انا قادره تجي.
3: اكل حال يمكن لو ما عندها ذكريات حلوه بالميراكس ما كانت
2: انه تتصل عدت مرات
3: انه حابه تجي السنه، يمكن كانت عندها حنين للبنان وحنين للوقوف على مسرح الميراكس، يمكن جد عليها ظروف جديدة عاد تغيرت. آخر شيء
1: شفنا نجوم عرب كتار، شفنا ممثلين سوريين بينافسوا بعض عادة موجودين مع بعض، يعني مثل كوساي وتايم نور علي
3: معتصم على المسرح
1: معتصم على المسرح. في ناس عفوا انتقدت انه مقدم سوري عم بيقدم حفل لبناني، شو رأيكم؟
3: حلو التغيير، وخاصة انه كان معنا محطة سورية عم
1: تلعب ال تي في،
3: ال تي في كانت عم
2: بعد الايفنت صار ريلي بان اراب، يعني كل الدول العربية بتتابع منه بس لبنان. ومعتصم نجم محبوب عنده جماهيريته، فليش لا ضروري يكون على طول. هذا معنى المقدمة اللبنانية،
1: مقدمة لبنانية. في كارولينا دي اوليفيرا على ريد كاربت مين هوست، في ران وماريا، خلينا كمان
3: نذكر،
1: وفي ماجد العجاني يلي كمان يعني كافي لانه كمان قناة سورية. وخلينا نحكي يعني في معنى نجوم سوريين، كان في يكون حدا مصري كمان معقول يكون عم بيقدم، ويمكن بالسنوات
2: مصري قوي كان
1: صح، يعني من ماي عمر لليلى علوي ل
3: عمر سعد،
1: عمر سعد، احمد سعد،
3: رامي صبري،
1: انا اياد نصار يعني بعتبره مصري كمان ايه، بس ثلاث ارباع اعماله يعني بمصر. بتعتبره كان كامل الايفنت ولا ناقص شيء؟
2: هلا ما في شيء كامل، بس كان قريب لل يعني كان في يعني
1: اذا بدك تقول في شيء ناقص شو بتقول؟
2: هلا انا لا في كتير اشي، انا نحن على طول سقفنا كتير عالي يعني، بس انه انا لا عدد النجوم اللي كانوا موجودين يعني كتير،
3: بالعكس يمكن الزايد كان خيل ناقص، يعني كنا بنفضل يكون شوي
1: اقل. كمان شفنا يورجو شالهوب، كارين رزق الله، شفنا كارين رزق الله استدعت سيدة. لما يصيروا هالامور العفوية بدون معرفتكم بتنزعجوا ولا بتعتبروا هيدا مومنت الفنان
2: وبحق له؟ حلو اكيد،
1: يعني هو بيصيروا بالاوسكارز
2: ايه
1: يعني.
2: اكيد اكيد، لا مش انه منزعج، بس نحن بس بدنا نعطين هم الطول، لانه الاشخاص اللي ناطرين دورهم بالاخر بصيروا بتعرف انت
3: اللي
2: بتصيروا كلهم بدهم يمرقوا بكير يعني، بس بصير نفكر باللي بارقين بعد مأخرين، انه ما بقى بدنا نطول يعني قد ما فينا نعجل. هيدا
3: ومنحب نطلع شوي قبل على شو ممكن يصير تنعرف يعني منوافق على هالموضوع او لا، يعني لصالح الميراكس او لا، ممكن شيء يأذي يعني، مشان هيك بنفضل نعرف مسبقا تحاشيا يعني للسربريز السلبية.
1: الاشخاص يلي بتطلع مثلا على المسرح وبتكون متضايقة من طول الوقت بتنزعجوا لما يعبروا على المسرح عن هذا الموضوع ولا حقهم؟
2: بطريقة مهضومة، وفينا اشخاص بيعبروا بطريقة فعلا
3: سلبية.
2: مش محبة بالطريقة اللي بيعبروا فيها.
1: تزعلوا لأنه أنتم بتكون النية إنكم تعطون.
2: أكيد بتكون النية إنه نعطيهم وعم يعني منا نحن عم يعني منا بقصنا طالة السهرة ف يعني هني عارفين حالهم إنه سهرة طويلة فما عليه إنه فيهم يمرقوا مثلا يمكن لطشة صغيرة بس مش إله بهالطريقة.
1: السنة الجاية حتكون سهرة طويلة؟
3: أكيد لا.
1: أكيد لا. لا. لا. أكيد لا رح
2: بس لو ينتظروا يكون في ساعتها عدد أقل من النجوم. يعني ما في يكون عدد كبير القد من النجوم عم
1: يتكرروا. يمكن يكونوا موجودين عم
2: موجودين هذا غير موضوع بس
1: عدد الجوائز قال والمشكله انه كلهم بدهم يربحوا
2: كلهم يعني هو يعني احنا بنحاول قد ما فينا نرضى عدد اكبر يكونوا موجودين يكونوا عم ياخذوا جوائز بس
1: لانه الفانز عم بيصوتوا بكثافه يعني اللي بيصوتوا لهم الفانز غير اللي بتصوت لهم اللجنه غير يلي كمان بنفس الوقت يعني بتلاحظ انه في مواهب واعده يعني ما فيك تغض النظر عنها بسنه كان فيها كتير اعمال دراميه يعني برمضان وبرات رمضان
2: عملت تستحق انه تاخذ
3: جوائز ننطر ظروف افضل بلبنان يمكن تزيد الاعمال اكثر ويزيدوا الفنانين اكثر عطاءاتهم يعني بدنا نضطر انه دائما ننقي الافضل او يلي اخذ تصويت اعلى
1: وساعتها بيزعلوا الباقي تتحيشوا زعل الفنانين
3: بنجرب ما نزعل حدا نحن بنجرب
2: ما فيك ترضي الكل يعني
1: الـ LBCI كانت مواكبتكم بهيدا الحفل بدنا نتشكر اكيد الفريق يلي تعب بدنا نتشكر المخرج شارب يوسف انا بدي اتشكر ماري كمان ماري خليل يلي كمان تعبت
3: سهرة ليالي
1: ديالا شريف الاسيستنت دايركتور واكيد كل طاقم التكنيكر يعني والكاميرامانية أكيد. والاشخاص ما بدي هندسة الصوت الاضاءة شادينون امير توما يلي كمان قدم اضاءة رائعة صراحة الى جانب فادي الراعي يلي اهتم بشاشات كمان مميزة اديها التعاون عم بيكون منيح ولا ما بتحبوا التعاون فيكم تحكوا صراحة انا هلا بصوت كل
2: مع
1: فريق العمل كله سوا
2: لو ما كنا عم نجدد مع الالبسي اكيد لا بالعكس والتحية لقالوا لكل الفريق هلأ عطول نحنا كل نبلش معهم اجمالا من كف يعني حتى البروفايدرز السبلايرز كله اذا ملاحظ عطول بيضلوا نسيت معنا مصير فاميلي طبعا ميريك زور لكل ما كل سنة
3: منجدد التعاون
1: سنة الجيم كافيين مع الالبسي اي ولا ما نشوف كل على عبس ليك بلبنان ما حدا بيعرف
2: بعدنا مبارح خلصين
1: يعطيكم
3: لا في احترام متبادل نحن والLBCI والتعاون كتير حلو ان كان مع رأس الهرم او مع المدراء كلهم
1: اكيد الشيخ بيير الداهر جوي الداهر شيخ شيخ هراندا الداهر كمان تحية لأنهم
3: جوسلين وسركيس
1: وسركيس جوسلين بلال وسركيس سمعان يلي هن بالإدارة بتتلقوا بعد الملاحظات والتعليمات ولا كل الأمور بتكون سيف
2: كيف يعني من مين
1: يعني أو يعني في محطات بتتدخل في محطات ما بتتدخل
2: لا يمكن كنا نحن وهن السنة بدنا نحاول انه كيف ممكن نصغر
1: نخفف الوقت ما كان يصغر الإيفنت وخاصة انه كمان كنتوا ملتزمين يعني مبلغين الناس
2: بتنبلغ الأشخاص
3: كمان تقلك اوقات بيجيك انه حدا مش قادر يجي بتكون نحكى مع حدا تاني بيرجع هالشخص القديم بده يرجع يجي بيرجع بزيده يعني الجوائز بدون ما تحس بتكون في فئة قلت خلص بليها
1: بدي احكي عن هيدا الموضوع تحديدا يلي هو العالم شوي عنده question mark عليه لما شخص يبلغكم انه منه قادر يجي انتم ما بتسلموا الجائزة غيابيا أبداً. شو بيصير
2: الرقم اللي بعده دغري
1: الرقم اللي بعده بتصويت اللجنة
3: يعني اللجنة والجمهور
1: يعني هو في مثل توب فايف وبتمشوا
3: هالتوب فايف بنشوف
1: بتشوفوا بين الأفضل خمسة
2: يعني مثلا هذا أخذ 60 هذا أخذ 59 بتتقل عليه أخذ 59 مثلا
1: ولما يكون في علامات قراب من بعض كتير يعني تعادل أو
2: العلامات مع اللجنة وأحيانا بيحبوا أنه يتعادلوا هالشخصين اثنين ياخدوا حقهم أوقات الفنانين في بعض منهم ما بيقبل يكون في
1: بينزعج
3: هو للأصول كان مفروض يكون في مناصفة ببعض الفئات بس بتعرف العقلية ما بيتقبلوا المناصفة مع أنه بالسابق أخذها جورج خباز ويوسف حداد أخذوها غير فنانين مناصفة وقبلوا
2: سيرين عبد النور
3: وكارول الحاج بالبداية.
2: في كتير مرات صار في مناصفة بس عاتون ما بيتقبلوا كتير موضوع المناصفة
3: مش هيك بصير في تسمية مختلفة لشخص
1: سيرين عبد النور وين ما عم نشوفها معكم
2: مؤخرا إن شاء الله نشوفها قريبا. نحن بنحبك
1: نادين نجام
3: كمان
2: السنة ما كانت داخل مسلسل ممكن ما كان داخل معنا السنة هيدا بس لكل الفانز تبع نادين وفريق ممكن السنة ما كان معنا لأنه هو وقفنا التصويت للأعمال اللي ب 31 أيار هالعمل ابتدى ب 31 أيار فهذا بيدخل بالسنة بالدورة الجاية
1: هو ابتدى ب 31
3: بلش عرضه

0: آخر خارج عن إيجل وصبح وأخذ جوائز.
1: بنشوف أوقات كمان بعض التكريمات مثل Entrepreneur of the Year. قد ايه مهمين يكونوا موجودين بالميركس هالفئات وليش؟
2: مش مهمين انه مش انه شيء بنفرضه
0: مش شيء كل سنة
2: بيمرق كم سنة بصير فيها هالجائزة، بيكون لأسباب معينة حدا بارز بشيء معين ممكن تغيير، بس انه
1: يعني تكون بدنا فيها سابقة على بزنسات لبنانية او بزنس مان
0: شيء لبيروت او شيء للبنان يعني،
2: بس بدنا فيها سابقة
1: ما هي منا
0: فيها ما خاصة الجوري فيها اكيد
1: يعني. المسرح السينما كمان ما بتغيبوا عنهم، اخراج الفيديو كليبات
0: وتكريمات عن مسيرات كمان كان في كتير جوائز تكريمات عن مسيرات لأشخاص كبار عملوا نتاج كبير خلال
1: مثلا في نبيل خوري استلم التروفي تبعه تحت الهواء هو طلب انه يصير تحت الهواء،
0: بس تحيتنا لقاله لأنه عم يعمل أعمال كتير حلوة يعني، الأغاني اللي عم يعملها كلها عم تاخد سكسي ونجاح وأكيد يستحق انه ياخد جائزة، بس يمكن لأنه كان مارق شوي مأخر اضطر إنه يفل.
1: الصحافة يلي بتسرب بتلت ربع الأسامي كيف تتهيمنوا معه؟
0: هذه شغلة مزعجة، لأنه بيفتكروا حلو عملوا إنجاز، بس هو مش حلو لأنه عم يفقدوا عنصر المفاجأة، أو كتير مرات بينزلوا أخبار خاطئة
1: يعني، وشفنا هذا الشيء
0: أسماء غلط ما أبدا حتى ما ممكن حكيهم الأشخاص بحطوا إنه خلاص هو الأكيد تكرموا، ما شو بتستفيدوا اذا بتحطوا هيك اخبار
1: وبعد. وفي ناس بتفكر انه كيف هول من يعني كيف حكينا وكيف حكينا اللي جايين يتكرموا، بيشكلكم هيدا الموضوع مشكل مع المكرمين
0: يعني افضل اذا صحافه محترمه ما بحطوا اخبار هيك كذب او بيلفوا قصص ومنه اكيدين منها، خلينا ينطروا الحفل عشان مستعجلين يعرفوا النتائج قبل.
1: الجوري الميديا اسم الله جوري كبيرة كمان عندهم حصة يعني بالتصويت وعندهم حصة بالتعاطي بهيدا الموضوع، بتعتبروا انه الميديا جوري اساسية ولا بمطرح معين يمكن انه مع الوقت صار
0: يتعامل؟ لا ليك اساسية هلا يمكن عددهم كبير لازم يتخففوا شوي، بس هن اساسية لانه بدك تاخذ رأي الاشخاص البروفيسيونيل بقلب كل لجنة ورأي الاعلاميين، يعني ما فيك بس تاخذ رأي البروفيسيونيل، بدك تشوف كمان الصحافة والميديا شو كان رأيها بهالاعمال اللي نزلت كمان.
1: الديكور السنة كان حلو كمان، خبرنا عن طارق يلي اشتغل على فكرة حلوة.
2: ايه مزبوط، طارق عيد اول مرة بيكون في تعاون
1: وزوجته توما
2: هن عندهم بيشتغلوا اكتر شيء بالسعودية، عندهم مشاريع ضمن المسرح الفني يعني، ان كان حفلات لأحلام او غيرها، عندهم شفنا ديكورات كثير حلوة وعرضوا علينا مجموعة من الديكورات وتم الاختيار مؤخرا على هيدا الديكور اللي حبوا الناس كثير كتير لقيوا شيء جديد على مسرح الميركس.
1: نحن
0: والريد كاربت كان ديكور رائع كمان.
1: الريد كاربت كمان تحية لمارشيدو ديكو عماد عاصي يلي نفذ باحترافية الريد كاربت ونفذ كمان إذا بدنا نقول الجولد ستيتمنت يلي انعملت لها
2: كل سنة عم يتعاون معنا
1: كل حدا اشعه بطريقة، في ناس اشعتها مثل قطعة من ذهب، ناس اشعتها مثل مغارة ذهب جروتو من الذهب، وعن جد انا بدي يعني تحديدا عماد بدي وجه له تحية كتير كبيرة لانه عم يشتغل تيفرجي صورة كتير حلوة للإيفنت بطريقة كتير إليجنت من الريد كاربت ل المسرح تيطلع بهيدي الطلة يعني الحلوة اللي بتبهر العالم. نحن وصلنا لختام حلقتنا، أنا بدي أتشكركم دكتورز حلو زاهي وفادي، بدي أقولكم يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك
0: يعطيك أنت
2: كمان
1: ألف عافية. أيمتى الميركس الجاي؟ ريحونا شوي.
0: أكيد مش بأيلول.
1: أكيد مش بأيلول. ما ليك بلبنان ما حدا
0: ما في أقول أكيد.
1: بلبنان ما في. لأنه أنت بتعرف الإيفنت السنة ما كان بأيلول، كان مفترض يكون بآخر حزيران آخر جون، ورجع تم تأجيله من الظروف البلد يلي أدت لهيدا الموضوع. بدي أقولكم يعطيكم ألف عافية، الهمة همتكم، بدي واجه تحية لزوجتك، بدي واجه تحية للوالدة أكيد يلي يعني قدمت لنا اياكم بالنهايه بيقولوا انه بالنهايه الام اللي ربت واللي

0: تعبت ويلي طلعت هالشخصين المميزين يلي درسوا وتعبوا وسافروا واشتغلوا برا وفينا نقول حبوا الفن من هن وصغار تا وصلوا سنة 99
1: يبلشوا
0: يحركشوا بهيدا المجال.
2: إذا بدك 98 وقت عملنا جداريات الزوق وقتها كمان بحضور صح. الصبوحة والكبير وديع الصافي وزكي نصيف.
0: الصبوحة يلي رافعت الإيفانت لسنوات هي وروميو لحود
1: هي وأستاذ وديع الصافي وديع الصافي كلهم رؤساء لجنة التحكيم يعني كان صبوحة وديع الصافي
0: صح تحية لروحهم أكيد ثلاثتهم
2: نشتاق لهالفترة
0: تشتاقوا بتقعدوا بتتذكروا خاصة بعرف أنه أنت بتأرشف كل شيء
2: بجرب دايما أعمل أرشيف هيك بحب شوف ذكريات يعني
0: وهو الميموري كارت تبع الإيفانت يعني الهارد ديسك تبع الإيفانت حافظ كل شيء بالأرشيف بالسنوات مين تكرم وين وشو أخذ وشو عمل وحضرتك بتكون عم بتحرك الأفكار
1: بجرب قد ما اخترع أفكار وتامات جديدة كل سنة
0: شو التام سنة الجاي بعد ما فكرته
2: في سبع أيام تجي الفكرة
0: بعتقد بعد نهاركم طويل لأنه بعضهم الفنانين موجودين
1: اختيار التامات يعني اللي عم بياخدوا سكسيل التامات اللي عم لكدهم سنة أخذ ضج كتير العنوان اللي اخترناه
0: صح Back to the roots I want to feel داش لأنه رجعته لجزور العمالقة يلي كل واحد بيتذكر جزوره من الفينيقيين يلي مثل ما شفنا بلوحة الافتتاح لجيل جديد على أمل أنه نطلع جيل ناجح ونشوف لبنان جديد ما نكون عم نرجع لورا لأنه في
2: دايما عندنا eye on the future
0: صح بس في مجموعات بالبلد أوقات بتجرك
2: لورا
0: فنحن عيننا أكيد للمستقبل ونكون من البلاد يلي عم تنمى مش يلي عم وقف محلها وعم ترجع شكرا لكم بدي أودع كل المستمعين لقائنا بجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرني البيضو. 12 أيلول.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. من الديمان شدد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي على أن لبنان يحتاج إلى جيش حاضر حيث يجب أن تكون الدولة، فالدولة التي لا يملك جيشها القرار الفاصل تبقى فاقدة للسيادة. وقال: نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور وجبهة مفتوحة، ولا يبنى الوطن بمنطق الغلبة والحسابات الخاصة، فلبنان ليس ملكا لفريق، ونرفض أن يبقى ساحة للمحاور. الراعي تمنى أن يكون توقيع قانون العفو العام بابا للرحمة. أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية صباح اليوم على النبطي الفوأة وحي الراهبات وعرب صليم وكفر رمان. هذا وأشارت وزارة المالية إلى أن مبنى الوزارة في النبطي تضرر من جراء القصف الإسرائيلي، وقد وجه الوزير ياسين جابر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات وضمان استمرارية العمل.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مناورة عسكرية واسعة تبدأ غدا في مدينة إيلات ووادي عربة، وتحاكي هجوما مفاجئا وتسللا جوا وبحرا وبرا. أورد موقع يدعوت أحرونوت أن احتمال إجراء الانتخابات الفلسطينية ضئيل، لأن إسرائيل تأمل في ألا ترى حماس في مواقع قوة في الضفة الغربية وشرق القدس. قال وزير الاقتصاد الإيراني إن الاقتصاد الوطني تمكن من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات. واليوم أوردت مواقع اقتصادية إيرانية أن الريال سجل هبوطا قياسيا جديدا، بحيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الريال 2,229,000 ريال مقابل كل دولار في السوق الموازية. رصدت وزارة دفاع تايوانية 21 طلعة لطائرات تابعة للجيش الصيني وعشر سفن تابعة للبحرية الصينية في محيط الجزيرة. انطلقت مراسم تشييع 100 شهيد بعد استخراج ثمينهم من تحت أنقاض مباني مدمرة في حي الزيتون في مدينة غزة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
4: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
5: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتواصل عمليات الإنقاذ إثر الغارات على النبطية وعرب صليم وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان، كما تستمر عمليات سحب الجثامين والجرحى من تحت الركام مع استمرار البحث في الموقع. واليوم أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 شهداء وعشرين جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية صباح اليوم على النبطية الفوقة وحي الراهبات وعرب صليم وكفر رومان. هذا وأشارت وزارة المالية إلى أن مبنى الوزارة في النبطي تضرر من جراء القصف الإسرائيلي، وقد وجه الوزير ياسين جابر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات وضمان استمرارية العمل. هذا في حين استهدف قصف مدفعي دوحة عرمون وحرج كونين وأطراف بلدة عيترون ومحيط زوتر الشرقية. وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة جنوبا، أفادت صحيفة معاريف بأن إسرائيل تسيطر على مقر قيادة حزب الله في علي الطاهر، وبأن الطريق إلى بيروت والبقاع بات مفتوحا الآن. من الديمان، شدد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي على ضرورة حصر السلاح، لأن الدولة التي لا يملك جيشها القرار الأمني تبقى ناقصة السيادة، وقال نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور وجبهة مفتوحة.
4: حماية لبنان تكون بحصر السلاح بيد الدولة. الجنوب ليس ورقة تستعمل في الحسابات، بل هي أرض لبنانية. يحتاج لبنان إلى جيش حاضر حيث يجب أن تكون الدولة، حازم حين يهدد الوطن، مسنود بإرادة سياسية. ويحتاج لبنان إلى حياد يحميه من صراعات الآخرين. وفي الشأن الوطني، نرجو أن يكون توقيع قانون العفو العام باباً للرحمة.
3: قال نائب إبراهيم الموسوي إن في لبنان فريقاً سياسياً مرتهناً بشكل كامل للإدارة الأمريكية، يسرع بأخذ البلاد إلى الاستسلام الكامل لإسرائيل، معتبراً أن الوحدة الوطنية بين اللبنانيين هي القوة الحقيقية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية والأمريكية، وهناك حراك وطني واسع يرفض اتفاق الإطار، اتفاق الذل والعار على حد تعبير الموسوي. سلمت المنسقة الوطنية للتحول في النظم الغذائية النائبة عناية عز الدين عددا من القادة والمسؤولين الدوليين المشاركين في القمة العالمية الأولى للنظم الغذائية الواعية العريضة النيابية الموقعة من 86 نائبا لبنانيا من مختلف الكتل والانتماءات، والداعية إلى تمديد مهمة اليونيفيل، إضافة إلى تقرير يوثق الأضرار والخسائر التي ألحقتها الحرب الإسرائيلية بلبنان. ونبهت عز الدين إلى أن التخلي عن هذا الحضور الدولي من شأنه أن يضع لبنان في مواجهة إسرائيل ضمن معادلة غير متكافئة في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتل أرضا لبنانية وتواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها. أوضحت السفارة الإيرانية في بيروت أن التصريحات المتداولة بشأن تطورات جنوب لبنان تعبر عن آراء شخصية، إنما المواقف الرسمية لإيران وسفارتها تصدر فقط عن الجهات والممثلين المخولين بذلك.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. في سوريا استهدف قصف إسرائيلي أرضاً غرب قرية المشاعلة في ريف القنيطرة الشمالي بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام. أعلنت شركة طيران الإمارات أن الدولة لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق أن زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب جائحة إيبولا. قال وزير الاقتصاد الإيراني إن الاقتصاد الوطني تمكن من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات. واليوم أوردت مواقع اقتصادية إيرانية أن الريال سجل هبوطا قياسيا جديدا، بحيث بلغ سعر صرف الدولار 2,229,000 ريال في السوق الموازية. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
6: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بوري تع بوري تع.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بوري تع بوري تع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تع.
7: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: في وقت الناس
4: كنا متأمين.
5: انا لبنان تلقف.
6: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
9: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
10: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
11: ب 12 أيلول.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل في كلام يوصل. حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 13:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدانيات الجنوبية، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة المنصور تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، هذا ويواصل الدفاع المدني عمليات الإنقاذ إثر الغارات على النبطي. رأت وزارة الصحة أن تدمير مستشفى غندور في النبطي الفوق يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي، ويعكس تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي من دون أي اعتبار للقوانين الدولية. بعد الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في مدينة النبطي من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية أنه وحرصا على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين من دون انقطاع، تعلن وزارة المالية أنه اعتبارا من يوم الاثنين 7 أيلول سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطي وبصورة مؤقتة لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطي. ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل والمحافظة على الملفات والمستندات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين من دون انقطاع رغم الظروف الراهنة. شدد مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان على أن الوحدة والتضامن على الدوام ليس اختيارا بل التزام، مؤكدا أن خطابنا كان ولا يزال وسيبقى خطابا وطنيا جامعا متجاوزا المصطلحات المذهبية والطائفية، مشددا خلال حفل تكريمي له في العبادي على أن قرار دار الفتوى حر لا أحد يستطيع أن ينتزعه أو أن يحتويه، وإن أبوابها مشرعة لكل ناصح أمين، وستبقى دار الفتوى بإذن الله تعالى محصنة مع تمسكنا الكامل بكل صلاحيات ومهام الإفتاء في الجمهورية اللبنانية، وستبقى على ثوابتها الدينية والوطنية ولن تحيد عنها، وإن دار الفتوى هي حاملة أمانة الوجود الإسلامي والوطني في لبنان، وإن رسالتها هي الرحمة والمحبة والعيش المشترك والعدالة والمساواة بين اللبنانيين. شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله على أننا في هذه المرحلة مطالبون باسم الشهداء بأن نتضامن ونتوحد أكثر وأن نتحول إلى عائلة واحدة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدفنا جميعا من دون استثناء. ثمن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني مبادرة وزارة الاقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة إلى تسطير محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب المولدات المخالفين في عدد من المناطق، مؤكدا دعمه له مطالبا بتعميمه على جميع المناطق اللبنانية، وشدد على أن حماية المستهلك لا تتحقق بشعارات بل من خلال الرقابة الفعلية والمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء وبصورة مستدامة، مؤكدا ضرورة مواصلة متابعة ملف المولدات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته. استنكر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في بيان سياسة السلطة تجاه موظفي الدولة، معتبرا أن الحكومة تواصل التعامل مع الموظفين باعتبارهم الحلقة الأسهل لتحميلهم كلفة الانهيار المالي والاقتصادي في وقت تستمر في تجاهل تآكل الرواتب وارتفاع كلفة النقل والمعيشة، وتطرح مشروع موازنة لا يعكس أي معالجة جدية للأزمة التي يعيشها القطاع العام. وأكد تأييده الكامل للإضراب الذي أعلنت عنه رابطة موظفي الإدارة العامة، داعيا جميع الروابط والنقابات والهيئات في القطاع العام إلى توسيع دائرة الإضراب وتوحيد التحرك وصولا إلى خطوات نضالية مشتركة، لأن سياسة الانتظار والمراهنة على الوعود أثبتت فشلها ولم تنتج إلا مزيدا من الإفقار والإجحاف بحق الموظفين.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد

0: المينان وما قلنا إلا أكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن أي هجوم مستقبلي يستهدف أمن إيران أو مصالحها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، مشيرا إلى أن على أمريكا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. وشدد قاليباف على أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد من وصفهم بالمعتدين خلال العمليات الأخيرة لم تكن سوى البداية. دان وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر في بيان مشترك تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدين رفضهم أي مخططات لإخراجهم قسرا من أرضهم. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
3: كبرت
4: تعبولت.
5: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت.
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مرحبا بكم. خلال اجتماعه مع مبعوثي الرئيس ترامب، أعلن بوتين اعتزام روسيا مناقشة كافة طرق تسوية الأزمة الأوكرانية. موسكو لم تغلق أبواب التسوية ولا تبحث تجميد الصراع، بل تريد سلاما طويل الأمد يأخذ بالاعتبار الأسباب الجذرية للصراع ويضمن أمنا مستداما لروسيا وأوروبا. اليوم تتحرك الدبلوماسية مجدداً. ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحاً من ترامب لإنهاء الحرب في لحظة تقول فيها الدبلوماسية الروسية أن فرص التسوية لا تزال قائمة. فهل اقتربت واشنطن هذه المرة من الرؤية الروسية لشروط السلام؟ وهل باتت تدرك أن التسوية لا يمكن أن تقوم على هدنة مؤقتة تعيد إنتاج الصراع؟ والأهم، هل تملك واشنطن القدرة على إقناع كييف وحلفائها الأوروبيين بقبول تسوية تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية الروسية والوقائع الجديدة؟ على الأرض. ويمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تذعن أوروبا للتحركات السياسية وتقبل بتسوية سلمية للنزاع الأوكراني؟ الإجابة بنعم أم لا؟ مرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معنا من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات والأبحاث والخبير في الشؤون الروسية دكتور آصف ملحم، مرحبا بك. وضيفي من لندن مدير شبكة أو الشبكة العربية للدراسات والأبحاث في بريطانيا الأستاذ غسان إبراهيم، مرحبا بكم ضيفي. وأبدأ معكم من خلال ما استمعتم إليه في التصريح الصادر من الرئيس ترامب بأن موسكو مستعدة لبحث كل السبل لتسوية النزاع الأوكراني، ما تحدث به الرئيس بوتين خلال لقائه مبعوثي ترامب. كيف يمكن قراءة هذا التصريح دكتور آصف؟
5: نعم، تحية لك سيدتي وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا الرئيس ترامب، أنا رأيي الشخص طبعا لا يجب التوقف كثيرا عندما يقوله. ترامب يتحدث كثيرا ويتكلم كثيرا، هو يريد أن ينهي هذا الصراع منذ أكثر من سنتين، ونحن نرى بأم العين أنه لم يتحقق شيء على الإطلاق. يقول أمام الرئيس بوتين شيء في السر، ثم يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويخلو بشياطينه فيقولون له شيئا آخر. وهذه الحقيقة، وهؤلاء المبعوثان الذين جاءوا إلى روسيا اليوم لم يأتوا أساسا من أجل تحقيق السلام.
4: هم جاءوا، لكن خلال اللقاء مع الرئيس بوتين دكتور آصف، الرئيس بوتين قال بأن موسكو مستعدة لبحث كل فرص التسوية، تسوية الأزمة الأوكرانية.
5: نعم سيدتي، هو عندما استقبلهم وعندما سلم عليهم مباشرة قال لهم أن الوضع صعب، ليس سهلا، وهو يهمز بشكل غير مباشر لهم بأن رجلكم زيلينسكي قد وقع في مستنقع خطير للغاية، ويبدو أنه يغوص أكثر وأكثر، وكلما غصى أكثر سيصبح أكثر اتساخا، لذلك جاءوهم لإنقاذه. وهذه الحقيقة، لم يأتهم إلى هنا نهائيا من أجل تحقيق السلام، ولكن بطبيعة الحال روسيا يعني منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تقول بالحرف الواحد: نحن مستعدون لأي تسوية سلمية لهذه الأزمة، الحرب لا تهمنا، نحن دولة كبيرة، الأراضي لا تهمنا نهائيا، وبالتالي إذا كان هناك أفكار جديدة يمكن أن تقترح علينا فنحن مستعدون لمناقشتها. وهذا هو عنوان كلام الرئيس بوتين.
4: طيب أستاذ غسان، ما هي المتغيرات التي حصلت حتى أعادت مفهوم المفاوضات وقضية الخطة إلى الواجهة من جديد برأيك؟
6: يعني أعتقد السبب هو أمريكي بالدرجة الأولى. يعني ترامب يمهد لمن سوف يأتي بعده في الانتخابات المقبلة ليدعم الحزب الجمهوري، ليكون هناك شخص يستطيع أن يكمل هذه الصفقة. ترامب يدرك أن هذا الاتفاق لن يتم بلمحة بصر، كون أن الحرب التي استدامت لفترة طويلة أطراف كثيرة منخرطة بها، الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد طرف بشكل مباشر بها، لا هم يقدمون مساعدات لأوكرانيا، لا هم يقدمون أسلحة مجانية، هم يبيعون الأسلحة كطرف بائع وليس كما كان سابقا. فبالتالي العبء الأمريكي أصبح لا شيء بالنسبة لهم بخصوص هذه الحرب، ولكن المكسب بالنسبة لترامب وربما لنائبه تحديدا الذي ربما يقدم نفسه مرشحا عن حزبه في الانتخابات المقبلة، إذا استطاعوا أن يخلقوا نوع من يعني الشرخ بهذه الحرب ويوقفوها ويحققوا نتيجة ما، عندها سوف تكون مكسب للحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية ليس أكثر من ذلك. ليس له علاقة لا بأوروبا ولا بأوكرانيا بشكل أساسي.
7: سأتي على حديث أوروبا وهي نقطة جدا مهمة أستاذ غسان، لكن توقعات منخفضة جدا من هذه الزيارة، وهذا واضح حتى من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين وما هو متاح من مراقبة للتطورات الحاصلة في روسيا. الوفد سيتحرك من موسكو إلى كييف، هل لذلك أي دلالات برأيك؟
6: يعني أعتقد إذا هم فعلا اتجهوا مباشرة من موسكو إلى كييف، معنى ذلك هناك رسالة ما الروسي أراد أن يوصلها للطرف الأوكراني. أما أن لو أن مثلا لم يتجاوب الطرف الروسي مع المبادرة الأمريكية، عندها لا داعي لأن يذهبوا إلى كييف، بل سوف يذهبوا مباشرة من حيث جاءوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مؤشرات قد تقول أن الطرفين الروسي الأوكراني وخلفه الطرف الأوروبي وصلوا لمرحلة من حالة من يعني أن الحرب لم تعد تحقق نتيجة لأحد، وصلت أنها أصبحت مكلفة على الجميع، وربما قد تكون هذه المبادرة فيها شيء من التنسيق لأنها أخذت وقت تم البناء عليها منذ فترة، وليست قضية أنها اليوم جاء القرار وذهبوا إلى موسكو وبدأ الأمر بالموضوع، بل حقيقة هذه المبادرة التي يحملها الطرف الأمريكي تم النقاش بها مع الأوروبي مع الأوكراني، وقدم مقترح للطرف الروسي. إذا الروسي وجد في هذا المقترح شيء يحقق نتيجة له، فبالتالي يمكن للطرف الأمريكي البناء عليها.
7: يعني المبعوثان يعني التقوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقترح مشترك نستطيع أن نعتبر أوكراني أوروبي أمريكي. أستاذ غسان بعجالة لو سمحت أو باختصار.
6: أعتقد إذا كان هذا المقترح قادر أن يحقق نتيجة لابد أن يشرك الجميع. إذا طيب. لم يشرك الجميع كما شاهدنا في البداية ترامب عندما قال أنه سوف يوقف الحرب في البداية، لماذا فشلت؟ لأنها كانت مبادرة أمريكية أحادية الجانب للطرف الروسي فقط.
7: أسمع رأيك بما تحدث به أستاذ غسان دكتور آصف، وخاصة أبني عليه بإعاد الكريملين أو الرسائل اللي أراد الكريملين أن يوصلها عبر إعاز الرئيس الروسي بوقف الهجمات على كييف لمدة 3 أيام.
5: سيدتي اسمح لي أن أعقب على كلام الدكتور غسان، هذه ليست هي المرة الأولى التي يقول فيها بأن الطرفان غير قادران على تحقيق شيء نهائيا. فقط أنا أريد أن أذكرك دكتور بالأرقام، أنا أقدم الحقائق دائما بالأرقام. كييف بهذه المغامرات الإرهابية التي قامت بها في داخل روسيا ودمرت المستودعات لم تحقق أي إنجاز على الإطلاق، نسبة ما دمرته في روسيا لا يتجاوز 3% مما دمر من كامل مساحة المستودعات الموجودة في روسيا. أما روسيا خلال 4 أيام فقط تمكنت من تدمير 20%. الآن المزارعون الأوكرانيون يخزنون حبوبهم وموادهم الزراعية في مستودعات فوق الأرض لا تقي لا من حر ولا من رطوبة ولا من برد ولا من غيره، وهناك أزمة اقتصادية. أنا أمامي أرقام أيضا، تراجع الإنتاج الزراعي يعني من المنتج حوالي 41% الآن فقط بين شهر يوليو وشهر أغسطس. يعني عندنا أزمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في أوكرانيا، لذلك هم جاءوا لإنقاذ حليفهم زيلينسكي في أوكرانيا. هذه القضية زيلينسكي نفسه أصر على أن تبدأ هذه الزيارة من كييف بالبداية ثم يذهبون إلى موسكو، ولكن يتبين أن الرجل متورط ولا يستطيع أن يفعل شيء. طيب. لذلك هم ذهبوا إلى موسكو في البداية.
7: تعليق على جزئية ما تحدث به أستاذ غسان بأن المقترحات هي مشتركة أوروبية أمريكية وأوكرانية.
5: سيدتي إذا كانت الغاية من هذه الزيارة إنقاذ زيلينسكي فأنا متأكد قد تكون مقترحات مشتركة فقط في هذا السياق، ولكنها إذا كانت حقيقة يعني هناك مقترحات لحل الأزمة بالكامل ووضع نهاية لهذا الصراع بالكامل ومعالجة جذور الصراع فأعتقد أن الأوروبيون لن يوافقوا على ذلك نهائيا. القضية وما فيها الآن أنهم كما قلت هم يريدون إنقاذ زيلينسكي. فقط بكلمة واحدة أذكر الدكتور أيضا بأن المعلومات الاستخباراتية تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس شركة بالنتير للذكاء الاصطناعي تقدم خدمات في مجال الذكاء الاصطناعي لأوكرانيا، وزار أيضا كييف منذ شهرين وكان هناك موجود أيضا هذا الشخص. يعني هذه العناوين وهذه الشائعات التي يروجونها دائما نحن لا نصدقها هنا في روسيا على الإطلاق.
6: وبالتالي هذه خدمات مدفوعة بس للتوضيح ملاحظة، وليست يعني خدمات مجانية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية
5: من أين ستدفع؟ دكتور الاقتصاد الأوكراني منهار يا دكتور الاقتصاد الأوكراني على وشك الانهيار، الدين الخارجي الأوكراني يرتفع يوما بعد يوم، وما زال بعض النخب الحاكمة.
6: لكن هذا الكلام يا عزيزي نحن نسمعه منذ بدء الحرب أن زيلينسكي في وضع سيء، أوكرانيا
5: سيدي روسيا تشن عملية عسكرية خاصة عملية جراحية. فقط بكلمة واحدة
7: باختصار لو سمحت،
5: قطاع غزة يعني سنوات وسنوات وبكل أنواع الأسلحة ولم تتمكن من القضاء على جملة من المقاتلين. روسيا تقوم بعملية جراحية داخل أوكرانيا، لو أنها تريد تدمير عشوائي في أوكرانيا لأنهت هذه المعركة من زمن بعيد.
7: طيب أستاذ غسان، فعليا حتى الحديث الواقع عن ضغط العمليات، الرئيس بوتين أصدر إعاز بمنع الهجوم على كييف لمدة أو إيقاف الهجمات على مدى 3 أيام. هذه الإشارة كيف التقطتها أوروبا خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد هذا التحرك الدبلوماسي من مبعوثي الرئيس ترامب؟
6: يعني أنا باعتقادي بغض النظر عن آراء المحللين سواء رأيي أو رأي ضيفك، في النهاية عندما تقوم روسيا بإيقاف القصف على أوكرانيا خلال هذه المهمة يعني ذلك أن أيضا روسيا حريصة على أن ينجح هذا الاتفاق، لذلك تقول للأمريكي اذهب إلى أوكرانيا نحن نقدم لكم غطاء. وأيضا الأوكرانيون أنفسهم أيضا قالوا نحن سوف نقدم غطاء للضيوف الأمريكان. يبدو أن هناك قناعة روسية أوكرانية أن المصلحة أن تكون هناك مفاوضات أفضل من حرب عبثية لا نهاية لها، وكون أن هذه المبادرة ربما قد تكون آخر مبادرة يقدمها ترامب أو الطرف الأمريكي، وبعدها سوف تتوقف لأن الجميع سوف ينشغل بأوضاعه الداخلية والإدارة الأمريكية والأحزاب الداخلية هناك سوف تنشغل في استعداد لحملات انتخابية. فبالتالي أنا أراها نقطة إيجابية يجب الترحيب بها، يجب تشجيعها. وأن إذا كان الأوكراني يقول أن هذا نقطة ضعف على الروسي والروسي يقول أنها نقطة ضعف عند الأوكراني، أنا برأيي أن الأمريكي حاول في البداية أن يتخذ قرار بالنيابة عن الأوروبيين والأوكرانيين بشكل أحادي بالتفاهم مع الروسي. الأوروبيون قالوا للأمريكي نحن نستطيع أن نستمر بهذه الحرب.
7: وهنا يكمن تساؤلي، هذه المرة أوروبا كيف تنظر لهذا التحرك الدبلوماسي أستاذ غسان؟
6: لمناقشة الجميع،
7: هذه المرة أوروبا كيف تنظر للتحرك الدبلوماسي القائم حاليا؟
6: أنا برأيي هذا التحرك تم طالما أن تم استشارة الأوروبيين. الأوروبيين لديهم بعض المطالب، الأوروبيون يدركون تماما لا هم قادرين على هزيمة روسيا ولا روسيا قادرة على هزيمتهم، هم يريدون فقط أن الثمن الذي دفعوه في أوكرانيا أن لا يتكرر في مكان آخر، يريدون ضمانات. يقولون للطرف الأمريكي إذا انتزعت لنا الضمانات الأمنية بعيدة المدى أهم بكثير من المساحات الأرضية التي سواء يسيطر عليها أوكرانيا أو تسيطر عليها روسيا.
7: ضمانات أمنية مشتركة من الأطراف جميعا،
6: فبالتالي علينا أيضا أن نميز، أتحدث أوروبا وليس الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي شيء وأوروبا شيء آخر. عندما نتحدث عن أوروبا هي بريطانيا، فرنسا، ألمانيا. أما الاتحاد الأوروبي هو خارج السياق المنظمة.
7: طيب أسمع رأيك في هذه الجزئية دكتور آصف، وإلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن روسيا التي لطالما أبدت أنها منفتحة على التسوية ستكون هناك مرونة في قضية الضمانات الأمنية، في قضية إعطاء حتى فرصة لإعادة بناء نوع ما جدار من الثقة لبدء هذه المفاوضات؟
5: سيدتي الأوروبيون حقيقة لا تلتقي الشفتان إلا بذمهم، وكما وصف السيد لافروف وصفهم وقال في 500 سنة الماضية هم سببوا كل المشاكل وهم سبب الحرب العالمية الأولى والثانية، وهذا الكلام دقيق. يعني تاريخيا لم تهجم روسيا في حياتها كلها على أوروبا، وضع هذا العنوان دائما وهذه الحجة وهذه الأكاذيب نحن لا نصدقها هنا. حتى رئيس جهاز الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية تولسي جابرت قالت بالحرف الواحد لا يوجد عندنا أي معلومات ولا نوايا ولا نصدق أساسا هذه الشائعة التي تروج في أوروبا على أن روسيا عندما تنتهي من أوكرانيا ستهجم على أوروبا. روسيا بالمناسبة حتى أذكر الضيف قادرة على قصف أوروبا من أي نقطة في العالم، يعني عندها صواريخ موجودة في الشرق الأقصى قادرة على قصف أوروبا، لماذا علينا أن نتخذ أوكرانيا كمدخل إلى أوروبا؟ هذه يعني أشياء شائعات هم يروجونها فقط من أجل استمرار الحرب واستمرار استنزاف أوكرانيا واستمرار سرقة أوكرانيا، وهذه الحقيقة. هم يسرقون الموارد الأوكرانية، يمررون صفقاتهم الفاسدة في أوكرانيا، وهذا كل ما في الموضوع.
7: لكن على الرغم من كل التصعيد دكتور آصف اسمح لي في هذه الجزئية، الرئيس بوتين اليوم عندما جلس مع مبعوثي الرئيس ترامب قال بأن موسكو جاهزة لبحث كل فرص التسوية، وهي ليست المرة الأولى، لطالما روسيا تتحدث بأنها منفتحة على المفاوضات وهي تعتبر أن الحل في النهاية يجب أن يكون سياسي وليس عسكريا، وبالتالي إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن هناك خطوة ربما يمكن البناء عليها هذه المرة تحديدا أتحدث؟
5: نعم سيدتي، لو افترضنا أن أوكرانيا الآن انهارت بالكامل واستسلمت بالكامل، يعني في النهاية يجب أن تجلس هذه الأطراف جميعها الأوروبية والأمريكية والمعنية بشأن هذه المنطقة مع بعضها البعض وتتفاوض على طريقة إدارة هذا الملف. المفاوضات هي ستأتي لاحقا، يعني عاجلا أم آجلا، هذا الأمر طبيعي. إذا كان المفهوم المطروح في هذا السياق هو البحث في ضمانات أمنية تضمن أمن الجميع، فهذا هو العنوان الذي أساسا تريده روسيا. وعندما انطلقت بهذه العملية العسكرية الخاصة منذ البداية قال يجب أن لا قيل على لسان جميع المسؤولين الروس يجب أن لا تعزز أمنك على حساب أمن الآخرين. طيب. لذلك إذا هناك صيغة معينة لضمان الأمن في أوروبا هذه الصيغة تريد روسيا، ولكن أنا لا أعتقد أن هؤلاء هذان المبعوثان جاءوا بهذه المقترحات على الأقل.
7: طيب أستاذ غسان، قضية جدا مهمة، وأنت ذكرت قبل قليل موضوع الضمانات الأمنية بأنها ضرورية لكل الأطراف، كيف لبريطانيا وباريس وألمانيا، عفوا بريطانيا أتحدث فرنسا أتحدث ألمانيا، كيف لهم أن يتخذوا قرارا اليوم في قضية المرونة بالضمانات الأمنية في الوقت الذي لا يملكون فيه حرية القرار بالكامل؟ أتحدث عن جزئية الناتو بهذه النقطة والاتحاد الأوروبي، وأتحدث أيضا من بوابة اليوم حالة الانقسام الحاصلة داخل الاتحاد.
6: هو عمليا الاتحاد الأوروبي، من يدير الاتحاد الأوروبي هو فرنسا وألمانيا ومن الخلف بريطانيا، هذه هي الدول التي تتحدث. أما سلوفاكيا بلغاريا دول ثانية هي تعتمد بل تعتاش على مساعدات الاتحاد الأوروبي.
7: يعني عندما تقول بريطانيا وألمانيا وفرنسا نعم
6: وفرنسا
7: الجميع سيقول
6: نعم، هي الدول صاحبة القرار، هي الدول صاحبة القرار في أوروبا بشكل عام، وبالتالي عندما يتم التفاوض لأنه من قام بدعم أوكرانيا هذه الثلاث دول تحديدا، أما باقي الدول كانت إما متفرجة أو مساعدات محدودة أو لم تشارك أو كانت حيادية أو حاولت أن ترضي الجميع دون أن تقوم بأي شيء. فبالتالي عندما يكون هناك تفاهم هو التفاهم عمليا ما بين روسيا من جهة وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا برعاية أمريكية، هذا ما يحاول أن يقوم به الوسيط الأمريكي.
7: طيب حسب وجهة نظرك أستاذ غسان، كيف يمكن اليوم البناء على مسار من المفاوضات مقبول من كل الأطراف ويعطي كل الأطراف واقع هذه الضمانات؟ كيف اليوم لأوروبا أن تقبل بما تريده روسيا، وكيف لروسيا أن تقبل بما تريده أوروبا؟
6: يعني معنى ذلك يتطلب أن يكون هناك أنصاف حلول، يمكن الاعتقاد بوصول لحل كامل يرضي أي طرف لوحده. إذا كان الأوروبيون عليهم أن يرضوا بشيء فعليهم أن يقبلوا بأن جزء من أوكرانيا سوف يبقى تحت سيطرة الطرف الروسي، ولكن على أيضا الطرف الروسي أن يقدم تنازلات في المناطق التي تحت سيطرته التي تم الدخول لها أثناء الحرب في أوكرانيا، والتوقف
5: توقف قدمت يا دكتور قدمت تنازلات قدمت
7: سأعود إليك دكتور آصف لو سمحت سأعود إليك
6: يقدم بناء حائط أمني يقدم ضمانات للطرفين، يعني الروسي يكون مقتنع أن هذا الحدود الأمنية الجديدة كافية له، وأيضا الطرف الأوروبي يكون لهم دور في ذلك. طبعا أوكرانيا ليست ذاهبة للانضمام إلى يعني الناتو بحد ذاته لم يعد أداة يعني للاستخدام. اليوم الأوكرانيون نظرهم أن يكون جزء من الاتحاد الأوروبي لإعادة البناء، لإعادة التنمية، وليس لتحدي روسيا. الاتحاد الأوروبي ليس أداة أمنية لتواجه روسيا، بل هي أداة ربما تساعد الطرف الأوكراني على مرحلة إعادة البناء والتنمية بعد الحرب.
7: طيب تفضل، أعطيك دقيقة لو سمحت دكتور آصف، أو أقل من دقيقة، دعني أسمع رأيك بما تحدث به أستاذ غسان لأنتقل إلى نقطة أخرى.
5: سيدتي، إذا كانت العقدة هي يعني لنقل تقسيم أوكرانيا، جزء سيبقى يعني مع ما تبقى من أوكرانيا والقسم الآخر يعني سيبقى مع روسيا، يعني أساسا هو الخلاف لم يكن سوى على الانسحاب مما تبقى من الدنباس، وهي منطقة صغيرة للغاية، وروسيا اقترحت العديد من المقترحات وأوقف وقالت وكانت مستعدة على إيقاف القتال على خطي جبهة زاباروجي وخرسون، وقالت نحن مستعدون للانسحاب من خاركوف وسومي. كل هذه التنازلات بالمناسبة وهذه المرونة أبدتها روسيا، والرئيس بوتين ذهب إلى ألاسكا أيضا ليلتقي رئيس ترامب واتفقوا على هذه الصيغة. من بدأ يعبث بهذا الملف ويتلاعب بمفهوم الضمانات الأمنية مقابل التخلي عن هذه الأرض هو زيلينسكي. سؤال، أنا أريد أن أسأل الضيف سؤال، يعني تحديدا بريطانيا تضغط على مجلس الرادة على على على النواب في مجلس الرادة لكي يمددوا حالة الحرب عندهم وحالة الطوارئ، ولكنهم يقولون نحن لا نستطيع أن نتخلى عن سيادة أوكرانيا على هذه الأراضي. لماذا لا تضغط بريطانيا عليهم لكي يتخلوا عن سيادة أوكرانيا على هذه الأراضي؟ يعني أنا أستغرب الموضوع، ما في استاذ رانيا، هم مستفيدون من هذه الحرب ويريدون لها الاستمرار أكبر قدر ممكن، وهذه هي الحقيقة، ولكن أوكرانيا تستنزف وتغرق شيئا فشيئا في هذا المستنقع.
7: طيب أستاذ غسان، العوامل اللي ممكن أن تتحول من خلالها هذه الزيارة من مجرد حلقة في مسلسل طويل بمسار المفاوضات المتعثرة إلى بداية حقيقية لإنهاء هذا النزاع؟
6: يعني أول شيء نقطة بالنسبة لضيفك الكريم، أول شيء ما في أحد مستفيد من هذه الحرب، يعني لا البريطانيين مستفيدين، لا الأوروبيين مستفيدين، ولا روسيا مستفيدة، وبالتأكيد أوكرانيا نفسها.
7: دكتور آصف اسمح لي، بس نعطي الأستاذ غسان حق الرد دقيقة.
6: لأنه ببساطة هذه الحرب تكلف كل هذه الدول، أثارها السلبية على الجميع، على أوكرانيا، على روسيا، على الدول الأوروبية، فبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول أن هناك حرب فيها فائدة لأي دولة، ولكن هناك القناعة الأساسية للدول الأوروبية بما فيهم بريطانيا أن إذا كان على يعني ثمن الحل خسارة مساحة من الأرض أو خسارة نفوذ معين في أوكرانيا مقابل ضمانات بعيدة المدى فهذا ليس بخسارة، ولكن الخسارة الكبرى إذا تم الحصول على أراضي دون ضمانات أمنية، معنى ذلك أن الكرة ربما قد تعود من جديد والاشتباكات تعود من جديد سواء في أوكرانيا نفسها أو في دولة أخرى ثانية، وبالتالي لا يوجد حل. أنا أعلم أن نعم ضيفك استشهد ببعض المسؤولين الأمريكان، نعم هناك آراء متعددة في أوروبا، البعض يقول يمكن والبعض يقول لا يمكن، ولكن هناك تاريخ، هناك جورجيا، هناك مراحل ماضية، وهناك أيضا الأوروبيين ينظرون إلى روسيا التي هي أصبحت دولة تتقدم يوما بعد يوم، وبالتالي تحاول استعادة يعني الأسطورة القديمة أو السمعة القديمة، القوة القديمة لروسيا، وبالتالي هذا يخيف الطرف الأوروبي. فمن هذا المنطلق الأوروبيون عندما ينظرون إلى روسيا لا ينظرون لها كأعداء، بل ينظرون لها أنهم عليهم أن يأخذوا الحذر من روسيا لا أن يذهبوا للقتال مع روسيا. يعني الأوروبي يحاول الدفاع وليس الهجوم في هذه الحرب.
7: طيب يعني دكتور آصف، ما تحدث به ضيفي أريد أن أنقله بتفاصيل، يعني بشكل أو بآخر سؤال مباشر، ما حاجة روسيا لأمريكا؟ إذا كانت فعلا المشكلة هي ليست مع أمريكا، هي المشكلة حتى مع الدول الأوروبية، ولا أتحدث عن الدول الأوروبية ككل، أتحدث عن بريطانيا، أتحدث عن فرنسا، أتحدث عن ألمانيا، لما لا يكون الحوار مباشر أو أن تتجه روسيا فعليا إلى هذه الدول بدل اتجاهها نحو أمريكا؟
5: سيدتي، روسيا ليست بحاجة لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للدول الأوروبية المذكورة. القضية ليست هنا وليست أساسا في القرار السياسي في هذه الدول، القرار السياسي في هذه الدول يتخذ عبر مجموعة من مراكز القوة في هذه الدول، يعني أصحاب الشركات العملاقة سواء تصنيع السلاح سواء يعني وغيرها من الشركات التي تعمل في هذه يعني في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية، لأنها مستفيدة من هذه الحرب. هؤلاء هم الذين يؤثرون على القرار الأمريكي. كيف نفهم
7: يؤثرون على القرار الأمريكي بأي معنى؟ تفضل.
5: نعم سيدتي، كلنا نتذكر عندما انطلقت هذه المفاوضات في المملكة العربية السعودية، بدأت صحيفة بعض الصحف أو صحيفة أطلنطيك تحديدا نشرت بعض المقالات التي تسرب أشياء عن جهاز استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين صاحبة هذه الصحيفة تحديدا هي يعني هي أرملت يعني صاحب شركة أبل، وهي من الحزب المناهض لترامب. لذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي داخل الدول الأوروبية أيضا هناك تيارات معادية لإمكانية قيام أي سلام مع روسيا، واستمرار حالة الصراع مفيدة لها. مفيدة من أي ناحية؟ أنا سأعطيك مثال دكتور، يعني وأرجو أن تدقق في هذه الأمثلة. أنالينا بربوك وزيرة خارجية الألمانية السابقة، هي لها شراكة في بعض معامل أسلحة في ألمانيا. أرسولا فاندرلاين أيضا هي كانت من أكثر المحرضين على ما يسمى جدار المسيرات في أوروبا، لأنها لها شركات تعمل في هذه في صناعة المسيرات. النقطة الأخيرة، عقيد في الجيش الأمريكي كان يعمل في أفغانستان أكد للصحفي توكر كارلسون، وهو أحد الصحفيين المشهور في الولايات المتحدة الأمريكية، أن بعض الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا كان التي قيل أنها ستقدم
7: طيب
5: لأوكرانيا
7: كانت تقدم
5: إلى إلى إلى مهربي المخدرات في المكسيك. إذن هم مستفيدون من هذه الفوضى، يريدون ترك الصراع مائعا بدون حلول، كما تركوا القضية الفلسطينية. طيب، روسيا لن تقبل بذلك. وهذه القضية.
7: سؤال أخير لو سمحتي دكتور غسان، فعليا بالإضافة إلى المعطيات التي تحدث بها دكتور آصف، ألا تعتبر بأن السلوك الأوروبي وخاصة الدول الثلاثة التي كنا نتحدث عنها كانت سببا باستبعادها من المفاوضات؟
6: هي عمليا يعني هذه الدول، ما حدث أن بالبداية أن ترامب أراد أن يتجاوز الجميع، هو دائما عندما وصل يريد أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي، يريد أن يتجاوز الناتو، يريد أن يتجاوز أوروبا، ويذهب ويجد حل ويفرضه على الجميع. ولكنه اصطدم بمع أوكرانيا، اصطدم مع الأطراف الثلاثة، وجد نفسه مضطر أن يعيد حساباته. فبالتالي إذا أي يعني أي مفاوضات إذا أراد الأمريكي أن يحقق نتيجة عليها أن يكون وسيط وليس أكثر من ذلك. وسيط ما بين
7: سيقنع الأوروبيين، والأوروبيين سيقتنعون بالتسوية هذه المرة
6: إذا وجدوا ما يضمن لهم من يحقق لهم من ضمانات ويعيد رسم الخريطة الميدانية على الأرض بطريقة مقنعة بالحد الأدنى الذي يمكن تسويقها أوكرانيا، عندها يمكن الحديث عن مرحلة من مراحل التسوية، أو على الأقل الخطوة الأولى للتسويق.
7: طيب، وننتقل مباشرة إلى نتائج التصويت. كان السؤال مشاهدينا، برأيك هل تذعن أوروبا للتحركات السياسية وتقبل بتسوية سلمية للنزاع الأوكراني؟ الإجابات أتت كالتالي: من قالوا نعم كانوا 22%، ومن قالوا لا كانوا 58%. أشكركما ضيفي، شاركتماني في هذه الحلقة من موسكو، مدير مركز GSM للدراسات والأبحاث وخبير الشؤون الروسية دكتور آصف ملحم، شكرا لك. والشكر موصول لضيفي من لندن، مدير الشبكة العربية للدراسات والأبحاث في بريطانيا غسان إبراهيم، شكرا لكم. وشكر دائما موصول لكم مشاهدنا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة

0: الاثنين الثالثة والثلث بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: فون ركز معي شوي هون
1: تعبة وريد تعبة وريد تعب
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 6 أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. اعتداءات إسرائيلية بالجملة، المالية ومستشفى الغندور في النبطية أهداف للنار. 4 شهداء وأكثر من 20 شهيدا حصيلة أولية للغارات جنوبا. بعد استهداف الاحتلال مالية النبطية، الرئيس عون تكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يتخطى الأهداف العسكرية المزعومة. وزير المال يندد ويطمئن المكلفين إلى أن ملفاتهم محفوظة وأن معاملاتهم تستمر من دون انقطاع. وزير دفاع الاحتلال بعد علي الطاهر سنستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها. نائب رئيس الحكومة طارق متري لصوت كل لبنان إطلاق عدد من الأسرى اللبناني مؤشر على ضغط أمريكي. الراعي في عظة الأحد نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور وجبهة مفتوحة. دريان الوحدة والتضامن على الدوام ليس اختيارا بل التزام. القطاع العام إلى تصعيد جديد وتوقف قصري عن العمل كل جمعة. وفي النشرة مكافحة تفلت المولدات محل ترحيب.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مرحباً. يرخي أداء الاحتلال في جنوب لبنان المزيد من الضغوط على جلسة المفاوضات المرتقبة في روما، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى تصعيد طوال مؤسسات الدولة مجددا مقابل المزيد من العمليات التي استهدفت قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر. وفيما كان يظن أن إعلان إسرائيل وضع اليد على التلة علي الطاهر سيفضي إلى تراجع منها وتهدئة، حصل العكس، إذ أن العمليات العسكرية تصاعدت وامتدت إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطية الفوقة، بيت يحون، برع شيت، حداثة، عيت الجبل، حريص، مجد الزون، المنصوري، وبيت السياد أو بيوت السياد. وبذلك يبدو واضحا أن إسرائيل تعتمد التصعيد مجددا، وأن الوفد المفاوض سيكون في مواجهة السلوك الإسرائيلي الميداني والأعمال العسكرية على القرى والبلدات والمدن في الجنوب. وهذا الأمر سيرفع مستوى المعارضة السياسية الداخلية للمفاوضات وإعلان المواقف التصعيدية. إسرائيل وفي موازات التمدد على الأرض دفعت بمحاولات وإيحاءات إعلامية بأنها ستنسحب وتتمركز على مسافة أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3-4 كيلومتر، وأنها تستعد لتقليص قواتها وإنشاء خط أمني جديد في لبنان أقرب إلى الحدود. ذلك في موازات مشاهد التصعيد والغارات التي استهدفت في أبرز الأعمال العدائية مبنى وزارة المال في النبطية ومستشفى غندور، إضافة إلى الأعمال العدائية الأخرى. على كل حال، تستعد الدبلوماسية اللبنانية لخوض غمار مواجهة بعيدا عن المفاوضات أو بالتلازم معها، وذلك فيما يعتبر إطلاق المختطفين من قبل القوات الإسرائيلية واحدا من أبرز الخطوات التي تحققت في الآونة الأخيرة، وحيث سيسعى الوفد المفاوض في روما للحصول على المزيد من الإنجازات. في كل الأحوال، بدأ لبنان مجددا في مواجهة استحقاق مطالب القطاع العام، حيث عمد هذا القطاع إلى رفع مستوى التحرك من خلال الإعلان عن عدم العمل نهار الجمعة بعد تفاقم الأزمة المالية وتأثير الارتفاع الكبير للأسعار على قدرات الموظفين. هذا الموقف حظي بتضامن عدد من الهيئات والروابط الناشطة في القطاع العام. في مقابل ذلك، حضرت خطوة تشديد الرقابة على مولدات الكهرباء في الأوساط كافة، وقد لاقت بعض ارتياح بانتظار صدور فواتير الشهر المقبل بعد أرقام سجلت نهاية الشهر الماضي سمعت الانتقادات لها في مختلف المناطق. كيف تبدو الصورة الآن في الجنوب؟
5: في جديد الميدانيات الجنوبية، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة المنصوري تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. هذا وتتواصل عمليات الإنقاذ إثر الغارات على النبطي وعرب صليم وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان، كما تستمر عمليات سحب الجثامين والجرحى من تحت الركام مع استمرار البحث في الموقع. حسين معنا والتفاصيل.
6: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على مختلف المناطق الجنوبية التي شهد بعضها نزوحا هذا الصباح، لا سيما في منطقة النبطية ومحيطها بعد التصعيد الإسرائيلي والعدوان الواسع، فضلا عن عودة الإنذارات إلى الواجهة من جديد، وكان الإنذار اليوم لبلدة عرب صليم. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم 17 غارة استهدفت بلدات المنصوري والمدينة الصناعية في كفر الرمان وأحياء الراهبات والرويس ودار المعلمين والدار الدير في النبطية تحت والنبطية فوق وعرب سليم وعلي الطاهر، ودمرت عددا من المنازل والمباني الأثرية ومستشفى غندور التي تحولت إلى ركام. وأسفرت هذه الغارات عن سقوط شهيدتين وعدد من الجرحى في عرب سليم وفي مستشفى غندور، حيث لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة في حصيلة غير نهائية. أفيد عن انتشال 3 شهداء حتى الساعة من تحت أنقاض المستشفى التي دمرت بالكامل. كما استهدف الطيران المسير بلدة النبطي الفوق بغارتين، إحداها على دراجة نارية وأسفرت عن سقوط شهيدين. كذلك استهدف الطيران المسير صباح اليوم بلدة زبدين بصاروخ لم ينفجر. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف زوتر الشرقية ودوحة كفر رمان والنبطي الفوق وأطراف ميفدون ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية ووادي الحجير والمنصوري وأطراف عيطرون وحرج كونين، حيث اشتعلت الحرائق تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت المنصوري ومجرى النهر ووادي الحجير. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت اليوم حداثة ورشاف وبلدة المنصوري ب6 تفجيرات من حتى الساعة. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة جنوبا، أفادت صحيفة معاريف بأن إسرائيل تسيطر على مقر قيادة حزب الله في علي الطاهر، وبأن الطريق إلى بيروت والبقاع بات مفتوحا الآن. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تصف الوضع في جنوب لبنان بشديد الحساسية مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر والخشية من رد حزب الله. الجيش الإسرائيلي قال في هذا الوقت أنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرتين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر.
5: كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر تمثل ختام إحكام القبض على المنطقة الأمنية جنوب لبنان، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدم نحو علي الطاهر بعد معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادة لحزب الله. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها وسيتمركز وفق ترتيب تكتيكي، ولا ينسحب من المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله من أنحاء لبنان كافة.
4: واليوم أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 شهداء وعشرين جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية صباح اليوم على النبطي الفوق وحي الرهبات وعرب سليم وكفر رمان. ورأت وزارة الصحة أن تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقة يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي، ويعكس تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي من دون أي اعتبار للقوانين الدولية.
5: هذا وأشارت وزارة المالية إلى أن مبنى الوزارة في النبطي تضرر من جراء القصف الإسرائيلي، وقد وجه الوزير ياسين جابر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات وضمان استمرارية العمل. وبعد الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في النبطي من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية أنه حرصا على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين من دون انقطاع. تعلن وزارة المالية أنه اعتبارا من يوم الاثنين 7 أيلول سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطي وبصورة مؤقتة لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطي. ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل والمحافظة على الملفات والمستندات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين من دون انقطاع رغم الظروف الراهنة.
4: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية فيها وتدمير مستشفى غندور، مؤكدا أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. يطال هذه المرة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم الحياتية، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وأشار رئيس عون إلى أن استهداف مبنى وزارة المالية بعد استهداف مركز أمن الدولة الذي سبق أن أدى إلى سقوط شهداء يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يتخطى الأهداف العسكرية المزعومة إلى إدارات مدنية بحتة ومراكز صحية، مما يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية. وحمل الرئيس عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا أن لبنان رغم كل هذه الاعتداءات ماض في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه.
5: ومن جهته ندد وزير المالية ياسين جابر باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والنبطي والتي يسقط من جرائها يوميا ضحايا أبرياء وتتسبب بمزيد من المآسي، والتي طاولت فيما طاولت فجر اليوم الأحد مبنى وزارة المالية في النبطي، معتبرا أن استهداف المرافق والمؤسسات التي تقوم بخدمة المواطنين هو اعتداء على الدولة ومؤسساتها وعلى حق المواطنين في الحصول على خدماتهم. وطمأن جابر أن جميع موظفي المصلحة المالية الإقليمية في النبطي بخير، وإذ طمأن وزير المالية المواطنين والمكلفين إلى أن ملفاتهم محفوظة وأن معاملاتهم ستستمر من دون انقطاع، أشار إلى أنه وبفضل جهود الموظفين واندفاعهم سيتم استقبال معاملات المكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في النبطي اعتبارا من صباح الاثنين بصورة مؤقتة لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطي.
4: في المواقف أيضا رأى نائب رئيس الحكومة طارق متري أن إطلاق إسرائيل عددا من الأسرى اللبنانيين مؤشر على ضغط أمريكي باتجاه إبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان، مرجحا ارتفاع احتمالات عقد جولة جديدة من المفاوضات منتصف الشهر الجاري أو بعده بأيام. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر إذاعة صوت كل لبنان، اعتبر متري أن خطر عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في علي الطاهر تراجع، مشيرا إلى أن لا أحد يعرف كل الحقيقة بشأن الميدان.
7: خطر العملية العسكرية الكبيرة تراجع، صار شيء بعلي الطاهر، تبين أنه علي الطاهر مش بالأهمية اللي صور لنا، بركي خرجوا منه المقاتلين، ما كثير بنعرف يعني
8: الآن ما في كثير تفاصيل، في تفاصيل عم بيزيع الإسرائيلي بيقول أنه لقى 15 جثة لمقاتلين من حزب الله، بيقول أنه في أنفاق، بس ما في شيء يعني حدا معلومات دقيقة. دكتور رئيس، قديش اليوم بعض هذه المفاوضات التي يقوم بها لبنان هي بالفعل الخطوة الوحيدة المتاحة لحتى تم معالجة الأوضاع التي يعاني منها لبنان؟
7: كيف ربطت كل الأمور ببعضها، وأنت لما تحاول تفصل مسألة عن أخرى، يعني لأعطيك مثال، المفاوضات الإيرانية
8: الأمريكية
7: ببيركنشتوك وقعوا على مذكرة التفاهم.
8: نحن
7: طبعا لبنان عم بيأكد أنه ما حدا بيفاوض نيابة عنا، مشان هيك فتحنا مسار تفاوضي لا علاقة له بالمسار، مسار ثاني غير المسار الأمريكي الإيراني. بس لما فصلناهم عن بعض ما معناته اعتقدنا أنه النجاح هناك بأثر علينا والفشل هناك بأثر علينا، هذا أكيد بأثر علينا.
5: من الديمان، شدد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي على ضرورة حصر السلاح لأن الدولة التي لا يملك جيشها القرار الأمني تبقى ناقصة السيادة، وقال نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور وجبهة مفتوحة.
9: حماية لبنان تكون بحصر السلاح بيد الدولة. الجنوب ليس ورقة تستعمل في الحسابات، بل هي أرض لبنانية. يحتاج لبنان إلى جيش حاضر حيث يجب أن تكون الدولة، حازم حين يهدد الوطن، مسنود بإرادة سياسية. ويحتاج لبنان إلى حياد يحميه من صراعات الآخرين. وفي الشأن الوطني نرجو أن يكون توقيع قانون العفو العام بابا للرحمة.
4: المطران اليسعودي رأى أن الحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه.
10: والحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه.
5: شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أن الوحدة والتضامن على الدوام ليس اختيارا بل التزام، مؤكدا أن خطابنا كان ولا يزال وسيبقى خطابا وطنيا جامعا متجاوزا المصطلحات المذهبية والطائفية، مشددا خلال حفل تكريمي له في العبادية على أن قرار دار الفتوى حر، لا أحد يستطيع أن ينتزعه أو أن يحتويه، وإن أبوابها مشرعة لكل ناصح أمين، وستبقى دار الفتوى بإذن الله تعالى محصنة مع تمسكنا الكامل بكل صلاحيات ومهام الإفتاء في الجمهورية اللبنانية، وستبقى على ثوابتها الدينية والوطنية ولن تحيد عنها، وإن دار الفتوى هي حاملة أمانة الوجود الإسلامي والوطني في لبنان، وإن رسالتها هي الرحمة والمحبة والعيش المشترك والعدالة والمساواة بين اللبنانيين.
4: من بعلبك اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن سيادة أهل الجنوب أهم اختبار لسيادة الدولة.
11: إن الدولة ليست فوق مفهوم التأسيس الوطني، والسلطة التي تخالف هذه الحقيقة إنما تنتحر وطنيا، وحين تحتاج السلطة إلى واشنطن لتحميها حتما هذه السلطة ستفقد وظيفتها. نعم أيها الإخوة، لا شيء أخطر على لبنان من قتل المواطنة السياسية.
5: قال نائب إبراهيم الموسوي إن في لبنان فريقا سياسيا مرتهنا بشكل كامل للإدارة الأمريكية يسرع بأخذ البلاد إلى الاستسلام الكامل لإسرائيل، معتبرا أن الوحدة الوطنية بين اللبنانيين هي القوة الحقيقية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية والأمريكية، وهناك حراك وطني واسع يرفض اتفاق الإطار، اتفاق الذل والعار على حد تعبير الموسوي.
4: عضو كتلة الوفاء لمقاومة النائب علي عمار شدد على أننا في هذه المرحلة مطالبون باسم الشهداء بأن نتضامن ونتوحد أكثر وأن نتحول إلى عائلة واحدة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدفنا جميعا من دون استثناء.
12: وأنا أعلم أننا نمر في أزمة مركبة، هناك أزمة سياسية يعيشها البلد نتيجة فساد السلطة السياسية فيه وذهابها بعيدا في الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رهان على العدو وبطبيعة الحال رهان على الخاسر.
4: سلمت المنسقة الوطنية للتحول في النظم الغذائية النائبة عناية عز الدين عددا من القادة والمسؤولين الدوليين المشاركين في القمة العالمية الأولى للنظم الغذائية الواعية العريضة النيابية الموقع من 86 نائبا لبنانيا من مختلف الكتل والانتماءات والداعية إلى تمديد مهمة اليونيفيل، إضافة إلى تقرير يوثق الأضرار والخسائر التي ألحقتها الحرب الإسرائيلية بلبنان. ونبهت عز الدين إلى أن التخلي عن هذا الحضور الدولي من شأنه أن يضع لبنان في مواجهة إسرائيل ضمن معادلة غير متكافئة في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتل أراض لبنانية وتواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها.
5: أوضحت السفارة الإيرانية في بيروت أن التصريحات المتداولة بشأن تطورات جنوب لبنان تعبر عن آراء شخصية، إنما المواقف الرسمية لإيران وسفارتها تصدر فقط عن الجهات والممثلين المخولين بذلك.
4: ثمن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني مبادرة وزارة الاقتصاد بمؤازرة أمن الدولة التي تسطر محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب المولدات المخالفين في عدد من المناطق، وشدد على أن حماية المستهلك لا تتحقق بالشعارات بل من خلال الرقابة الفعلية والمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبصورة مستدامة، مؤكدا ضرورة مواصلة متابعة ملف المولدات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت المخالفة.
5: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب ليوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه الثامن من الشهر الجاري هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس 17 من أيلول وهو الإضراب في الأسبوع الذي يليه.
4: اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام استنكر سياسة السلطة تجاه موظفي الدولة وأكد تأييده الكامل للإضراب الذي أعلنت عنه الرابطة، داعيا جميع الروابط والنقابات والهيئات في القطاع العام إلى توسيع دائرة الإضراب وتوحيد التحرك وصولا إلى خطوات نضالية.
5: في في سوريا استهدف قصف إسرائيلي أرضا غرب قرية المشاعلة في ريف القنيطرة الشمالي بقذيفة مدفعية ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام.
4: وأفاد التلفزيون السوري بأن جيش الاحتلال قصف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية.
5: انطلقت مراسم تشييع 100 شهيد بعد استخراج جثامينهم من تحت أنقاض مباني مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة.
4: في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي عن مناورة عسكرية واسعة تبدأ غدا في مدينة إيلات ووادي عربة وتحاكي هجوما مفاجئا وتسللا جوا وبحرا وبرا.
5: أورد موقع يدعوت أحرونوت أن احتمال إجراء الانتخابات الفلسطينية ضئيل لأن إسرائيل تأمل في ألا ترى حماس في مواقع قوة في الضفة الغربية وشرق القدس.
4: إلى إيران، حيث حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من أن أي هجوم مستقبلي يستهدف أمن إيران أو مصالحها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، مشيرا إلى أنه على أمريكا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت.
5: واليوم بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي التطورات في المنطقة وآخر الجهود الدبلوماسية.
4: وفي شأن إيراني مقابل، قال وزير الاقتصاد الإيراني أن الاقتصاد الوطني تمكن من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات.
5: توازيا، أوردت مواقع اقتصادية إيرانية أن الريال سجل هبوطا قياسيا جديدا بحيث بلغ سعر صرف الدولار 2,229,000 ريال في السوق الموازية.
4: دان وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر في بيان مشترك تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدين رفضهم أي مخططات لإخراجهم قسرا من أراضيهم.
5: رصدت وزارة الدفاع التايوانية 21 طلعة لطائرات تابعة للجيش الصيني وعشر سفن تابعة للبحرية الصينية في محيط الجزيرة.
4: في موقف روسي من التطورات الأوكرانية الروسية، أشارت روسيا إلى أن الأوروبيين يريدون إطالة أمد الحرب وأن دعواتهم إلى السلام ليست سوى ضجيج إعلامي بلا جدوى.
5: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع نسبة الرطوبة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى المعدلات الموسمية.
4: وكان في النشرة اعتداءات إسرائيلية بالجملة المالية ومستشفى غندور في النبطية أهداف للنار، 4 شهداء وأكثر من 20 شهيدا حصيلة أولية للغارات جنوبا. بعد استهداف الاحتلال مالية النبطية، الرئيس عون تكشف نمطا متماديا من الاعتداءات تخطى الأهداف العسكرية المزعومة. وزير المال يندد ويطمئن المكلفين إلى أن ملفاتهم محفوظة. وزير دفاع الاحتلال بعد العالي الطاهر سنستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها. نائب رئيس الحكومة طارق متري لصوت كل لبنان إطلاق عدد من الأسرى اللبنانيين مؤشر على ضغط أمريكي. الراعي في عظة الأحد نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور وجبهة مفتوحة. تريان الوحدة والتضامن على الدوام ليس اختيارا بل التزام. القطاع العام لتصعيد جديد وتوقف قصري عن العمل كل جمعة. وكان في النشرة مكافحة تفلت المولدات محل ترحيب.
5: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض ب12 أيلول.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: ما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: مرج عيون، سهل الخير وعمارة الأكابر. لما بتوقف على تل الدبين وبتطلع لقدام بتشوف بحر من الأخضر والأصفر اللي ما إله حدود. هيدا سهل مرج عيون. نحن اليوم بأقصى الجنوب اللبناني بالمدينة اللي بتشبه قصور الحكايات. مرج عيون مش بس ضيعة، هي مدرسة بالعمارة ومنارة بالعلم وأرض مباركة بيطل عليها جبل الشيخ بهيبته البيضة. اليوم رح نمشي بالحي القديم ونمرق حد السراي ونسمع حكاية ناس عاشوا العز وبقيوا متمسكين بأرضهم رغم كل العواصف. يا ميت أهلا فيكن بمرج عيون، وكرمال هالعين تكرم مرج عيون. أول شي بيلفت نظرك بمرج عيون هي البيوت. مش بيوت عادية، هي قصور مبنية من الحجر الأصفر المقصوب، سقوفة أرميد أحمر بيحكي قصص المغتربين يلي رجعوا لعمروا أجمل ما شافوه بالعالم. رح نوقف قدام سرايا مرج عيون، لوحدة بتجسد العمارة اللبنانية الرسمية بأبهى حلالها. ومن مرج عيون العين دايما بتروح صوب القلعة، قلعة الشقيف القريبة اللي بعدها واقفة مثل الحارس على حافة الوادي. التاريخ هون مش محبوس بكتب، التاريخ بتلمسه بإيدك انت وعم تمشي بزواريب جديدة مرج عيون العريقة. أهل مرج عيون معروفين بحبهم للعلم، الضيعة خرجت أطباء ومهندسين وصلوا لأهم مراكز بالعالم. قعدنا مع الحكيم أنطون اللي صار عمره فوق 90 وخبرنا عن الأيام اللي كانت فيها مرج عيون مركز تجاري وثقافي بيربط فلسطين والشام بلبنان، وقالنا هون كنا نقرأ الجريدة قبل ما توصل على بيروت. المزارع أبو علي اللي كان عم يزرع بالسهل التقينا فيه وخبرنا عن زيت مرج عيون وعن النخوة بتجمع حول الجار بجاره شو ما كانت أخباره. السفرة بمرج عيون إلى هيبة. الصبح ما بيبدأ إلا بصحن الكشك مطبوخ بالسمنة واللحمة مع بصلة خضرة وجلسة تحت العريشة. أم ماري خبرتنا سر المجدرة باللوبية المرج عيونية وكيف بيعملوا الزيتون المكبوس بخلطة الليمون والفليفلة. ولازم تذوقوا القورمة، تتجهز بآخر الصيف لتكون زوادة الشتاء، والأكل هون في طعم الأصالة ما تغيرت. منودع مرج عيون والليل عم يغفى بالسهل، منترك الأرميد الأحمر وعيوننا على جبل الشيخ الأبيض اللي عم بيراقبنا بصمت. شكرا لمرج عيون وأهلا.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد، ومن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقاً. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يستمر القصف المدفعي على البلدات الجنوبية، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري، كما استهدف القصف منطقة المرج جنوب صور. هذا ولا يزال الدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ إثر الغارات على النبطية. تحلق مسيرة إسرائيلية على مستوى متوسط في هذه الأثناء فوق بلدات كفرحونة والجبور والتومات في منطقة جزين. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وأشار الرئيس عون إلى أن استهداف مبنى وزارة المالية بعد استهداف مركز أمن الدولة الذي سبق أن أدى إلى سقوط شهداء يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يتخطى الأهداف العسكرية المزعومة إلى إدارات مدنية بحتة ومراكز صحية. وحمل الرئيس عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا أن لبنان رغم كل هذه الاعتداءات ماض في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه. ندد وزير المالية ياسين جابر باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والنبطية، والتي طالت فجر اليوم الأحد مبنى وزارة المالية في النبطية، معتبرا أن استهداف المرافق والمؤسسات التي تقوم بخدمة المواطنين هو اعتداء على الدولة ومؤسساتها وعلى حق المواطنين في الحصول على خدماتهم. وطمأن جابر أن جميع موظفي المصلحة المالية الإقليمية في النبطية بخير، كما طمأن وزير المالية المواطنين والمكلفين إلى أن ملفاتهم محفوظة وأن معاملاتهم ستستمر من دون انقطاع.
4: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد
7: تع تع بورد تع بورد تع.
8: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع.
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد تبرد تعال.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 10 أشخاص شكلوا بنية تحتية لحركة حماس في بلدة عقابة في الضفة الغربية. رأى رئيس الأركان الإسرائيلي أننا نمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على جميع الجبهات. استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وفي خبرنا الأخير، وصل المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للعاصمة الأوكرانية كييف قادمين من موسكو ضمن مساعيهما لإنهاء الحرب. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولي تعبولي تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولي تعبولي تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولي تعبولي تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
3: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: العماد هيكل بجولات تفقدية، الجيش هو الرقم الصعب بالمعادلة اللبنانية.
1: تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواء المشاة الثالث بجيب جنين بالبقاع الغربي وفوج الحدود البرية الثالث بعيط الفخار برشية، حيث اطلع على الوضع العملي والمهمات المنفذة بقطاع المسؤولية. وحضر قائد الجيش مناورة تدريبية بالذخيرة الحية بجرد بريتيل نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات أخرى من قوى البر بمشاركة القوات الجوية. من بعدها تفقد قيادة فوج الحدود البرية الرابع حيث افتتح غرفة العمليات واطلع على تجهيزات الحديثة المستخدمة لتنفيذ المهمات خاصة مراقبة الحدود وحمايتها. أثنى العماد هيكل على احتراف العسكريين فهن اللي بيعطوا الأمل لكل لبناني، وخلال لقائه معهم أعرب عن تقديره لجهودهم وأكد أنه المهمات الصعبة اللي عم بينفذوها ما بتنقاس بالمقابل المادي إنما باللي بتحققه من أمان واستقرار بمختلف المناطق. وشدد العماد هيكل على أنه هدف المؤسسة هو خدمة الوطن والحفاظ على وحدته بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، فالجيش هو الرقم الصعب بالمعادلة اللبنانية لأن صمود الوطن بيعتمد على نجاحه وعلى ثقة اللبنانيين فيه. وقدم قائد الجيش التعازي لأهالي العسكريين الشهداء ولفت إلى أنه دماءهم بتزيد المؤسسة قوة وأصرار وثبات.

0: سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري بالجيش اللبناني.
1: أطلق الجيش اللبناني سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري بإطار تعاونه مع مؤسسات دولية ووطنية. بيثبت إطلاق هالسياسة التزام المؤسسة العسكرية على صعيد الدولة بمبادئ المساواة والكرامة، وبينسجم إطلاق هالسياسة أيضاً مع جهود الدولة بمختلف مؤسساتها لتحقيق المساواة بين الجنسين والحفاظ على كرامة الأشخاص. رئيسة قسم النوع الاجتماعي بأركان الجيش للعديد، العميد الإداري مروى سعود، بتشرح عن طبيعة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية لإطلاق هالسياسة.
2: السياسة أعدت بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبتمويل من دولة النرويج. التعاون عادة عم يرتكز على تبادل الخبرات، دعم فني، مالي، لوضع سياسي متكامل تستند إلى المعايير الدولية، أفضل ممارسات بالوقاية من التحرش الجنسي والعنف الأسري.
1: بعد إطلاق السياسي تم توقيع مذكر التفاهم بين قائد الجيش وممثلة هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة بلبنان، بتهدف لتعزيز المساواة بين الذكور والإناث بالمؤسسة العسكرية. وبحفل إطلاق السياسي كان حضور السفيرة النرويجية بلبنان وممثلة هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة لافت جدا.
2: بيعكس التزام بدعم جهود الجيش بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. هذا الالتزام بتجلى بتبادل الخبرات، الدعم اللازم بمشاريع مستقبلية. مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون مجالات التدريب، بناء القدرات، مراجعة السياسات والتركيز على تمكين النساء وتحقيق المساواة الفعلية.
1: أما عن فكرة إطلاق هالسياسة وأهدافها العملية بتقول العميد سعود:
2: انطلقت الفكرة بأنه نعمل سياسة أول شيء بالإيمان الراسخ للمؤسسة العسكرية بأنه الكرامة الإنسانية والسلام الجسدية والنفسية هي حقوق أصلية لكل فرد، سواء كان بمحيط العمل أو داخل أسرته، وهي بتمثل التزام مؤسسي ورسمي بخلق بيئة خالية من جميع أشكال العنف والإساءة. الإطلاق تتويج للجهود التشريعية اللي توجت بإقرار القانون 205، وهو قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري اللي هو رقمه 293 صدر سنة 2014 وتعدل بالقانون 204 ل 2020. هالقانونين هن إطار تشريعي شامل لمواجهة التحرش الجنسي والعنف داخل الأسرة.
1: يعتبر الجيش من المؤسسات السباقة لاعتماد سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري، وبيتزامن اعتماده هالسياسة مع تنفيذ مهماته العسكرية والأمنية بمختلف المناطق اللبنانية، الشيء اللي بيجعله المؤسسة القدوة والمثال اللي يحتذى فيه. وين رح تتطبق هالسياسة ومين رح يستفيد منها؟ الإجابة مع رئيس فرع تعميم النوع الاجتماعي الرائد أنطوان حتشيتي.
3: السياسة رح تتطبق داخل المراكز العسكرية وأماكن التدريب وأكيد أثناء العمليات العسكرية، تشمل العسكريين كافة بالإضافة إلى موظفي وزارة الدفاع الوطني المتعاقدين وأفراد أسر العسكريين حسب قانون العنف الأسري، وأكيد المستفيدين هن جميع العاملين بالمؤسسة وأسرهم، وكمان المواطنين المتضررين من أي أفعال قد تكون مرتكبة من قبل العسكريين.
1: بيتضمن إطلاق هالسياسة طرح فكرة إنشاء وحدة متخصصة بتوضع هالسياسة حيز التنفيذ.
3: الوحدة رح تكون من ضمن قسم النوع الاجتماعي، بتتألف من كوادر عسكرية ومدنية من الموظفين المتعاقدين مع الجيش مؤهلين ومدربين على التعامل مع حالات التحرش والعنف الأسري. من أهم مهام هالوحدة تلقي الشكاوي، التحقيق الأولي، توفير الدعم النفسي والقانوني، ومتابعة الإجراءات التأديبية وتنفيذ برامج الوقاية والتوعية.
1: الوقاية، الحماية، والاستجابة ثلاث محاور رح تشتغل هالسياسة ضمنهم.
3: منبلش بالوقاية، بتشمل التدريب، توعية، نشر الثقافة المؤسسية القائمة على الاحترام وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف، ننتقل للحماية اللي بتوفر بيئة آمنة للناجين والناجيات ضمن ضمان السرية وتقديم الدعم الصحي والنفسي والقانوني. ننتهي بالاستجابة اللي هي وضع آليات واضحة لتقديم الشكاوى والتحقيق فيها وإنزال العقوبات التأديبية والقضائية في حال ثبت هالشكل من أشكال العنف.
1: عامل السرية أساسي للحالات، وبمجتمع تقليدي مثل المجتمع اللبناني كيف رح يتم احترام هالعامل وتشجيع الحالات على الإبلاغ؟
3: ضمن هالسياسة السرية مبدأ أساسي، بيتم التعامل مع كافة الشكاوى بسرية تامة مع حماية بيانات للناجين والناجيات وعدم مشاركتها إلا مع من يلزم. كمان حيتم توفير خط ساخن مجاني وآليات إبلاغ آمنة مع ضمان حماية من الانتقام ليشعر الناجين والناجيات بالأمان عند التبليغ.
1: رح يتم نشر هالسياسة داخل المؤسسة العسكرية بالتعاون مع مختلف القطع والوحدات.
3: داخليا رح يكون التعاون مع مختلف الأقسام والفروع الأولى المعنية بالشؤون الحياتية للعسكريين بكافة القطع والوحدات داخل الجيش، وخاصة مع ضباط ارتكاز النوع الاجتماعي اللي تعينوا مؤخرا داخل كل هالقطع والوحدات. الهدف نشر السياسة وتنفيذ برامج توعوية. رح يتم استخدام وسائل متعددة مثل كتيبات، فيديوهات، ورش عمل، تدريبات متخصصة، بالإضافة لإشراك مؤسسات من المجتمع المدني وجهات دولية داعمة.
1: ختمنا لقائنا بقسم النوع الاجتماعي بأركان الجيش للعديد بانطباع إيجابي حول مستقبل هالسياسة وانعكاسها على تحديث وتطوير الجيش. رئيسة القسم العميد الإداري مروة سعود بتأكد على دور الجيش بحماية الكرامة الإنسانية إلى جانب دوره بحماية الوطن.
2: السياسة بتعكس التزام الجيش اللبناني بكونه مؤسسة وطنية رائدة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعايير الدولية، وهي جزء أساسي من مسؤوليتنا بحماية المواطنين، تعزيز الثقة بين الجيش والمجتمع. من خلال هالسياسة منأكد أنه الجيش حامي للكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة للجميع.
1: إذن سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري هي خطوة جوهرية بمسيرة جيش أكثر قوة، مش بس بتسليحه إنما بقيمه وأخلاقياته، لأن كرامة الإنسان هي أساس قوة الجيش وقوة الوطن.
0: سباق الجيش 2026 سوا مكملين.
1: أعلن المركز العالي للرياضة العسكرية عن تنظيم سباق الجيش لعام 2026 برعاية قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. يقام هالسباق نهار الأحد 11 تشرين الأول المقبل، وبيتضمن سباق تنافسي لمسافة 10 كيلومتر وسباق مرح لمسافة 5 كيلومتر. الإعلان تم بمؤتمر صحافي نظمه المركز بالمجمع العسكري بالدكواني ماروكوز بإطار التحضيرات للحدث الرياضي يلي بينظمه الجيش للعام الثاني على التوالي. وأكد قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخيل موسى بكلمته على استمرارية هالنشاط من سنة لسنة ومدى أهميته على المستوى الاجتماعي والوطني.
4: الشعار بالنسبة لنا مش مجرد كلمات، لأنه فعلا شفنا كيف كل شخص شارك وكل فريق ساهم وكل خطوة انعملت كانت جزء من نجاح أكبر. واليوم نحن ما عم نبدأ من جديد، نحن عم نكمل المشوار من محل ما وصلنا. كان شعارنا لهالسنة سوا مكملين، نحن وياكم، نحن والمجتمع المدني، إن شاء الله أنه مكملين للنهاية حتى نوصل هالبلد على بر الأمان، مش بس في الرياضة. السنة الماضية قلنا مع بعض بنوصل، وهالسنة عم نقول سوا مكملين، وإن شاء الله السنة الجاي كمان رح نقول سوا بعنوان جديد وحلم أكبر ونجاح، لأنه المشوار بعده مكفى.
1: أطلق الجيش النسخة الأولى من هالسباق عام 2025 تحت شعار مع بعض منوصل، بمشاركة عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية واليونيفل إلى جانب عدائين من الأندية والجمعيات الرياضية والمهتمين. وبين الرياضة والتحدي بيواصل الجيش اللبناني تحويل السباق لموعد رياضي جامع تحت شعار سوا مكملين. وللاشتراك بالسباق الاتصال على الرقم 76 613 532.
0: السمك يوم طبي مجاني للمواطنين بمغدوشة بصيدا ونشاطات أخرى.
1: أقامت مديرية التعاون العسكري المدني السمك بالجيش بالتعاون مع جمعية فرسان مالطا اللبنانية يوم طبي مجاني للمواطنين بمغدوشة بصيدا بمدرسة مغدوشة المتوسطة الرسمية. اتضمن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية. المواطنين المستفيدين كانوا سعداء جدا لأنه هالمبادرات أمنت لهم خدمة طبية ووفرت عليهم العبء المالي لهالخدمة، وشكروا الجيش والقيمين على هالنشاط.
5: بيت كتير هلأ مساعدة الجيش ووجودهم، لأنه عن جد كتير تنظيم والضحكة الابتسامة المد يعطونا كتير كتير كتير ثقة وراحة ريحة نفسية.
6: والله بلقيت كتير شباب حلوين عم بيضحكوا مبسوطين مبسوطين، ساعدونا كتير، ما أفضلوا عنا ولا أي جواب، أي سؤال كان يرد علينا، تعاونوا كتير كتير معنا الحقيقة.
1: على صعيد آخر وضمن إطار التعاون بين المديرية والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية والفريق العسكري المدني بالسفارة الأمريكية بلبنان، تم تقديم معدات وتجهيزات طبية لمستشفى بشر الحكومة ولعدد من المستشفيات الحكومية بمحافظتي بعلبك الهرمل والبقاع. بتهدف هالمبادرات لدعم القطاع الطبي بظل الظروف اللي عم يمرق فيها لبنان والمساهمة بتلبية الحاجات المرتبطة بالرعاية الصحية. وضمن إطار التعاون بين المديرية والكتيبة الكورية باليونيفيل، تم توزيع حوالي 200 حصة غذائية على عدد من العائلات بقضاء صور. ما عم يتوقف نشاط مديرية التعاون العسكري المدني أبداً، لا استسلام أمام أي ظروف صعبة. نشاط المديرية مستمر كترجمة واضحة لتوجه قيادة الجيش الدائم بالوقوف إلى جانب المواطنين.
0: الذكرى 20 للقرار 1701.
1: أحيت اليونيفيل الذكرى 20 لاعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 1701 يلي بشكل أساس ولايتها. وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا خلال حفل أقيم بالمقر العام لليونيفيل بالنقورة إنه مبادئ القرار 1701 لا تزال أكثر أهمية من أي وقت مضى.
0: اليوم وفي ظل بيئة إقليمية متغيرة ومعقدة، أصبحت مبادئ القرار 1701 أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويظل الاستقرار في جنوب لبنان ضرورياً للبنان نفسه وكذلك لأمن المنطقة الأوسع واستقرارها. وبالنسبة إلى بعثتنا، يظل القرار 1701 بمثابة بوصلة توجه أعمالنا وقراراتنا والتزامنا بالسلام كل يوم. فالقرار 1701 هو أكثر بكثير من مجرد الأساس القانوني لولايتنا، إنه الإطار الذي يوجه كل دورية وكل اجتماع للتنسيق والارتباط وكل نشاط منسق مع القوات المسلحة اللبنانية وكل تواصل مع المجتمعات المحلية.
1: وأضاف القائد العام لليونيفيل أن قوة القرار 1701 هي بالعمل والالتزام والحوار يلي بتواصل تحويل مبادئه لواقع ملموس.
0: بينما نحيي هذه الذكرى المهمة، دعونا لا نكتفي بتذكر ما حققه القرار 1701 قبل 20 عاما، بل لنجدد تصميمنا على مواصلة الماضي بمبادئه قدما. فعلى مدى 20 عاما وجهت هذه المبادئ عمل اليونيفيل، واليوم تواصل توجيه أعمالنا، وغدا يجب أن تواصل رسم ملامح مستقبلنا المشترك.
1: وخلال الحفل وجه اللواء أبانيارا تحية تكريمية لسبعة من حفظة السلام يلي فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم خلال الأعمال العدائية بالأشهر الأخيرة، وكشف عن لوحة تذكارية وغرس شجرة لكل واحد من حفظة السلام السبعة يلي سقطوا.
0: تكرم اللوحة ذكرى أولئك الذين قدموا التضحية الأسمى في سبيل السلام، ويذكرنا مثالهم بأن القيم التي نحتفي بها اليوم لطالما تطلبت الشجاعة والالتزام والخدمة المتفانية. أما الشجرة فهي تتطلع إلى المستقبل، كما تذكرنا بأن السلام مثل الطبيعة لا يمكن إعلانه فحسب، بل يجب رعايته وتنميته كل يوم وكل ساعة، وهو يتطلب جذورا قوية ورعاية مستمرة وصبرا. اختصاص الغطس بالجيش اللبناني، اختصاص للقتال ولإنقاذ الحياة.
1: يعتبر اختصاص الغطس بالجيش اللبناني من أبرز الاختصاصات البحرية الصعبة والحلوة بالوقت نفسه. بتختص مدرسة القوات البحرية بتدريب اختصاص الغطس بمراحله التأسيسية والمتقدمة، وبيهدف الاختصاص لتخريج غطاسين قادرين ينفذوا مهمات أمنية عسكرية بيئية ومهمات إنقاذية دقيقة. مدرب اختصاص الغطس بمدرسة القوات البحرية الرائد البحري محمد حمزة بيشير لأهمية هالاختصاص والمجالات يلي بيشملها.
7: أهمية الغطس بالنسبة للجيش وبالنسبة للقوات البحرية هو من أهم الاختصاصات اللي موجودة عنا، كونه بيعنى بالبحث والإنقاذ، خصوصا بالكوارث اللي بتصير عنا بالبحر مثل أي مركب بيغرق أو أي طيارة تنزل بالماء. بنضطر نحن كغطيصة نروح إكيب لعملية البحث والإنقاذ وانتشال الأشخاص اللي بيكونوا على متن هيدي الباخرة أو على متن هيدي الطيارة.
1: وكمثال على مهمات البحث والإنقاذ يلي بنفذها الغطاسين، وقع حادث بالفترة الأخيرة اتمثل بسقوط طائرة بالبحر بمنطقة حمات، وعلى متن شخصين اتعاونت القوات البحرية مع فوج مغاوير البحر مع الدفاع المدني، وتم استعمال تقنيات ومهارات حديثة لتنفيذ مهمة الانتشال بنجاح.
7: كتكنيك نحن عنا إياها شركنا معنا نحن مصلحة الهيدروغرافيا، كونه كانت عم تعمل مسح بحري، كانت عم تعطينا الأهداف، كان فوج مغاوير البحر عندهم الروف، كانوا عم ينزلوا الروف يتأكدوا من الأهداف، لتأكدنا من الهدف 100% لنزلنا الغطيصة وتمت عملية الانتشال. بهذه العملية المشتركة بين فوج مغاوير البحر والقوات البحرية قدرنا خففنا كتير من عمليات النزل والطلع على المي للغطيصة، صارت العملية عم تجي دقيقة 100%، يعني ينزل الغطيس على الهدف 100% أحلى ما يقعد يضيع وقت ويضيع مجهود على الفاضي.
1: يدرس اختصاص الغطس بمدرسة القوات البحرية بمستوى عالي جدا بضاهي المستوى العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المطلوبة للجيش اللبناني.
7: نحن دورة الغطس اللي بنعملها بالجيش هي مماثلة لدورات الغطس اللي بتنعمل انترناشنال مثل الناوي والبادي، بالإضافة عليها لبعض التمارين المختصة بالشق العسكري. نحن الشق النظري هو شبه مطابق للشق النظري اللي بياخدوه بكل دورات الغطس العالمية، الشق العملي اللي هو بس منفوت فيه أكثر بتقنيات زيادة عسكرية، لأنه كونه نحن مؤسسة عسكرية يعني احنا شغلتنا قتال زائد غطس زائد بحث وانقاذ.
1: مع انتقال مدرسة القوات البحرية للعمل بحلتها الحديثة والمتطورة من حوالي السنتين، لاحظ تصميم المدرسة الجديد انشاء مسبح داخلي لتنفيذ التمارين التدريبية بسهولة وسلاسة اكثر.
7: نحن قدرنا كل التمارين اللي المفروض كانت تنعمل بالبحر صرنا مندربها بالبيسين هون بالإندور بيسين قبل ما نطلعهم على المي. هيدا الشيء سهل كتير على التلميذ وسهل كتير على المدرب بتكنيك اللي لازم نعطيها للتلميذ. منأكد على التلميذ انه يكون تكنيك كله اخدها بالبيسين قبل ما يطلع ينفذ التمرين العملي بالمي.
1: سألنا الرائد البحري محمد حمزة عن الكفاءة المطلوبة والشروط يلي لازم يخضع للعسكري المتقدم لخوض دورة الغطس.
7: احنا اخر فترة عملنا لجنة وخفضنا العمر لل 35 سنة. اول شيء لازم يعمل الفحص النفسي للعسكريين دون الضباط، اللي بينجح بيروح على الرياضة اللي هي بوش اب ومعدي وركض بالاضافة لجزع، بيرجع بكفف عنا التمارين المائية اللي هي عنا 4 تمارين مائية المفروض يقطعها المتقدم لدورة الغطس، اللي هي حمل الجلة لمدة 3 دقائق، الجلة بيكون وزنها 5 كيلو، وعنده أبنيات على 6 أمتار، 3 أبنيات المفروض يقطعها بدون استراحات.
1: بعد نجاحه بالمرحلة الأولى من الفحوصات المطلوبة، مرحلة تانية كمان مطلوب النجاح فيها.
7: في عنده اللجنة الطبية اللي بده يروح فيها يعمل الفحوصات الطبية الشاملة، من سكانر للرأس، من التصوير للرئتين، من القلب. بيرجع آخر شيء بيروح على فوج مغاوير البحر على غرفة الضغط المفروض يقطع تست لغرفة الضغط لغاية 4 بار أو 5 بار.
1: رسالة أخيرة بيوجهها الرائد البحري محمد حمزة بتهدف لخوض تجربة اختصاص الغطس بالقوات البحرية بالجيش.
7: دورة الغطس هي من أجمل الدورات بالجيش اللبناني. نتمنى على كل اللي بيحبوا يتابعوا هذه الدورات يجوا لعنا ويرفعوا أساميهم ويشاركوا بهذه الدورة. أهم شيء بدورة الغطس خاصة بالجيش أو برا الجيش اللي هي الانضباط، الانضباط التام الجسدي والانضباط التام العقلي بنفس الوقت.
1: إذن اختصاص الغطس بالجيش اللبناني بيخرج عسكري غطيس محترف بيساهم بعمليات بحث وإنقاذ أرواح بالبحر وبينفذ عمليات إيطالية عسكرية عند الحاجة. هالكفاءة المتقدمة عند هالعنصر بتجعله فرد مميز بالجيش اللبناني ليكون عم يحمي الوطن ويحافظ على حياة مواطنيه.

وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية.

0: يا أكبر. واحة الحياة أودي في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أتمر. عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
2: ب 12 أيلول 12 أيلول.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. اتصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام برئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين مطمئنا إلى سلامة الأهالي ومطلعا منا على حجم الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدينة فجر اليوم، ومؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين. كما اتصل الرئيس سلام بإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق معربا عن تضامنه مع أهالي المدينة ومقدما العزاء إلى عائلات المدنيين الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. كذلك اتصل الرئيس سلام بوزير المالية ياسين جابر واطلع منه على الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في النبطية، مثنيا على جهوده وتحركه السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل وتأمين مصالح المواطنين وعدم تعطيل معاملاتهم. استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان بشدة تدمير مستشفى غندور في النبطي الفوقى وأسفت على أرواح الضحايا الذين قضوا فيه، واعتبرت النقابة أن هذه الأعمال انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح المستشفيات والمرافق الطبية سواء كانت مدنية أو عسكرية حماية خاصة تتجاوز الحماية العامة، كما ذكرت بالاتفاقيات والمعاهدات أو كما ذكرت بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلزم جميع أطراف النزاع بإبعادها عن الأعمال الحربية وعدم جعلها هدفا للهجوم تحت أي ظرف، داعية المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى التدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات. عرض وزير الصحة ركان ناصر الدين الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة وما تحقق من تطور في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الاستشفائية والدوائية التي توفرها الوزارة، وأشار في هذا السياق إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم قابل للتحقيق، لافتا إلى أن القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية يقترح تأمين تمويل هذه التغطية من خلال فرض ضرائب على السلع المؤذية للصحة. أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله تأييده للتفاوض مع إسرائيل والحفاظ على حق لبنان السيادي، مشيرا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي وكذلك اعتداءات إيران وحلفائها بما فيها حزب الله سيؤدي إلى نتائج سلبية. تحيي القوات اللبنانية مساء اليوم ذكرى شهداء المقاومة في قداس احتفالي تتخلله كلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وزير المهجرين، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة كتب عبر منصة اكس: نكرم اليوم من بذلوا حياتهم دفاعا عن لبنان وعن الحرية التي يمثلها، لقد نشأت وأنا أسمع أسماءهم عبر الإذاعة سلسلة طويلة من الأبطال الذين قاتلوا دفاعا عن الوطن وبيوتهم وعن القيم والهوية اللبنانية، وبفضل شجاعاتهم وتضحياتهم أصبح بإمكاننا أن نبني جمهورية حرة سيدة ديمقراطية، جمهورية مزدهرة تعيش بسلام مع نفسها ومع جيرانها. المجد والخلود لشهداء المقاومة اللبنانية. النائب غياث يزبك كتب عبر حسابه على منصة إكس أن استحضارنا للشهداء سنويا في قداس المقاومة فهو لطلب شفاعتهم لدى الله، ولنجدد لهم القسم بأننا سنواصل مسيرتهم لتحقيق الأهداف التي من أجلها استشهدوا، وفي مقدمها استعادة سيادة لبنان واستقلاله وحريته ومكانته الرفيعة بين الأمم. النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس كتبت: بزغ فجر السيادة يوم سقطت شرعية الأمر الواقع وأصبح سلاح حزب الله ملفا على الدولة إنهاؤه لا التعايش معه. مرحلة شرعنة السلاح انتهت، وما تبقى هو تنفيذ قرار الدولة حتى النهاية. المجد والخلود لشهداء المقاومة اللبنانية الأبرار. أما النائب زياد الحواط فقال: نحيي ذكرى شهداء القوات اللبنانية الذين قدموا حياتهم في سبيل بقاء لبنان، واليوم نحن نرى ثمار تلك التضحيات تنضج، تزداد مسؤوليتنا في تحويلها إلى أفعال تبني لبنان وتصنع مستقبلا جديدا له. تبدأ قوى الأمن الداخلي اللبناني اعتبارا من نهار غد الاثنين 7 أيلول 2026 حملة واسعة لضبط مخالفات السير في مختلف المناطق اللبنانية، تتضمن إقامة حواجز ثابتة وظرفية وتكثيف عمل الرادارات لملاحقة مخالفات السرعة الزائدة. وتأتي الحملة تنفيذا لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المنبثق من توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بهدف الحد من حوادث السير وما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية. في الأخبار الإقليمية والدولية، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم تعطيل 3 سفن أو تم تعطيل 3 سفن وتفتيش 2 ضمن الحصار المفروض على إيران. التلفزيون الإيراني نقل عن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد الله: إيران لن تستسلم والعدو لن ينتصر في الحرب الناعمة. في الحرب الناعمة والضغط الاقتصادي سيضيف هزيمة أخرى إلى سجله المخزي في الحرب العسكرية. قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى سوريا: إن واشنطن تشعر بالاستياء إزاء تجدد التصعيد في السويداء بجنوب سوريا. في الخبر الأخير، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير الأحد إلى كييف في أول زيارة لهما إلى أوكرانيا في محاولة جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك غداة لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة موسكو. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

قصحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 13:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد. أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقاً. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أخبار من اليونفل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دورا محوريا من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
2: It has proven really worthwhile because

0: إليه لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة، العقيد لابوش مجدداً.
1: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
2: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش.
1: But when it comes to the ground and we meet some friction.
2: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض.
0: وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. حتى مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جدا في مجال فض الاشتباك في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
2: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة. ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضرورياً حتى نهاية المهمة.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مفاوضات الإطار بعد اعتداءات النبطية تحت ضغط التطورات. الاحتلال يقترع بدم اللبنانيين بعد أهل غزة.
4: راديو رمان من صوت كل لبنان، مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان. إخراج سافيو بوصاب.

0: العناوين.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على مختلف المناطق الجنوبية بعد التصعيد الإسرائيلي والعدوان الواسع، فضلا عن عودة الإنذارات إلى الواجهة من جديد.
2: خطر العملية العسكرية الكبيرة تراجع، صار شيء بعلي الطاهر، تبين أنه علي الطاهر مش بالأهمية اللي صور لنا، بركي خرجوا منه المقاتلين.
3: حماية لبنان تكون بحصر السلاح بيد الدولة. الجنوب ليس ورقة تستعمل في الحسابات.
4: هناك أزمة سياسية يعيشها البلد نتيجة فساد السلطة السياسية فيه وذهابها بعيدا في الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية.
0: إذن الاعتداءات الإسرائيلية بالجملة، المالية ومستشفى الغندور في النبطية خارج الخدمة، 4 شهداء وأكثر من 20 جريحا، حصيلة أولية للغارات جنوبا. الرئيس عون يندد ويعتبر أن الاعتداءات تكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يتخطى الأهداف المزعومة. وبري إسرائيل ماضية في تحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق الانتخابات المقبلة. سلام، الاعتداءات لن تثنينا عن التمسك بدعم عودة الأهالي. وزير المال يندد ويطمئن المكلفين إلى أن ملفاتهم محفوظة. وزير دفاع الاحتلال بعد علي الطاهر سنستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها. نائب رئيس الحكومة إطلاق عدد من الأسرى اللبنانيين مؤشر على ضغط أمريكي. القطاع العام إلى تصعيد جديد وتوقف قصري عن العمل كل جمعة، ومكافحة تفلت المولدات محل ترحيب.
5: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية.
6: هيدي عيني عن اجتماعات البنايه هالايام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من اوتس بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخذكم ويجيبكم 100 مره بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقه الشمسيه. اتصلوا على اوتس على 1539 لتعرفوا اكثر.
7: من كل انحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الاكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا، يرخي أداء الاحتلال في جنوب لبنان المزيد من الضغوط على جلسة المفاوضات المرتقبة في روما، وقد عمدت قوات الاحتلال إلى تصعيد تطاول على مؤسسات الدولة اللبنانية في تطور ذات دلالة في مقابل الكثير من العمليات المعادية جنوبا. وفيما كان يظن أن إعلان إسرائيل وضع اليد على تلة علي الطاهر سيفضي إلى تراجع منها وتهدئة، حصل العكس، إذ أن العمليات الإسرائيلية امتدت إلى 10 بلدات. ليبدو بذلك بوضوح أن الوفد اللبناني المفاوض سيكون في مواجهة السلوك الإسرائيلي الميداني والأعمال العسكرية ليطالب بمنعها والعودة عنها، في موازاة ازدياد منسوب المعارضة السياسية لهذه المفاوضات في الداخل. إسرائيل وفي موازاة التمدد على الأرض دفعت بمحاولات وإيحاءات إعلامية بأنها ستنسحب وتتمركز على مسافة أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومتر، وأنها تستعد لتقليص قواتها وإنشاء خط أمني جديد في لبنان أقرب إلى الحدود. على كل حال، تستعد الدبلوماسية اللبنانية لخوض غمار المفاوضات مجددا في مقابل استعداد الدبلوماسية اللبنانية أيضا للتحرك باتجاه الأمم المتحدة. ويعتبر إطلاق المختطفين من قبل القوات الإسرائيلية في هذا الوقت واحدا من أبرز الخطوات التي تحققت في الآونة الأخيرة، ولكن بفضل الجهود الأمريكية البينة والواضحة. ولبنان في المقابل يبدو مجددا في مواجهة استحقاق مطالب القطاع العام، حيث عمد هذا القطاع إلى رفع مستوى التحرك من خلال الإعلان عن عدم العمل نهار الجمعة كل جمعة بعد تفاقم الأزمة المالية وتأثير الارتفاع الكبير للأسعار على قدرات الموظفين. هذا الموقف حظي بتضامن عدد من الهيئات والروابط الناشطة في القطاع العام. وفي مقابل ذلك تحضر خطوة تجديد الرقابة على مولدات الكهرباء في الأوساط كافة ولاقت بعض ارتياح، ولكن الانتظار هو لمصير الفواتير الشهر المقبل بعد أرقام خيالية قياسية مؤذية سجلت نهاية الشهر الماضي سمعت الانتقادات لها في مختلف المناطق اللبنانية. الكلمة الأولى بالطبع للجنوب اللبناني.
1: يستمر القصف المدفعي على البلدات الجنوبية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري، كما استهدف القصف منطقة المرج جنوب صور. هذا ولا يزال الدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ إثر الغارات على النبطي، وحلقت مسيرة فوق بلدات عدة في جزين مثل كفرحونة والجبور. مزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على مختلف المناطق الجنوبية التي شهد بعضها نزوحا هذا الصباح، لا سيما في منطقة النبطية ومحيطها بعد التصعيد الإسرائيلي والعدوان الواسع، فضلا عن عودة الإنذارات إلى الواجهة من جديد. وكان الإنذار اليوم لبلدة عرب صليم، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم 17 غارة استهدفت بلدات المنصوري والمدينة الصناعية في كفر الرمان وأحياء الراهبات والرويس ودار المعلمين والدير في النبطية تحت والنبطية الفوقة وعرب صليم وعلي الطاهر، ودمرت عددا من المنازل والمباني الأثرية ومستشفى غندور التي تحولت إلى ركام. وأسفرت هذه الغارات عن سقوط شهيدتين وعدد من الجرحى في عرب صليم وفي مستشفى غندور، حيث لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة في حصيلة غير نهائية. أفيد عن انتشال 3 شهداء حتى الساعة من تحت أنقاض المستشفى التي دمرت بالكامل. كما استهدف الطيران المسير بلدة النبطي الفوقة بغارتين، إحداها على دراجة النارية وأسفرت عن سقوط شهيدين. كذلك استهدف الطيران المسير صباح اليوم بلدة زبدين بصاروخ لم ينفجر. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف زوتر الشرقية ودوحة كفر رمان والنبطية الفوقة وأطراف ميفدون ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية ووادي الحجير والمنصوري وأطراف عيطرون وحرج كونين، حيث اشتعلت الحرائق تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت المنصوري ومجرى النهر ووادي الحجير. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت اليوم حداثة ورشاف وبلدة المنصوري ب6 تفجيرات من حتى الساعة. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة جنوبا، أفادت صحيفة معريف بأن إسرائيل تسيطر على مقر قيادة حزب الله في علي الطاهر. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تصف الوضع في جنوب لبنان بشديد الحساسية مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في علي الطاهر أيضا، الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت قال إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر.
1: كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر تمثل ختام أحكام القبض على المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها وسيتمركز وفق ترتيب تكتيكي ولن ينسحب من المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان كافة.
0: واليوم أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية صباح اليوم على النبطية الفوقة وحي الرهبات وعرب صليم وكفر رمان. ورأت وزارة الصحة أن تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقة يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي ويعكس تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي من دون أي اعتبار للقوانين الدولية.
1: هذا وأشارت وزارة المالية إلى أن مبنى الوزارة في النبطية تضرر من جراء القصف الإسرائيلي، وقد وجه الوزير ياسين جابر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات وضمان استمرارية العمل. وبعد الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية أنه حرصا على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين من دون انقطاع، تعلن وزارة المالية أنه اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 7 من أيلول 2026 سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية وبصورة موقتة لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطية. ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل والمحافظة على الملفات والمستندات.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها والتي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء، مؤكدا أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا، وأن استهداف مبنى وزارة المال بعد استهداف مركز أمن الدولة الذي سبق أن أدى إلى سقوط شهداء يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يتخطى الأهداف العسكرية المزعومة التي إلى إدارات مدنية بحتة ومراكز صحية، بما يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية. رئيس عون حمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر.
1: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن سفك إسرائيل لدماء المدنيين من أطفال ونساء وآمنين أمس في ميفدون ورمدي وميدون وفجر اليوم في عرب صليم وتدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقة واستهداف مصلحة وزارة المالية في مدينة النبطية، يضاف إليها مواصلة إسرائيل حرب الإبادة والتدمير في القرى والمنازل في أقضية النبطية مرج عيون بنت جبيل وصور، هي جرائم في طبيعتها وحجمها ترقى إلى جرائم إرهاب، وهي تثبت أن إسرائيل بالدليل القاطع لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار، وهي متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات. الرئيس بري لفت إلى أنه مجددا ما حصل ويحصل في الجنوب بقدر ما هو مسؤولية دولية تستدعي تدخلا عاجلا لوقف الحرب على لبنان وجنوبه، هي أيضا مسؤولية وطنية تستوجب من الأطراف كافة الوقوف إلى جانب الجنوب واعتبار هذه القضية قضية كل اللبنانيين والدفاع عنه دفاع عن لبنان.
0: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصل برئيس بلدية النبطية مطمئنا إلى سلامة الأهالي ومطلعا على حجم الأضرار التي خلفتها الاعتداءات التي استهدفت المدينة فجر اليوم، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم. كما اتصل الرئيس سلام بإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق معربا عن تضامنه مع أهالي المدينة. كذلك اتصل الرئيس سلام بوزير المال ياسين جابر واطلع منه على الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في النبطية، مثنيا على جهوده وتحركه السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل وتأمين مصالح المواطنين وعدم تعطيل معاملاتهم.
1: ندد وزير المالية ياسين جابر باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والنبطية والتي طاولت فجر اليوم الأحد مبنى وزارة المالية في النبطية، معتبرا أن استهداف المرافق والمؤسسات التي تقوم بخدمة المواطنين هو اعتداء على الدولة ومؤسساتها وعلى حق المواطنين في الحصول على خدماتهم. وطمأن جابر أن جميع موظفي المصلحة المالية الإقليمية في النبطية بخير وأن المواطنين والمكلفين ملفاتهم محفوظة وأن معاملتهم ستستمر من دون انقطاع.
0: بالعودة إلى الأخبار الميدانية في الجنوب، لم تتوقف الطلعات فوق القرى والمناطق والمدن الجنوبية، كما لم تتوقف أصوات التفجيرات الكبيرة التي استهدفت عددا من المناطق لاسيما المنصوري. الآن نتوقف عن متابعة أعمال هذه النشرة، ننتقل مباشرة إلى معرب. وقبل معرب، الأحوال الجوية.
1: يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. في ختام نشرة راديو رما، تذكير ببعض العناوين: مفاوضات لإطار بعد اعتداءات النبطية تحت ضغط التطورات، والاحتلال يقترع بدم اللبنانيين بعد أهل غزة، اعتداءات إسرائيلية بالجملة المالية ومستشفى الغندور في النبطية خارج الخدمة، 4 شهداء وأكثر من 20 شهيدا حصيلة أولية للغارات جنوبا، الرئيس عون يندد ويعتبر أن الاعتداءات تكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يتخطى الأهداف العسكرية المزعومة، بري إسرائيل ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاته إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق الانتخابات المقبلة، سلام الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة، وزير المالية يندد ويطمئن المكلفين إلى أن ملفاتهم محفوظة وأن معاملتهم ستستمر من دون انقطاع. وكان في نشرة راديو رما أيضا الأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا، وننتقل مباشرة

مستمعينا الكرام، نعتذر ونعيد عبر صوت كل لبنان. ننتقل مباشرة وإياكم أن لأن نستمع إلى القداس السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الراعي ومن تنظيم القوات اللبنانية.

0: يبدو أن هناك مشكلة في أحدى البثوث والقنوات. في هذه اللحظات ننتقل إلى وقفة إعلانية ونعود وإياكم إلى القداس السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

عبر صوت كل لبنان نعود وإياكم إلى متابعة القداس السنوي في ذكرى الشهداء المقاومة اللبنانية في معراب برعاية البطريرك الراعي ومن تنظيم القوات اللبنانية.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نعتذر عن انقطاع البث ونعود إلى متابعة القداس السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية.

يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة

إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاك الموت بإرادته عن المائتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه

0: من يستطيع أن يمدح بحر حنوبك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعني الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن، أذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي.
1: ونرفع إليك المجد

0: فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما وبارك يا رئيس الكهنة.
1: المجد لسيد بولس والرسل ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الجماعة المؤمنة إلى الأبد.
0: يا إخوتي، لا يكن عليكم لأحد دين إلا حب بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم الشريعة، لأن الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، وأي وصية أخرى تختصرها كلمة واحدة: أحبب قريبك كنفسك. إن المحبة لا تصنع بالقريب شرا، فالمحبة هي كمال الشريعة. وإنكم لعالمون في أي وقت نحن، لقد حانت الساعة لتستيقظوا من النوم، لأن الخلاص أقرب إلينا اليوم مما كان يوم آمنا. لقد تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور، ولنسلك سلوكا لائقا كما في وضح النهار، لا في الكسوف والسكر، ولا في الفجور والفحشاء، ولا في الخصام والحسد، ولا تهتموا بالجسد لقضاء شهواته، بل البسوا الرب يسوع المسيح، والتسبيح لله دائماً.

0: قال مرقس البشير لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة طيوبا ليأتينا ويطيبنا جسد يسوع. وفي يوم الأحد باكرا جدا أتينا إلى القبر مع طلوع الفجر، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ وتفرسنا فشاهدنا الحجر قد دحرج وكان كبيرا جدا، ودخلنا القبر فرأينا شابا جالسا عن اليمين متوشحا حلة بيضاء، فانذهلنا. فقال لهن: لا تنذهلن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، إنه قام وهو ليس هنا، وها هو المكان الذي وضعوه فيه. ألا ذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، وهناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا من القبر وهربنا من شدة الرعدة والذهول، ومن خوفهن لم يقلن لأحد شيئا. برخمورابون ريشكوهني
1: حقا والأمان لجميع.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حضرة الخروسكوف الجزيل الاحترام، حضرة الدكتور سمير جعجع وعقيلته، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب المقامات، أبائي الأفاضل، إخوتي وأخواتي الأحباء، كلفني فشرفني صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة أن أمثله في هذه الذكرى السنوية للاحتفال بالذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذين قدموا حياتهم وذرفوا دماءهم دفاعا عن بلداتهم وقراهم وإيمانا منهم بأن كل نقطة دم هدروها ستصب ولا محال في إطلالة فجر جديد. لقد اخترتم لهذه السنة موضوعا بعنوان فجر السيادة، وسط أوضاع وطنية صعبة ملأة بالأزمات على صعد مختلفة، وحسنا فعلتم ما أحوجنا إلى فجر جديد بعد ليل مظلم دام نصف قرن مليء بظروف متعددة وأنواع شتى من المخاطر والتشنجات والمخاض. لعل فجر السيادة هذا الشعار المليء بالرجاء يذهب بنا إلى مرحلة جديدة تسود فيها السيادة الحقة ويطل الاستقلال الحقيقي فيعم السلام العادل والدائم. تذهب بنا كلمة فجر إلى الكتاب المقدس بحيث نرى معنى لاهوتيا جميلا يوحي لنا التجديد، النهوض، القيامة، الحياة الجديدة وانبثاق النور. نجد هذه الأبعاد في محطات جوهرية من تاريخ الخلاص، فالمسيح في العهد الجديد ليس إلا فجرا أخبر عنه يوحنا المعمدان، وبه ومعه نعيش تلك الأبعاد. يمثل الفجر لحظة تدخل الله لإنقاذ شعبه كما ورد في المزمور 46: الله في وسطها فلن تتزعزع، الله يعينها عند انبلاج الفجر. كما ويستعمل صاحب المزامير كلمة فجر ليصلي ويسبح الله، يقول: أقوم قبل الفجر وأصرخ مستغيثا على كلمتك توكلت. وكان يسوع نفسه ينهض باكرا في الصباح عند الفجر بينما كان الظلام لا يزال مخيما ليذهب ويصلي في مكان منعزل. ونحن نصرخ جميعنا إلى الله مع صاحب المزامير ومع الرب يسوع ليعيننا فيعبر بنا من ظلمة الخوف إلى نور الرجاء، من التبعية إلى الحرية والسيادة، ومن الانقسام إلى الوحدة في لبنان الذي يجمع جميع أبنائه. كما ويرتبط الفجر بوعد الشفاء السريع والتجديد الروحي، نقرأ في سفر أشعيا: حينئذ يكون لك فجر يوم جديد وجرحك لا يطول في الشفاء. إنها نقطة تحول تاريخية وخلاص. غالبا ما تحدث لحظات حاسمة مثل القيامة أو ظهور يسوع أمام بيلاطس بمجرد بزوغ الفجر مما يمثل تحقيق خطة الله للبشرية. وعند طلوع الفجر بحسب الإنجيل مرقس شفى يسوع الأبرص وأعاد إليه صورته التي تشوهت ورمم فيه الصورة البهية، فاستعاد ذلك الأبرص كرامته وحقه بحياة كريمة في المجتمع، فخرج من واقعه المرير. فيا حبذا لو يكون لنا كما للأبرص طلوع الفجر
فيشفي الرب لبنان الجريح ويعيد إليه كرامته واعتباره وجمال صورته التي شوهتها أيادي الأشرار والمغرضين والفاسدين. كما وأن النساء كما يقول الإنجيل ذهبنا إلى القبر فجر الأحد فدحرج الحجر عن باب القبر. يا حبذا لو يدحرج باب عن باب لبنان عن لبنان ذلك الحجر. فالفجر حدث انتصار الحياة على الموت والنور على الظلمة، وهذا ما تنبأ عنه أشعيا حين قال الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما.

أن أمضينا الليل كله علنا نصل إلى ميناء الخلاص بعد الفشل والعذاب والجلجلة. إخوتي وأخواتي الأعزاء، إن دماء شهداء المقاومة اللبنانية طريق نحو فجر حياة جديدة، فجر سيادة لبنان، فجر قيامة لبنان من كبوته ومصيبته. إن التلاميذ ألقوا ثقل همهم على الرب يسوع بقولهم: لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا. ونحن نقول معهم: أيها الرب يسوع، لقد تعبنا نصف قرن ولم نصل بعد إلى ما نصب إليه. نتطلع إليك برجاء وثقة، وأنت واقف عند الفجر بعد طلوع الشمس لتشمل لبنان بكل مكوناته بحياة كريمة وعنوانها السيادة والاستقرار والسلام. إن فجر السيادة وبوادر التفاؤل تظهر ملامحها في اتجاه الدولة القوية في هذا العهد الجديد. إننا نتطلع برجاء وطيد وبذهنية فجر السيادة إلى ما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من خطوات لاستعادة هيبة الدولة القوية والسيادية التي ترعاها العدالة ويسودها القانون ويحل فيها الأمن وتضبط فيها الشواذات وتطهر الذهنيات وتعاش الشفافية. فنأمل تتويج المساعي باستعادة خلاص لبنان قراراً وسيادة وشعباً. أجل، إن العتمة مهما طالت ليست لها الكلمة الأخيرة، ونحن أكيدون وبرجائنا الوطيد. ونحن نتوقف أمام سؤال جوهري: أي لبنان نريد؟ وأي وطن نريد أن نتركه لأبنائنا؟ هل نريد لبناننا يعيش دائما في الخوف والانتظار ويكون قراره معلقا بإرادات الآخرين؟ أم نريد لبنانا حرا سيدا مستقلا يحترم أبناءه ويحترمه العالم؟ نحن نريد دولة قوية تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ونتطلع برجاء فجر جديد إلى الجيش اللبناني الذي على الرغم من كل المعاكسات يبذل ما بوسعه ويبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان، ويقف سداً منيعاً في وجه كل معتدي على أرضه. ونأمل فجر السيادة، فجر سيادة جديد للجنوب المعذب أرضاً وشعباً. أو ما حان الأوان لعودة من تهجر منهم إلى أرضه مع ما كابدت هذه الأرض من تدمير وتخريب وتشويه؟ ألم يحن الوقت ليستعيد الوطن عافيته وازدهاره وجماله؟ وكيف يكون لبنان سيدا؟ إخوتي الأحباء، السيادة ذهنية يجب أن تكون حاضرة لدى كل مكونات المجتمع اللبناني. السيادة مشروع ينبغي بناءه يوما بعد يوم. السيادة أخلاقية تتضمن الحقيقة الموضوعية، المصالحة مع السياسة وبخاصة لدى أهل السياسة، إذ يمارسها بعضهم ويا للأسف بعيدا عن مضمون معناها الحقيقي الذي هو العمل من أجل الخير العام. إن العمل من أجل بناء السيادة ينطلق من كل مواطن ومواطنة يشعر بالانتماء والإخلاص من دون الانزلاق في المصالح الشخصية والحسابات الضيقة. فالسيادة تبدأ عندما يستعيد الإنسان حريته الداخلية وكرامته ومسؤوليته. إن السيادة ليست كلمة نرفعها في مناسبة ثم نعود إلى حياتنا وكأن شيئا لم يكن. السيادة مسؤولية، فهل نحن مستعدون جميعاً

0: تحمل هذه المسؤولية ومواكبة هذا المشروع، ألا وهو إعادة بناء الدولة يدا بيد. السيادة، السيادة أن نؤمن بأن لبنان ليس ملكا لفريق ولا لطائفة ولا لحزب ولا لجيل واحد. لبنان ملك أبنائه جميعا. إخوتي وأخواتي الأعزاء، نحن في مرحلة مصيرية مقلقة ودقيقة، فلينهض كل من موقعه لمد يد التعاون ومواجهة الحقيقة كما هي. فلنتعالى عن جروحات التاريخ ولننقي ذاكرتنا، متطلعين معا إلى كيفية الخروج من هذا النفق المظلم، ونفكر ما السبل التي يجب اتباعها لانبلاج النهار لفجر السيادة هذا. يا مريم، يا سيدة لبنان، ويا سلطانة السلام، على مشارف عيد ميلادك نكل إليك جهودنا وتطلعاتنا وهواجسنا، راجينا أن تشفي لبنان وتشفع به لدى ابنك يسوع، فيقوده إلى بر الأمن والأمان والسيادة. آمين. نؤمن بإله واحد.
1: كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد.
2: صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة
1: لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الجهل الآتي. آمين.

يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار شربل ومار نعمت الله والقديسة رفقة. أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، وأذكر جميع

والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كل اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى يمجد

قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداسة. يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال.

منبثق منك. اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره.

0: الكنيسة هي البيعة، هي شعب المؤمنين، وهي الأم الحاضنة، وهالكنيسة هي اللي رافقت لبنان وصمود أبنائه وساهمت بأبائها وقديسينها بتجذرهم بأرضهم من 2000 سنة لليوم. منصلي يا رب حتى تبقى كنيستك بكل فروعها المباركة العين الساهرة والقيم الوفية على قضايا الحق والعدالة والحرية، برعاية غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ممثلا اليوم بسيادة المطران يوحنا رفيق الورشة. إلك يا رب منصلي.
1: لبنان طول كتير درب صليبه، ومثل ما انتهى درب صليب الرب بالقيامة، لبنان اليوم عم يشهد مطلع فجر السيادة. لبنان هو وقفك يا رب، لبنان اللي مرقت بجنوبه من صور لصيدا، ناطر اليوم يطلع الضوء عليه مرة أخيرة ونهائية من أقصى جنوب لأقصى الشمال، ويرجع لذاته لبنان السيادة والتنوع بظل دولة تجمع القول بالفعل وبتكفل الحرية والكرامة لكل مكوناته بعد ما عاثوا فيه لصوص الهيكل خراب وفساد. حط ايدك يا رب مع كل مين عم يسعى لخلاص لبنان، إلك منصلي.
2: يا رب ارحم.
3: القوات اللبنانية مسيرة نضال وصمود ومقاومة دفاعا عن الإيمان والحرية، عن حرية الإيمان وعن الإيمان بالحرية. القوات اللبنانية كان فيها تفضل الخيارات السهلة وتربح مصلحتها الأنية وتخسر القضية، وجربوا كتير يلغوها ويغتلوها ويعتقلوها بالجسد، لكن بقيت بالجسد وبالروح. يا رب ومن كل قلبنا خلي عينك على الحكيم حتى يبقى بمقدمة المسيرة السيادية، وتبقى القوات نواتها الحية وفاء للشهداء ولقضية الحق. وانت يلي قلت تعرفون الحق والحق يحرركم، إلك يا رب منصلي.
2: يا رب ارحم.
0: اليوم عم نوفي الشهداء حقهم، بعد من حقهم، حقهم علينا وعلى كل لبناني وعلى كل مين بيعرف وبيعترف انه لولاهم ما كنا هون، ما وصلنا لهون. شهداء المقاومة اللبنانية اللي ما سألوا عن حسابات صغيرة ولا عن مصالح خاصة، هن اليوم مثلنا وأكثر عم بيشوفوا من فوق بشاير الخلاص وفجر السيادة يلي عم بيلوح من سماهن على أرضنا. يا رب تضحيات الشهداء معك ما بتروح دعان، لأنهم على مثالك حطوا إيدهم على المحراس وواجهوا الموت وما تطلعوا لورا. احفظهم برحمتك وحبك، وخلي تضحياتهم نور لأرضهم وشعبهم. إلك يا رب منصلي.

0: كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب، عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى
1: واغفر خطايانا التي
0: معرفة وبغير معرفة.
2: أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التشديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
0: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.
3: نقصد هذا القربان الخمس السماوي جسد الكلمة لإله الحي ونرسمك.

0: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
1: افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
3: اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا

0: أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا
1: وللحياة الجديدة.
0: يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.
1: إخوتي الأحبة وأهلنا أهلنا وأصحابنا، بدنا نعتذر منكم جميعا إذا بتسمحوا لقاعدين برا، بدلكم بأماكنكم الكهنة الأفاضل رح نطلع كلنا سوا ونناولكم فوق، ما حدا يتحرك من محله، والحضور هون رح يكون في عنا سيدنا واثنين كهنة تتقربوا للمناولة، وعذرا وشكرا.

أيضا وأيضا بك يا ربنا أعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقى.

0: Ms. Park. Merci. Was up, Doug?
1: Okay.

أيها الآب القدوس، إن أفواهنا المعتادة القوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا القوت السماوي، جسد ابنك الوحيد ودمه والذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار.

0: فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين.

تحية لروح الكشاف شرب النهرة ابن السبعتاشر سنة يلي أصر إنه يكون على الموعد بالتحضير لقداس الشهداء، ولكن موعد الموت كان أسرع.

شربل يا رفيقنا، يا ريتك بيناتنا اليوم، بس القدر راد انك شاركنا من السما بين الشهداء الكتار لكرمالهم نحن هون. شربل علمتنا انه التضحية مش بس بالمعارك وعلى الجبهات، ذكرتنا أهمية الالتزام وإيمان بقضية بيرافقنا حتى الموت. شربل يا ابن هالقضية اللي كنت ما تقبل حدا يسبقك على التضحية كرماله، كنت البطل قبل ما الفرصة تسمح لك انه تكون بطل، وسبقت الفرصة وسبقت الوقت، خفت لتروح عليك اللحظة ورحت وأخذت معك كل اللحظات لتبقى رمز للإيمان والنضال، شهيد الواجب والخدمة والعطاء، والابن الدايم للقضية بكشافة الحرية.

أيها اللبنانيون، في لبنان وشتى أصقاع الأرض عائلات شهدائنا الكرام، رفاقنا على دروب المقاومة اللبنانية، رفيقاتي رفاقي في القوات اللبنانية، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، سيادة المطران، الآباء الأجلاء، ضيوف الكرام، إن أحياءنا لذكرى شهداء المقاومة اللبنانية هذا العام بالذات يستحضر معه محطة مفصلية في تاريخ لبنان. إنها الذكرى 50 للتأسيس الرسمي للقوات اللبنانية في أيلول 1976. خمسون عاما مضت منذ أن تلاقت أحزاب ومجموعات مقاومة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، لأن لبنان بالذات كان يواجه حينها خطرا وجوديا دائما. 50 عاما من التضحية والمثابرة، 50 عاما من المقاومة والاضطهاد والاعتقال والمواجهة، لكن على الرغم من كل ذلك كانت أيضا 50 عاما من الإيمان، من الإيمان الذي لا يتزحزح، والعطاء اللامتناهي، والوفاء المستمر. 50 عاما جسدنا فيها ما جاء في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس: يشد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى الله عنا، نسقط في الصراع ولا نهلك. نستذكر اليوم القادة جميعا، نستذكر المقاتلين، جرح المعوقين، المفقودين، المهجرين، نستذكر الآباء والأمهات والأطفال، نستذكر مجتمع انتفض على اختلاف فئاته طلبا للحياة، نستذكر الناس العاديين الذين سطروا بطولات استثنائية وحجزوا مكانا لهم في التاريخ وفي قلوبنا إلى أبد الآبدين. وعلى وجه الخصوص وقبل كل شيء، نستذكر شهداءنا لا كمجرد أرقام، ولا كصور فوتوغرافية، ولا كأسماء محفورة في الصخر أو الحجر، بل كأعمار لم تعاش، وعائلات تمزقت، ومستقبل آلاف قدم قربانا لكي نعيش نحن ولا يزول لبنان. نستذكر اليوم مؤسسنا، هذا الاسم الذي ما زال يتردد صداه عبر الأجيال، بشير جميل. بشير الذي لم يرى الواقع الهش الذي كنا نعيشه فحسب، بل رأى ما وراء الأفق، رأى ما يمكن أن يكون عليه هذا الواقع، فاستشهد تاركا إرثا كبيرا ومواقف لا تنتسى كرئيس لجمهورية قوية أجهدوها في المهد، لكننا مصرون أكثر من أي يوم مضى على تحقيقها. لقد آمنا بقدرتنا كأمة، وعملنا على استجماع قوتنا والوقوف سدا منيعا في وجه كل الصعاب، ونحن ها هنا نستذكر كل رفيق من الرفاق حمل هذه القضية في أحلك الليالي، فالبعض حملها لفترة قصيرة والبعض الآخر لسنوات طويلة، سواء حملوها حتى هذه اللحظة أو حتى الرمق الأخير في ساحات المعركة أو في ميادين النضال، فالقضية والأمل لم تنطفئ شعلتهما أبدا. وعلى الرغم من كل تلك التضحيات، تبقى الذكرى مجرد نوستالجيا إن لم تتحول إلى مسؤولية، والقوات اللبنانية لم تنشأ يوما لتعيش أسيرة الماضي ومجرد الحنين إليه، بل نحن هنا
لبناء مستقبل جدير بأولادنا وبالدفاع عنه. إن تاريخنا ليس متحفا، تاريخنا أمانة أمانة وتفويض وفعل. إلى أمهات شهدائنا وإلى آبائهم، إلى زوجاتهم وأزواجهم، إلى أبنائهم وبناتهم، إلى أخواتهم وأخوتهم، إلى كل عائلة بقي كرسي فيها فارغا وجرح في جسدها لم يندمل، أقول نعدكم بوعد قاطع واحد، إن شهداءنا الأحباء لم يستشهدوا لكي يبقى لبنان مجرد بلد يصارع للبقاء من أزمة إلى أخرى، بل استشهدوا ليحيى لبنان حرا سيدا تعدديا آمنا جديرا بأبنائه. وإلى أن يتحقق هذا اللبنان كاملا، وإلى أن يتحقق هذا اللبنان كاملا، كونوا على ثقة بأن مهمتنا لم تنتهي بعد، وبأننا مستمرون في المواجهة حتى الوصول إلى هذا اللبنان. رفاق الشهداء، قبل الغوص معكم اليوم كالعادة في أوضاع القضية ككل، أريد التطرق إلى أمور ثلاثة ترتبط مباشرة بكم أنتم بالذات. الأمر الأول هو أن ملاكا فتيا انتقل حديثا من بيننا إليكم، فعندما كنا نجري التحضيرات اللازمة لاحتفال اليوم استشهد رفيقنا شرب النهرة قائد طليعة في فوج البترك ليسلح ويك البترون في كشافة الحرية، وهو لم يكمل بعد أعوامه 17. استشهد شرب النهرة لا لسبب سوى لأنه لم يرد بأي حال من الأحوال أن تفوته الحافلة التي كانت ستقله مع رفاق له إلى معراب لاستكمال التحضيرات المطلوبة من كشافة الحرية للاحتفال، فسقط نتيجة حادث مؤلم أوضى بحياته. صحيح أن شربل لم يستشهد على جبهة قتال، لكنه استشهد بالروحية نفسها للمقاتل على أصعب الجبهات. استشهد لأنه كان مصمما على القيام بواجبه على طريق القضية مهما كان الثمن، ولو كان الثمن حياته. رفيق شربل، لقد اكتملت التحضيرات على أفضل ما يكون لقداسنا اليوم، ويجري الاحتفال كما كنت تتمناه ونتطلع إليه. لقد سمعت خبط قدميك بين خبطات أقدام رفاقك اليوم، لم قرير العين، فقد أصبحت خالدا في دنيا الخلود عبر قضية لا تموت. الأمر الثاني المرتبط ارتباطا وثيقا بكم رفاق الشهداء هو أنه بعد أن حاول أركان النظام الأمني اللبناني السوري السابق اللعين ولردح من الزمن إخفاء حقيقة اغتيال رفيقنا رمزي عيراني، وبقي أحدهم حتى البارحة يتمادى بكذبه ومحاولة طمس الحقيقة، حتى انبرى شاهد من أهله وروى القصة بتفاصيل كافية تؤكد بما لا يقبل أي شك بأن النظام الأمني اللبناني السوري السابق هو من كان وراء الجريمة. أفتح هلالين صغيرين لأقول إن أعتى المجرمين في عملية الاغتيال هذه هو من أصر منذ البداية على تضليل التحقيق في الوقت الذي كان فيه في موقع المسؤولية

سنلاحق المجرمين قضائيا واحدا واحدا، فاعلين كانوا أم شركاء أم متدخلين أم محرضين أم متسترين، مهما على شأنهم ومهما عظمت حصانتهم. الأمر الثالث، رفاق الشهداء، مرتبط باغتيال منسقنا السابق لمنطقة جبيل الرفيق باسكال سليمان. الذي وبعد طول انتظار صدر القرار الظني في عملية اغتياله، مؤكداً أن الأمر كان عملية قتل عن سابق تصبر وتصميم وليس مجرد حادثة. سوف نستكمل كل الإجراءات القضائية المطلوبة، خصوصاً لجهة استرداد المتهمين المطلوبين الفارين في سوريا، لأن استردادهما سيؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة، خصوصا الجهة التي تقف فعلا خلف عملية الاغتيال. لا يموت حق وراءه مطالب، فكيف إذا كانت حقوقا ووراءها مطالبون مؤمنون مناضلون لم يستطع الدهر يوما لي ذراعهم. رفاقي الشهداء، ولو تأخر شروق الشمس بعد انبلاج الفجر هنا فيكفي أنها مشرقة في سمائكم أنتم ليصبح شروقها عندنا حتميا. إنه فجركم، فجر السيادة والحرية والحق والحقيقة والحياة الكريمة. إنه دينكم علينا وسنفيكم إياه. لقد ناضلتم وقاتلتم واستشهدتم في أكثر الظروف والأيام ظلاما وسوادا في سبيل هذا الفجر بالذات، وها هو يبزغ أخيرا. لولاكم لما كنا هنا، ولما كانت لنا أرض وسماء وهواء وحرية ودولة على ما هي عليه. إنه فجركم الذي ستسطع بعده شمس لا تغيب. يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني. فاتهم أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة. وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها. لما قلنا ما بينعس الحراس كنا نعرف تماما أنه لن يغمض لهم جفن بانتظار الفجر الآتي. ولما قلنا ما راحوا وباقيين ومقاومة مستمرة كنا نعرف أن صمودنا ونضالنا ومقاومتنا ستخرج لبنان من الظلام والظلم وصولا للفجر الآتي. ولما قلنا الغد لنا كنا نعرف أن هذا الغد هو حتما للبنان السيد الحر، وفجر هذا الغد آت لا محالة. واليوم من المؤكد أن فجر السيادة قد لاح، ولن نقبل بأن يوقف أحد انبلاجه سواء

أن كان بالاستقواء على الدولة وعلى اللبنانيين السياديين الأحرار أو بالمهادنة والتسويف والمماطلة والتغطية. فجر السيادة يلوح وستسطع بعده شمس السيادة، شمس الدولة سيدة أرضها وقرارها، الدولة التي تؤمن بنفسها هي أولا ونؤمن نحن بها. نريد دولة تحزم وتجزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى ألغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبرة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا التقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. إن الدولة العميقة تعمق الجروح في جسد الدولة وتعرق مسار قرارها وتستنزف قدراتها وتحتفظ بمرجعياتها الخاصة والفئوية والمصلحية على حساب مرجعية الدولة والقانون والضمير. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة. للبنان دستور وقرارات دولية خاصة به، دعونا مرارا إلى تطبيقها قبل فوات الأوان. وفات الأوان مرة ومرتين، ولكن لن تكون ثالثة. أما شعارات جيش وشعب ومقاومة والسلاح يبني ويحمي ووحدة المسار والمصير، فلقد سقطت إلى غير رجعة وأثبتت أنها كانت الغطاء لأكبر خدعة في تاريخ لبنان الحديث، وحان الوقت لفتح هذه الخديعة ووضع حد نهائي لها. أيها اللبنانيون، نحن في وضع صعب جدا ومأساوي في بعض جوانبه، نازحون حتى الساعة بمئات الآلاف، خراب ودمار لم يسبق أن شهد لبنان لهما مثيلا في أحلك أيامه، اقتصاد مترنح يا دولة الرئيس وأفق غير واضح. هذا ناهيك عن خسائر بشرية تفوق 10,000. وعلى الرغم من كل ذلك، نرى البعض يستمر بالنهج عينه وبالأسطوانة عينها، إسرائيل إسرائيل إسرائيل والعدوان الإسرائيلي والشر الإسرائيلي والإمبريالية الأمريكية، حتى أننا نرى في بعض الأحيان آخرين يفترض أن يكونوا أكثر مسؤولية ووعيا ورصانة وجرأة يذهبون المذهب ذاته، إسرائيل والعدوان الإسرائيلي، وكأن لعن الظلمة أدى ذات يوم إلى بصيص نور. للدلالة على ما أقول،
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فلقد خرجت إسرائيل من الجنوب في العام 2000 وأقمتم أيضا للتحرير ولم تقعدوه حتى الآن، ولكن لبنان بقي في محنه ومصائبه واستمر واستمر حتى اللحظة. لقد أقدم رئيس الجمهورية على محاولة إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي صنعها الآخرون، فبدأوا بلعنه هو أيضا. أيها اللبنانيون، إنها ساعة الحقيقة والقرارات الصعبة كما دائما في الأيام الصعبة. نحن نستطيع لعن إسرائيل قدر ما تشاءون، لكن هذا لن يوقف عدوانا، لن يوقف عدوانا ولن يعيد أعمار بيت مهدم واحد في الجنوب. صحيح أن السياسة هي واقع وإيديولوجيا، ولكن الخطوات السياسية المطلوبة هي واقع وحسابات. فليكن لنا لاعنو الظلمة، ماذا نفعل عمليا الآن؟ أمريكا أمريكا إسرائيل أمريكا أمريكا. طيب ماذا نفعل الآن غير الخطابات الرنانة المليئة باللعنات والبطولات الوهمية والوقائع غير الصحيحة؟ من بعد ما سقطت علي الطاهر بدل ما تسلم للجيش، قال لا لا ما أنا مهم، يعني ما كان في شيء مهم، كان فيها كم اسطبل بس وكم ما مستودع. ماذا نفعل الآن لكي نوقف الحرب الحالية واستطرادا أساسيا هي مسلسل الحروب التي ما زلنا نتعرض لها لعقود خلت؟ لا أحد منهم يملك جوابا سوى لعن الظلمة، ومن ثم لعن الظلمة، وبعدها لعن الظلمة. أيها اللبنانيون، إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار، هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه: حل الأجنحة العسكرية والأمنية الموجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله. إن أي كلام لا يبدأ من هذه النقطة بالذات لن يؤدي حكما إلى أي نتيجة. لك نحن وين هلا؟ ما بدش. فأولا، عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها. بالمناسبة، بس عسيرة اللبنانيين، يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته: شباب خزنوا غضبكم، الغضب الوقت ممكن ينفجر. وأنا أقول له: يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا الخليعات؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سماه، وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى. ثانيا، لقد أمعنت هذه التنظيمات وفي طليعتها حزب الله في ضرب علاقات لبنان العربية والدولية، ما جعل لبنان في عزلة خانقة لم تبدأ بالانحسار إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة والوعود التي أعطيت بقيام دولة فعلية في لبنان خالية من التنظيمات غير الشرعية. إن كل الدول الصديقة عربية وأجنبية تنظر إلى حزب الله كفصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني. طبعا لم يكن أدل على ذلك سوى ما قاله رئيس مجلس الشورى الإيراني بالذات
في معرض حديثي عن الحرب التي كان حزب الله قد بدأها في لبنان في أدار الماضي، إذ قال: عناصر حزب الله والمقاتلون في لبنان قدموا أكثر من 4000 قتيل و12 ألف جريح خلال المواجهات الأخيرة، قاتلوا لمدة 104 أيام دفاعا عن إيران، فيما إيران بالذات خاضت قتالا لمدة 38 يوما. هذا ما قاله رئيس مجلس الشورى في إيران. وبالتالي كيف تريدون لهذه الدول الصديقة أن تحافظ على صداقتها مع لبنان بالوقت الذي تناصب إيران هذه الدول العداء؟ أيها اللبنانيون، إن أكثرية اللبنانيين والعرب أجمعين، انتبه، والمجتمع الدولي بأكثريته الساحقة، جميعهم يريدون الخلاص من الوضع الشاذ في لبنان والولوج إلى مرحلة الدولة الفعلية. إن كل التنظير الذي نسمعه يوميا على ألسنة البعض عن أننا يجب ألا نرضخ للشروط الأمريكية والإسرائيلية في مسألة السلاح هو تنظير مضلل، لأن جمع السلاح غير الشرعي هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى، ومطلب عربي جامع بالدرجة الثانية، ومطلب دولي شبه جامع بالدرجة الثالثة، وليس مجرد مطلب أمريكي أو إسرائيلي. فليقل لي أحدهم: كيف نواجه إسرائيل أو أي من مشاكلنا القائمة استراتيجية كانت أو حتى اقتصادية إن كنا في خلاف مع كل المجموعة العربية والأكثرية الصاعقة من المجموعة الدولية، وإذا لم نحترم إرادة أكثرية اللبنانيين؟ أي لبنان من دون هؤلاء جميعا؟ لا وجود للبنان من دون أكثرية اللبنانيين، ولا حول ولا قوة للبنان من دون الدول العربية والأكثرية الساحقة من دول العالم. إن حل الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية لكافة التنظيمات، وفي طليعتنا صديقنا حزب الله، وقبل أن يكون مطلبا أمريكيا أو إسرائيليا، هو الشرط المسبق والضروري لقيام دولة فعلية في لبنان، والاستعادة هذه الدولة الفعلية لعلاقات لبنان العربية الحقيقية وعلاقاته الدولية المثمرة، التي هي شرط مسبق لكي تكون دولة فاعلة. بيجي من وقت للتاني بيقول لك: هلا ايه شو عملت للدولة؟ مخيفك عن ظهرها تتعمل لك، كيف بتعمل لك انت وريك بعد ظهرها؟ بعد الحديث هلا لا نستطيع إضاعة مزيد من الوقت. لقد أضعنا حتى الآن سنة ونصف السنة تقريبا، فما كانت النتيجة؟ مزيد من الحروب والقتلى والخراب والدمار. إذا ماذا ننتظر؟ وأمامنا تبعا لكل التحاليل التي تصدر عن مرجعيات موثوقة في المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط، أمامنا أيام أكثر صعوبة بعد. لقد قام رئيس الجمهورية بالتفاهم مع الأكثرية الحكومية بخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، فلماذا لم يستجب حزب الله حتى الساعة؟ لقد كان حزب الله بانتظار إيران، ولكن أصبح واضحا الآن أن إيران بالذات محاصرة، وهي بانتظار بريقة خلاص من مكان ما غير موجود فعلا. وبالتالي ما الذي ينتظره حزب الله؟ إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تثاكل على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. إذا كان حزب الله يستطيع السماح لنفسه بإضاعة المزيد من الوقت والفرص، وحتى الوصول إلى حرب جديدة تقضي على من تبقى من مواطني الجنوب وعلى ما تبقى من مقدرات اللبنانيين وأمالهم وطموحاتهم، فإن الدولة اللبنانية لا تستطيع ذلك. إن المسؤولين في الدولة اللبنانية بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى النواب في المجلس النيابي هم مسؤولون منتخبون بكل ما للكلمة من معنى، وللشعب اللبناني حق طبيعي عليهم بأن يجنبوه القتلى والدمار والتدهور، وبأن يحلوا استقرارا وسلاما وأمانا في البلاد يمكنه من عيش حياته بشكل طبيعي. وبالتالي إن كان حزب الله لا يبالي،
فإن المسؤولين الرسميين لا يستطيعون إلا أن يبالوا. على المسؤولين في الدولة في حال لم يبادر حزب الله سريعا، عليهم حزم أمرهم واتخاذ ليس قرارات تبقى مجرد حبر على ورق يا دولة الرئيس، وإنما خطوات عملية جدا للتخلص من الوضع الشاذ الذي نحن فيه والوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة. الوقت وقت أفعال لا أقوال، وقد حان الوقت لتسترد الدولة كامل هيبتها ودورها، وتثبت أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ قراراتها، وبأنها دولة بالفعل، وأنها جديرة باستعادة الثقة الداخلية والخارجية، وأهل لها. لقد دقت ساعة قيام الدولة وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود. قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى، أنتم تفلحون وتحرثون في البحر. أيها اللبنانيون، إذا كان حل معضلة سلاح حزب الله هو الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين، فهذا لا يعفيهم أبداً من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصاً على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد بعد عشرات من سنوات الضياع ولا مسؤولية ولا دولة والفساد، بدءاً من أيام الوصاية السورية وصولاً إلى وصاية حزب الله على الكثير من مؤسسات الدولة. صحيح أن الحكومة الحالية قامت ببعض الإصلاحات، وصحيح أيضا أنه لم تنبعث منها أي روائح فساد، لكن النزاهة لا تقاس فقط بغياب الفضيحة، بل كذلك بسرعة الإصلاح وشفافية القرار وانتظام العمل المؤسساتي. المطلوب كثير كثير فيما العمل بطيء ولا يتم أحيانا وفق الأصول المؤسساتية السليمة. أكثر ما يلفت الانتباه على هذا الصعيد هي القوانين المالية المطلوبة، خصوصا تلك المرتبطة باستعادة الودائع واستعادة الثقة وإعادة إطلاق القطاع المصرفي من جديد. لا مجتمع من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هلأ سيمر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لليكم إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاءون، في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية، إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة، إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل ممن أو من تذاكى أكثر ممن، بل سيكتفي التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم. إن المسؤولية في هذه المجالات كلها هي مسؤولية السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، فإذا كان الأمر يستوجب مناقشة مع صندوق النقد الدولي فليكن ذلك، ولكن بوتيرة سريعة جدا وبضغط من المسؤولين الحكوميين اللبنانيين، وليس العكس. شو ناطرين تيجي جماعة صندوق النقد وتيقولوا بعدين من قلهم لا؟ وإذا كان الأمر يتعلق بتأخير ما في المجلس النيابي عجل شأنه، وهذا ما لا نستغربه على الإطلاق، فعلى الحكومة أيضا أن تعلي الصوت
في الأمور التي يتوقف عليها انطلاق الاقتصاد من جديد أو عدمه، على الحكومة أن تلاحق المجلس النيابي علنا وجهارا، وليتحمل كل صاحب مسؤولية مسؤولياته، فلا تقف مسؤولية الحكومة عند مجرد الخروج بمشروع قانون تنجزه وترسله إلى المجلس النيابي وخلص انتهى دورنا هون، بل مسؤوليتها تقدم ملاحقة مشاريع القوانين الحساسة والضرورية في المجلس النيابي بالذات، والضغط علنا وبمشاركة الجميع لإقرارها بالسرعة المطلوبة. إن المثل الأبرز الذي يقف أمامنا هو قانون الفجوة المالية في الوقت الحاضر، الذي يتوقف عليه مصير ودائع اللبنانيين وإعادة انطلاق القطاع المصرفي، حيث تقول الحكومة أنها أرسلته إلى المجلس النيابي، ويقول بعض منهم في المجلس النيابي أن صندوق النقد الدولي طلب أن تقوم الحكومة باسترداده وإدخال بعض التعديلات عليه، بينما يقول من في الحكومة فلتقم اللجان النيابية بذلك. وهكذا ما زلنا منذ أكثر من 6 أشهر بين حان الحكومة ومان المجلس النيابي ضائعين، والناس لا تستطيع الوصول إلى ودائعها بعد، والقطاع المصرفي مشلول. صحيح أن التشريع من مسؤوليات المجلس النيابي، ولكن من مسؤوليات الحكومة أن تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا كان هناك قوانين ضرورية جدا تتأخر في المجلس النيابي، كمثل قانون الفجوة المالية. فلا تكمن أهمية هذا القانون فقط بكونه ضرورة حاسمة لإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي، بل بكونه هو من يفتح الباب على استرجاع أمام اللبنانيين لاسترجاع ودائعهم بعد طول انتظار وظلامة وحرمان. هذا الاسترجاع الذي يشكل مفتاح الثقة ليس فقط بالنظام المصرفي والنقدي في لبنان، إنما أيضا بمستقبل لبنان الاقتصادي والمالي ككل. من جهة أخرى، تضرعنا كثيرا لنصل إلى دولة مؤسسات فعلية، واعتبرنا أنه بانتخاب الرئيس جوزيف عون وبتسمية الرئيس نواف سلام رئيسا للحكومة، اعتبرنا أننا عبرنا إلى مرحلة دولة المؤسسات، ولكن يظهر أن اعتقادنا هذا لم يكن في محله تماما. فعلى سبيل المثال للحصر، أصدر رئيس الحكومة قرارا إداريا في أيلول الماضي، أقل شوية من سنة، في أيلول الماضي 2025، أصدر قرارا قضى بالتشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذنات اللازمة من الجهات المعنية وفقا للأصول. بعدها بأيام فقط، قام جماعة من حزب الله باستعمال صخرة الروشي في أحد احتفالاتهم الحزبية على مرأى ومسمع من كل الأجهزة الرسمية التي كانت موجودة وحاضرة، ولم يقض أحد بتحريك ساكن. على سبيل المثال للحصر أيضا، ألقى قائد الجيش الذي نحب ونقدر نظافة كفه خلال اجتماع استثنائي لأركان القيادة في أدار هيدا 2026 كلمة قال فيها إن القيادة، يعني قيادة الجيش، تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة القائمة لحماية الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية، وكأنه لا مستوى سياسي في لبنان، وكأن المستوى السياسي ليس هو من يقوم بذلك. وفي هذا مخالفة صريحة وكبيرة وخطيرة للدستور اللبناني ككل ولنظامنا ككل. من جهة أخرى، من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية؟

0: هلا كل اللي قبل مثلا حقه قد هيك. في زيارات هيمال خارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية. خي نسي اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسي اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بيصير تعمل معه هيك. وأيضا وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟ الجميع يعرف أنه تجمعنا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قواسم مشتركة كثيرة لا لزوم لتعدادها الآن، ولكن هذا لا يلغي وجود ثغرات تضر بالقضية، وجود ثغرات في ممارسة الحكم يجب تصحيحها في أقرب وقت ممكن، لئلا يزيد الانطباع بأننا لم نلجئ بعد إلى مرحلة دولة المؤسسات. في هذا السياق أوجه من القلب تحية حارة إلى نواب القوات اللبنانية وإلى الوزراء الذين يمثلون القوات في الحكومة على كل ما يقومون به، ويكفي هؤلاء فخرا، يكفي هؤلاء جميعا فخرا أنهم قدوة في محبة الوطن ورفعة الأخلاق وحسن الإدارة ونظافة الكف. موافق موافق دولة الرئيس. وأخص بالذكر، أخص بالذكر وزير الخارجية يوسف رجي، نظرا للإجحاف والظلم اللذين لحقا به عمدا من الأبعدين كما من الأقربين، ليس لي سبب بس لأن جريمته الوحيدة كانت تمسكه بسياسة الدولة الفعلية، بدءا من خطاب القسم مرورا بالبيان الوزاري وليس انتهاء بالقرارات الحكومية ذات الصلة. إن السلطة مسؤولية، والمسؤولية تستلزم كثيرا من الأحيان مواقف واضحة ومباشرة وصريحة، وليس من شيء أضر بلبنان في العقود الماضية كلها أكثر من تهرب المسؤولين من المواقف الواضحة بحجج مختلفة، فلا نعيدن التاريخ مرة ثانية. أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون، غالبا ما نتعرض نحن كقوات لبنانية، وتعرض أنا شخصيا، لأبشع حملات التحريض والتخوين المبرمجة والممنهجة والكاذبة. أغتنم هذه المناسبة لأتوجه إليكم من عمق الوجدان وبكل صراحة لأقول أنا سمير جعزة أؤمن أن طائفتي هي أمي، وأن لبنان هو أبي. أن طائفتي هي أمي ولبنان هو أبي، واللبنانيين هم جميعا إخوتي، ولا أفرط بأي منهم إلا بمقدار ما يفرط هو بنفسه، وما يصيبهم يصيبني. عايشت الإخوة الشيعة رتحا من الزمن، يوم ترعرعت في الشيعة، أنا ابن بشري ودار الأحمر، الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبه، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الإخوة الشيعة. بالمناسبة بس هيك على الهامش أقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم، فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية، أما إذا دعا الواجب أوكي فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دافعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق. من جهة ثانية، عندما شعر الإخوان السنة أنهم يتعرضون للظلم وقفنا معهم في استصدار قانون العفو العام، انتبه مش هيك بس، من دون سؤال أو جواب أو حسابات، لأن هذا واجب أخلاقي. ولا سمح الله، ولا سمح الله إذا تعرض الأخوة الدروز يوما ما لأي دايم، شو غدا أيوب لكن ما أنت عم تمثلها هلا، الأخوة الدروز يوما ما لأي دايم فسنكون حتما إلى جانبهم. إن الموقف السياسي شيء، انت بدك تزبط النكته تبع انه هذا خي اتركه، هذا الروم منه مسيحي، ما انت معنا دوله الرئيس. ان الموقف السياسي شيء والواجب الوطني عندما يكون فعلا وطنيا، انتبهوا، عندما يكون واجب وطني فعلا وطنيا مش تنخدم ايران شيء اخر مختلف تماما. وفي الختام، ايتها اللبنانيات، ايها اللبنانيون، رفيقاتي رفاقي، 50 عاما امتحنا فيها بالنار والسجن والاحتلال والاغتيال والخيانة والحرب، ومع ذلك ها نحن هنا صامدين، بقينا قوات استمرينا، أحرارا بقينا، لبنانيين بقينا، لم نركع في عز سطوة الاحتلال، فكيف نتردد الآن وقد لاح فجر السيادة؟ لم نستسلم في أحلك الظلمات، فكيف نضل الطريق الآن وقد لاح نور الفجر؟ لم نحافظ على لبنان وهو يحتضر ل50 عاما خلت، لنتخلى عنه اليوم وهو ينفض رماده عنه. تحية إلى 50 عاما مضت، إلى الشجاعة، إلى الإيمان، إلى كل تضحيات بذلت بصمت. تحية إلى أبطالنا وشهدائنا، تحية إلى كل بيت يسكنه جرح، إلى كل رفيق مصاب، إلى كل عائلة ثقلها تكلة، وإلى كل محازب ومناصر صامد بصمت. تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال، لأنه لن يبقى احتلال. بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر. ومهما عصفت رياح المستقبل ومهما كانت الطريق أمامنا، هذا عهدنا لكم. نحن قواتكم اللبنانية سنبقى أوفياء أقوياء متمردين على الظلم والصعاب، وإلى جانبكم دائما أبدا. لبنان ينهض لكن نهوضه يتوقف علينا، فالمستقبل ليس شيئا ننتظره، المستقبل شيء نصنعه. إن الخيارات التي نتخذها اليوم سترسم الوطن الذي سيرثه أبناؤنا غدا، فلنشمر عن سواعدنا أكثر من أي وقت مضى. نحن نقترب من ضفة الأمان وأرى نورا عظيما في نهاية النفق. من يلتمس طريق الخلاص لا يدركه الهلاك، ومن يصمت حتى النهاية يخلص. لأجل جميع شهدائنا، لأجل جميع أطفالنا، حان الوقت، فلنكن على قدر الاستحقاق لأجل لبنان الذي اؤتمنا عليه، ولبنان الذي سنأتم الأجيال المقبلة عليه المجد والخلود. لشهدائنا الأبرار، العزة والكرامة لشعبنا الأمير، عاشت القوات اللبنانية، يحيى لبنان.
1: استمعنا إلى كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في قداس ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب وبرعاية البطريرك الراعي. أنتم دائما عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
1: عشرة الضحايا في تصعيد إسرائيلي عنيف جدا، وعون يطلب تحركا عاجلا من واشنطن والمجتمع الدولي. مال حزب الله الأسود يدخل عصر الكريبتو، صرافون ومحافظ رقمية تربط فيلق القدس بالقرض الحسن. الألغام والذخائر غير المنفجرة في الجنوب خطر صامت بين الركام وضحاياه إلى ارتفاع. جعجع في قدس شهداء المقاومة اللبنانية، ينتقد الرئيسين عون وسلام، فماذا بعد

0: أهلا بكم. إسرائيل تعيش نشوة الانتصار وتتعمد توجيه رسالة دموية كل يوم لتأكيد انتصارها. صحيفة معاريف اعتبرت أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلال علي الطاهر فتحت الطريق إلى بيروت والبقاع. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فاعتبر أن السيطرة على علي الطاهر تمثل انتهاء الجيش الإسرائيلي من أحكام قبضته الأمنية جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت عينه أن لا انسحاب من هذه المنطقة حتى نزع سلاح حزب الله من كل لبنان. التصعيد الكلامي ترافق مع تصعيد ميداني، فالنبطية استيقظت على صباح دموي قاس، كما أن الاعتداءات والاستهدافات والتفجيرات لم تتوقف طوال النهار. سياسيا، المواقف التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية رسم بداية وضع سياسي جديد. صحيح أن جعجع دعم المواقف السيادية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاق الإطار. وصحيح أن جعجع اعتبر ما يقوم به رئيس الجمهورية في مثابة إضاءة شمعة هدفها تبديد الظلمة، لكنه في المقابل تحدث عن ثغرات في ممارسة الحكم سواء عند عون أو عند رئيس الحكومة نواف سلام. فهو دعا إلى عدم الاكتفاء بالكلام والانتقال إلى الفعل والتقاط الفرصة العربية والدولية التي لن تتكرر، كما دعا عون وسلام إلى العبور إلى مرحلة دولة المؤسسات. وكان لافتا في هذا المجال توجيه جعجع انتقاد مباشر إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، متسائلا أي دولة مؤسسات لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية. كل هذه المواقف الجديدة وسواها تنبئ أن كل ما كان يتردد همسا في المحافل السياسية أضحى علنيا. فكيف سينعكس الأمر على العلاقة بين رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية من جهة، وعلى الحكومة من جهة ثانية؟ لكن قبل الملف السياسي، وقفة مع مال حزب الله الذي دخل عصر الكريبتو. فهناك صرافون ومحافظ رقمية USDT تربط فيلق القدس بحارة حريك والقرض الحسن.
1: لنقل مليون دولار، أي تنظيم كان بيحتاج حقيبة تهريب، رحلة آمنة وصراف متواطئ. اليوم يمكن تحويل القيمة نفسها إلى أحرف وأرقام لتعبر الحدود على البلوك تشين. هيك بالضبط بعد ما ضيقت العقوبات على مال حزب الله من قطع التمويل الإيراني، دخل عصر اليو اس دي تي والمحافظ الرقمية على شبكة ترون. بحزيران 2023 أعلنت إسرائيل للمرة الأولى حجز أصول مشفرة كشفت أنها بتعود إلى بنية تمويل مشتركة بملايين دولارات بين حزب الله وفيلق القدس عبر صرافين ووسطاء. تشيناليسس اللي شاركت أدواتها بالتتبع قدرت المضبوط بنحو 1.7 مليون دولار، وقالت أنه كل الأموال المصادرة كانت USDT على شبكة ترون. والأهم ما كان النموذج حملة تبرعات صغيرة، الأموال كانت بتنتقل من فاسيليتيترز أي مسهلين إلى صراف ثم إلى عنوان إيداع تحت سيطرة حزب الله على منصة التداول الرئيسية. هون انكشف اسم مركزي، توفيق محمد سعيد علاو، وهو صراف سوري يعمل عبر لبنان وأحد المسهلين بقلب بنية التشفير. بأذار 2024 فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات عليه وكشفت أنه وفر لحزب الله محافظ رقمية لتلقي عائدات من مبيعات سلع لفيلق القدس، وأجرى تحويلات كريبتو لمسؤولين معاقبين بحزب الله بينهم محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال. كما كشفت الخزانة الأمريكية أنه علي رضا ديركشان وأراش استاكي أليفاند نسقا بين 2023 و2025 شراء أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة مرتبطة بعائدات مبيعات النفط الإيراني عبر شركات واجهة. أليفاند أجرى أيضا معاملات بملايين دولارات مع توفيق علاو رجل حزب الله المسهل لعمليات الكريبتو. بال 2024 وبوقت مصرف لبنان ما عنده أي إطار تشريعي ينظم التعامل بالأصول الرقمية والعملات المشفرة، الخيط بينتقل حرفيا إلى حارة حريك، وتحديدا الصراف اللبناني مهدي محمد حسن اللي قدرت إسرائيل تسكر له حسابه الرقمي بأمر حجز إداري عملا بقانون مكافحة الإرهاب بعد إثبات أنه بيدير شبكة محافظ رقمية لصالح حزب الله. وذلك عبر أبليكيشن اسمه كاش أوت ألبي، تفعلت بال 2023 مع بدء حرب الإسناد على بلاي ستور وأبل ستور بهدف تقريش إيرادات بالكريبتو لحزب الله، بتضخ على القرض الحسن وبتتجاوز النظام المصرفي الدولي. حاليا تم إغلاقه. بجمهورية الحدود اللبنانية الرخوة اقتصاد الكاش شغال، والقرض الحسن بعده عصي على الحسم القضائي. أما بالكريبتو فالاسم ممكن يتخبى، بس مسار المال بيبقى، ومال حزب الله الأسود تارك بصماته الرقمية ورا.
2: الحرب في الجنوب متصاعدة مع سقوط أكثر من 8 ضحايا و20 جريحا في الساعات الأخيرة، فيما إسرائيل عادت إلى أسلوب الإنذارات من جديد، وعلى الأرض أصبحت على أبواب صور والنبطية. تفاصيل مع الزميل صبحي إبلاوي مباشرة من داخل الاستوديو. إذا صبحي مساء الخير، يعني يبدو أنه تصاعد الأرض ينبئ يعني بشيء ما، شو المعلومات لديك؟
3: مساء الخير ماجد ونبيلة. يبدو أن إسرائيل تحضر إلى عمل أمني كبير ما في منطقة النبطية، خاصة بعد قليل سنتابع لقطات خاصة لما حصل من تفجيرات ضخمة في سلسلة الشقيف إلى علي الطاهر. تفضل. الحرب على الجنوب مستمرة وتتوسع، إن من الناحية الجغرافية في المنطقة المشتعلة أو حتى أسلوب الحرب للمرة الثانية. فللمرة الثانية منذ نيسان من العام 2026 كانت الإنذارات حاضرة، ولكن قبل البدء بصور الإنذارات وما حصل، هذه اللقطات الخاصة هي لما حصل في منطقة الممتدة من الشقيف وصولا إلى تلة علي الطاهر. تفجيرات ل 15 نفق هزت المنطقة وبسلسلة عنيفة جدا وعلى دفعة واحدة، وكانت إسرائيل قد فخخت هذه الأنفاق على مدى الأيام الثلاثة الماضية. لقطات خاصة للإم تي في من المنطقة الشرقية، أي من الجهة الخلفية لمنطقة علي الطاهر. الحرب على الجنوب إذن مستمرة وتتوسع من الناحية الجغرافية إلى الأسلوب المتبع من قبل إسرائيل، وهو أسلوب الإنذارات الذي عاد للمرة الثانية في العام 2026 بعد آب الماضي. وهذه المرة الإنذار كان لأهالي عرب سليم ولأحد المباني في تلك المنطقة فجرا. الغارات الإسرائيلية التي نفذت كما سنتابع في اللقطات كانت عنيفة للغاية، أدت إلى تدمير المنزل المهدد بشكل كامل. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أدت الغارات إلى سقوط ضحيتين سيدتين إضافة إلى 6 جرحى، فيما كانت المنطقة تشهد أيضا غارة ثانية على منزل بالقرب من المنزل المهدد، وعرب سليم طبعا هي خارج الخط الأصفر. الغارات الإسرائيلية صباح الأحد أيضا دمرت مستشفى غندور في النبطية بشكل كامل، وبحسب المعلومات هناك 4 أشخاص تحت الأنقاض قضوا جراء هذه الغارات، وتعمل فرق الإسعاف على انتشال. إضافة إلى ذلك أعلنت وزارة المالية اللبنانية عن تضرر مبنى الوزارة في النبطية جراء الغارات الإسرائيلية، وقالت أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة. ووزارة الصحة من جهتها أعلنت عن ارتفاع أعداد الضحايا بالحرب بشكل عام إلى 8927 ضحية وأكثر من 30600 جريح. الجيش الإسرائيلي نشر صورا للغارات التي نفذها على مستشفى غندور في النبطية، إضافة إلى استهداف دراجة نارية، فيما أيضا في هذا اليوم إسرائيل استهدفت سيارة في موقف للسيارات في النبطية التحتة في مدينة النبطية بحد ذاتها. وأما بالانتقال إلى عمليات التجريف والتلغيم فهي مستمرة، خصوصا في منطقة المنصورة كما تظهر هذه اللقطات، وهذا التفجير الضخم جدا في المنطقة التي شهدت 30 تفجير في خلال الساعات 24 الماضية. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية. هذه الخريطة التي تظهر أمر مقلق للغاية من ناحية التقدم الإسرائيلي بالنار. هنا منطقة المنصورة وهنا صور. المسافة ما بين صور والمنصورة حوالي 6 كيلومتر تقريبا، أما في منطقة القطاع الشرقي فالمنطقة التي تحتلها إسرائيل في علي الطاهر أصبحت على أبواب النبطية. طبعا النبطية هي عاصمة جبل عامل، وبالتالي لا تبعد علي الطاهر عن النبطية سوى حوالي كيلومتر واحد. هذا كان كل شيء بالأخبار الميدانية.
0: شكراً صبحي. في الردود دانا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، معتبرا أن استهداف إسرائيل الإدارات المدنية والمراكز الصحية يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية. وطالب عون أمريكا والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. بدوره رأى رئيس البرلمان نبيه بري أن الاعتداءات تدل على أن إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغة من صيغ وقف إطلاق النار. أضاف أن ما حصل في الجنوب هو مسؤولية دولية ووطنية تستوجب من كل الأطراف الوقوف إلى جانب الجنوب. أما رئيس الحكومة نواف سلام فاتصل بإمام مدينة النبطية ورئيس بلديتها مقدما العزاء إلى عائلة المدنيين الضحايا. وأكد سلام أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم.
2: توازيا أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي أتم السيطرة على النفقين الرئيسيين في علي الطاهر، وهو مجمع أطلق عليه اسم مقر قيادة حزب الله، معتبرة أن الحزب كان يعول على تدخل إيراني، فيما تقدر المؤسسة الأمنية أنه سيتم تدمير النفقين خلال الأيام المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران أنشأت مواقع استراتيجية في المرتفعات، منها مهبط جوي تحت الأرض للمسيرات في مجد الزون، وفي قلعة شقيف تم تشييد شبكات أنفاق تحت الأرض تتيح شن حملة صاروخية طويلة الأمد.
0: وفي السياق الأمني، الألغام والذخائر غير المنفجرة في الجنوب خطر صامت بين الركام والحقول وضحاياه إلى ارتفاع. التفاصيل مع يارا الهندي.
4: في الجنوب قد يكون الخطر قذيفة لم تنفجر تحت ركام منزل أو ذخيرة بين الأعشاب أو جسما غريبا في أرض عاد صاحبها ليزرعها. ومنذ 8/1/2023 حتى اليوم سقط 57 ضحية بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة بحسب أرقام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، 14 قتيلا و43 مصابا. والفئات الأكثر إصابة هي المزارعون ورعاة الماشية في الصدارة بنسبة 50% من الضحايا، يليهم السكان بنسبة 28%، ثم فرق الإغاثة والصيانة وعمال البلديات بنسبة 14%، فيما يشكل عابر الطرق والأطفال 7%. الخريطة الجغرافية لا تقل دلالة، حيث يسجل قضاء بنت جبيل الحصة الأكبر 37% من الضحايا، مرجعيون 31%، صور 21%، وحصبية والعرقوب 10% من الضحايا، بالانتقال من عدد المصابين إلى طبيعة الإصابات. من بين الجرحى معظمهم تعرض لبتر الأطراف، البعض الآخر إصابات بشظايا وحروق، وما تبقى أصيب بضرر أو فقدان في البصر. فالذخائر غير المنفجرة المنتشرة في الأراضي وتحت ركام الأبنية وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وإزالة الأنقاض وحتى دخول بعض الأراضي الزراعية تحول إلى عمليات محفوفة بالمخاطر. لهذا تتواصل عمليات المسح وإزالة الألغام والذخائر، لكن اتساع المناطق المتضررة وطبيعة التضاريس والركام والظروف الأمنية تجعل المهمة طويلة ومعقدة. وبحسب المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن. حتى انتهاء عمليات المسح والتطهير القاعدة بالنسبة إلى الأهالي بسيطة وحاسمة، لا لمس ولا اقتراب، تراجع وإبلاغ الجهات المختصة.
2: في معراب أقيم قداس شهداء المقاومة اللبنانية السنوي تحت شعار فجر السيادة برعاية البطريرك الراعي. التفاصيل مع الزميل رامي نصار الذي ينضم لنا مباشرة من هناك. إذا رامي، يعني القداس هذا العام يعني ملفت في الشكل بداية ثم في المضمون بما يتعلق بكلمة الدكتور جعجع. تفضل رامي.
5: Thank you. مساء الخير ماجد. بالشكل أولا وسريعا، كان الحضور مختصرا بالإضافة إلى بعض التدابير المتخذة نتيجة الاعتبارات الأمنية التي تقول معرب أنها قد وصلتها، ولكن الحضور ناهز نحو 2000 شخص، وبالتالي كان هناك أيضا حضور نيابي ووزاري أيضا تابعه المشاهدون خلال وقائع القداس الذي نقلته الـMTV. ولكن في المضمون وفي السياسة وتحديدا في كلمته، رفع رئيس حزب القوات اللبنانية السقف للمرة الأولى بهذا الشكل أمام السلطة، ولا سيما أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. أبقى اعتراضه عمليا مدوزنا أو مضبوطا تحت سقف أن ما يقوم به الرئيس عون هو الفرصة الأخيرة، ولا سيما موضوع اتفاق الإطار ودعم خطواته في هذا المجال، ولكنه قال أنه على السلطة أن تحزم أمرها، وبالتالي يجب حل أجنحة حزب الله العسكرية والأمنية. ولكن الانتقادات اللافتة كانت على خلفية أولا موضوع الروشة الذي عاد واستذكره، تحدث عن

0: المؤسسات يتم استغياب أو استبعاد أو عدم استحاب وزير الخارجية إلى جولات يكون هو فيها طبعا له دور أساسي في عملية التفاوض الدبلوماسي أو تولي الملفات الدبلوماسية مع الدول. تعليقا قال وزير الخارجية بما معناه أنه يقدر عاليا تأييد رئيس حزب القوات اللبنانية له ولمنطق المؤسسات، علما أن كلمة جعجع أيضا عرجت على موضوع الطائفة الشيعية تحديدا، أولا بما يخص حزب الله. قال للشيخ نعيم قاسم تعليقا على كلمة خزنوا غضبكم ماذا عن غضب الأكثرية من اللبنانيين، ولكنه تحدث مباشرة عن الطائفة الشيعية وقال لا تدعوهم يخيفوكم من دخول سوريا، فلا هذا وارد عند الدولة السورية، وبحال حصل هذا الأمر وطبعا من يدافع عن الحدود هم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ولكن إذا استدعى الأمر كلنا عمليا ندافع عن الأرض اللبنانية. هذا كان بشكل عام الاختصار لكلمة رئيس حزب القوات اللبنانية. نستمع الآن إلى أبرز تفاصيلها في قداس الشهداء الذي أخذ عنوان فجر السيادة.
1: إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تثاكل على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. ألقى قائد الجيش كلمة قال فيها إن القيادة يعني قيادة الجيش تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة، وكأنه لا مستوى سياسي في لبنان، وكأن المستوى السياسي ليس هو من يقوم بذلك. وفي هذا مخالفة صريحة وكبيرة وخطيرة للدستور اللبناني ككل. من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما في زياراتهما الخارجية؟ أقول لسكان الوقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. أما إذا دعا الواجب أوكي، فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها.
2: ولمتابعة كل الأحداث المحلية والإقليمية ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور أهلا وسهلا فيك. قراءة بخلفية آخر المستجدات الأمنية وآفاقها.
3: يعني واضح بعد الإنجاز اللي حققته إسرائيل بعلي الطاهر، يعني مع الأسف يعني عم تستفيد من المومنتوم لتوسيع المنطقة الأمنية ويمكن توسيع ما يسمى بالخط الأصفر. ليه عم نقول مع الأسف؟ لأنه كان ممكن تحويلها الانتصار انتصار للجيش اللبناني لو حزب الله قبل يسلم سلاحه للجيش اللبناني وينسحب من منطقة علي الطاهر اللي كانت يعني التست لحزب الله ولقدرة الجيش اللبناني على أن يعني يفرض سيطرته بالجنوب اللبناني. مع الأسف حزب الله يعني فضل السلاح على حصرية السلاح، أقر بالهزيمة، وكان من الممكن أنه يسحب الزريعة من إسرائيل ويقدم هالانتصار للجيش اللبناني. ولذلك يعني الأمور مفتوحة على تطورات ممكن تكون خطيرة، لأنه إسرائيل في مرحلة انتخابية وفيها تستفيد من هالمومنتوم ل يعني توسع العمليات وتحولها أيضا لورقة انتخابية بالداخل.
4: بالموازاة دكتور نادر، يتنامى الحصار وتتنامى العقوبات على إيران وحزب الله، إلى أين ستؤول برأيك؟
3: يعني واضح أنه تحولت الحرب اللي عم تخوضها أمريكا من الساحة العسكرية إلى الساحة الاقتصادية. هلأ في يعني الاستهداف مصادر التمويل، لا سيما أولا يعني صادرات النفط. عم نشوف كيف الحرب بلشت يعني توصل لانقلات النفط البحرية، ولكن أيضا مصادر يعني مصادر تمويل لا سيما يعني تجارة الذهب، العملات الأجنبية وأيضا العملات المشفرة. فيما يخص لبنان يعني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة اللي صنفت حزب الله كجزء يعني لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني، قد تطال العقوبات يعني مصادر تمويل حزب الله أكان المباشرة أو غير مباشرة، وأيضا عقوبات إذا بدك هدف سياسي قد تطال من يعيق تنفيذ اتفاق الإطار الذي يشكل يعني مصلحة أمريكية اليوم.
2: شكرا لك دكتور نادر.
4: ممرات إيرانية ومنافذ بديلة تتفادى بها

0: طهران حصار العقوبات، فما أبرزها؟ رنين إدريس وتفاصيل.
1: مع تجديد العقوبات الأمريكية والغربية على إيران، يبقى البحث جاريا عن طرق ومنافذ بديلة من الشمال والشرق، كشبكة من السكك الحديد والطرق البرية ومسارات في بحر قزوين التي تحاول طهران من خلالها تقليل اعتمادها على الموانئ الجنوبية وعلى طرق التجارة الخاضعة لرقابة الغربية. أول هذه الشرايين يبدأ من كازاخستان ويمر عبر تركمانستان وصولا إلى شمال إيران. عبر هذا الطريق تصل إلى السوق الإيرانية الحبوب والقمح، الشعير والذرة، إضافة إلى الأسمدة والمواد الأولية. وعام 2025 بلغ حجم البضائع المنقولة عبر ممر الشمال الجنوب نحو 3.5 مليون طن، فيما ارتفع النقل بالسكك الحديد بين كازاخستان وإيران بنسبة 69%. أما الممر الثاني فيبدأ أبعد شرقا وتحديدا من الصين. قطارات الشحن تنطلق من الأراضي الصينية، تعبر كازاخستان ثم تركمانستان قبل أن تدخل إيران. وعام 2025 وصل أول قطار شحن من مدينة شيئان الصينية إلى ميناء أبرين الجاف قرب طهران، والهدف أبعد من إيران نفسها، إذ تعمل الصين على تطوير الخط ليواصل طريقه مستقبلا باتجاه تركيا ثم أوروبا. أما من الشمال فهناك الممر الثالث عبر المسار الروسي، فالبضائع الآتية من روسيا تتحرك جنوبا عبر آسيا الوسطى وشبكات السكك والطرق وبحر قزوين وصولا إلى إيران. من هذا الاتجاه تحصل طهران على الحبوب والأسمدة، الأخشاب والمعادن والسلع الصناعية. في المحصلة تبقى هذه الممرات البرية منفذا لتجارة إيران، لكنها حتما ليست بديلا لناقلات النفط المرتبطة بالمسارات البحرية.
2: زيلينسكي: نريد عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وننتظر ردها. وكوشنر يؤكد العمل على إعداد حزمة سلام بين البلدين. إذن يبدو أن قطار التسوية قد انطلق بالفعل.
3: تتسارع التطورات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الروسية مع وصول وفد رفيع المستوى من الإدارة الأمريكية يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة كييف. تأتي هذه الزيارة وهي الأولى لهما إلى أوكرانيا عقب محادثات مغلقة ومطولة أجراها الوفد في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت لأكثر من 3 ساعات، حيث يحمل المبعوثان مقترحا رسميا من الرئيس دونالد ترامب يستهدف صوغة تسوية سياسية لإنهاء الصراع الدائر منذ 4 سنوات. وقد اجتمع المبعوثان الأمريكيان فور وصولهما بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الخطوات الإجرائية المقترحة لإنهاء النزاع. وعلى الرغم من إقرار هدنة جوية مؤقتة لمدة 72 ساعة شملت تجميد قصف العاصمتين كييف وموسكو كبادرة حسن نية وتأمين مهمة الوساطة، إلا أن المحادثات الجارية تصطدم بملفات شائكة، حيث أعلن زيلينسكي استعداد بلاده لمفاوضات جادة شرط الحصول على ضمانات أمنية صارمة وعدم الماس بالسيادة الإقليمية، في حين يتمسك الكرملين بشروطه الأساسية المتمثلة في تحييد أوكرانيا عسكريا ومنع انضمامها لحلف الناتو، إلى جانب الاعتراف بالواقع الميداني والحدود الجديدة. ومع دخول مستشاري الأمن الأوروبيين على خط النقاشات لضمان التنسيق مع القوى الإقليمية في القارة، يبرز الدور التركي كركيزة أساسية لتطبيق أي اتفاق محتمل. وتستند الأوساط السياسية في هذا الطرح إلى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية المعقدة التي تجمع أنقرة بالكرملين، بالتوازي مع قنوات التواصل القوية المفتوحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإدارة ترامب. هذا التوازن الجيوسياسي يضع تركيا في موقع المؤهل الأبرز للعب دور الجسر اللوجستي والسياسي والضامن الميداني القادر على الإشراف على بنود أي تسوية شاملة يجري الترتيب لها خلف الكواليس بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من نقاشات مصيرية في كييف.
2: بعد الإعلان، أين بجعة البترون؟
0: وعرس جماعي ل 26 قبل.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: المخاطر صحية بيئية وتؤثر على سلامة الطيران، هذا واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، فهل تقفل هذه المنشآت؟ تقرير غراسيا أنطون.
1: قبل أن يصل الزائر إلى صالة الوصول وقبل أن يرى بيروت من نافذة السيارة، قد تكون أولى رسائل لبنان التي تصله عبر حاسة الشم
2: ريحة جدا سيئة، وهيدا واجهة بلد مرفوض الموضوع.
3: اليوم جايين لنستقبل حدا، سكرنا الشبابيك من الروايح.
4: بالذات لما أطلع من المطار على الأوتوستراد بحس دائما في ريحة للأسف.
1: سبب الرائحة الكريهة معلوما وبات اليوم أكثر وضوحا، فبحسب مسح أجرته وزارة الزراعة للمنشآت الموجودة في محيط المطار في مساحة تقارب 30.5 كيلومترا مربعا تمتد من خلد إلى شويفات والعمروسية وحي السلم، تبين وجود 13 مزرعة للمواشي وأربعة مسالخ للدواجن، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بتربية الحيوانات والذبح والتخلص من المخلفات. وهنا تبدأ المشكلة. مخلفات عضوية، مياه صرف ناتجة عن المسالخ، حشرات وقوارض، وصولا إلى طيور دائما ما تنجذب إلى هذه البيئة وتشكل خطرا على سلامة الطيران. فلماذا لا تقفل هذه المنشآت؟ قرار الإقفال ليس بهذه البساطة، فبحسب التقرير يصل إنتاج بعض هذه المنشآت إلى نحو 30,000 فروج يوميا و3500 رأس غنم كما 600 رأس بقر أسبوعيا، فيما تساهم منشآت المنطقة في تأمين 20% من حاجة السوق للحوم. من هنا فأن أي قرار بالإقفال العشوائي قد يعني ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، ضغطا إضافيا على أسعار اللحوم، كما خسارة مصدر رزق لعدد كبير من العائلات. في حديث لأم تي في يؤكد وزير الزراعة نزار هاني أن العمل بدأ على إقفال المنشآت المعنية بتربية الحمام غير المرخصة وخاصة الملاشات من قبل وزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بمزارع المواشي والمسالخ، فيوضح هاني أن الرقابة عليها لا ترتبط بقرار مجلس الوزراء الأخير، إذ أن الوزارة تتابع أوضاعها منذ أشهر وقد أقفلت بالفعل عددا منها غير مرخصة ولا تستوفي المعايير الصحية. هذا وعلمت الام تي في انه يعقد الثلاثاء اجتماع في السراي الحكومي يضم وزارات الزراعه، الصناعه، البيئه، الصحه، الاشغال والداخليه لمناقشه تقرير وزاره الزراعه وتكليف شركه متخصصه للتاكد من تنفيذ المعايير المطلوبه على ان تحدد الحلول الممكنه والمهل الزمنيه المطلوبه لتنفيذها.
5: 26 نعم للحب والحياه، والعرس الجماعي في بكركي يؤكد ان اراده الحياه اقوى من كل الازمات. تقرير كيفن عبدو.
6: أمام مسبح الرب 26 عروس وعريس قالوا نعم للحب والعيلة والحياة. فمن تحت سقف الصرح البطريركي ببكركي نظمت الرابطة المارونية العرس الجماعي بنسخته 17، وترأس الذبيحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. التقليد المستمر من عام 2009 هدفه مساعدة الشباب اللبنانيين على تأسيس عائلاتهم، واليوم صار عدد العائلات يلي استفادت من هالمبادرة 404 عائلات مع 521 ولد. البطريرك الراعي أكد أنه الزواج مش بس حدث بين شخصين، إنما ولادة عائلة جديدة بقلب الكنيسة ومسيرة مشتركة عنوان المحبة والوفا والغفران.
7: بقاموسكم ولا مرة بتدخل أو أنا أو أنت أو أنا أو أنت، لليوم وطالع سبتو نحن عم تعملوا خطوة عظيمة بحياتكم، هي خطوة إنشاء عائلة وحياة زوجية حسب ما بإيد الرب.
6: أما رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو فشدد على أنه هالمبادرة بتاخد معنى أكبر بظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة يلي عم بعيشها الشعب اللبناني. من بكركي الرسالة واضحة، قد ما تكون الظروف صعبة وقد ما يكون المستقبل مليان تحديات، الأمل كبير دايما أنه يتحول العرس لمحطة إيمان ورجاء بالمستقبل.
0: كاميرا الام تي في تحاول رصد بجعة البترون في المرفأ، فهل تجدها؟
8: مشينا عطوقيتها وكل شيء رح تشوفوه لأنه هي هيك بدها.
9: كانت قبل كريسماس يمكن شي 10 ايام ب 22 20 22 بتصور، جابوها شباب حطوها هون على الزحطه هون، بعيطوا لي انا قاعد بالمطعم مرحبا. قلت لهم اهلا خير يا شباب، ايش في؟ قال جايبين بجعه وحي حطينيها هون وما بنعرف ايش بدنا نعمل فيها. قمت انا تمشيت شفتها محطوطه هون، حط حبه الدواء بقلب السمكه مزبوط، وفتح لها من قارة قد ما فيه غصب عنا يعني طعمية. صارت هيك تتحرك شوي، صارت تشرب نتفة مي وهيك، وقلقت ومشيت. وبعد الهلقة مقلعة مدوختنا مدوختنا بجوع مدوختنا عن جد. كل النهار كل النهار أنا واقعد هون، صدقيني كل النهار وين بجوع وين بجوع. متخيش عارفني وين بجوع أنا؟ ما تكون عطيتني البروغرام تبع اليومي. بتجي شو الساعة 9:30 بتشرف بتروح تقف على باب المطعم، بس تاكل وتخلص بتروح تبرم وين هيك وبتحط راسها وبتنام.
10: أنا محظوظة. أول شيء ما كنت فهمانة، أنا مفكرة إنه عادي صارت بتروح عند الكل. هلا صارت بتروح عند الكل، بس لاحظت شغلة إنه وين ما نكون إذا غطت وحكيتها بتجي وبتضلها معي، أو إذا تضايقت أنا بالمحل بتجي بتجي بتحط وزنها علي وإنه أنا بدي أكون معي. هالبجوعة عملت awareness. هلا أكيد كلنا we had a part in it، بس عملت awareness إنه بدنا نكون أو مش بدنا نكون، بدنا نعملهم بطريقة صح. وكمان بقول لها ما بحبها، بتزعجيني ايام، بتجننيني ايام، بس لزقه بحبها.

0: ثقافيا، المكتبة الشرقية للأباء اليسوعيين، ذاكرة بيروت والمشرق. التفاصيل مع ميشال معيكي.
1: احتضنت بيروت منتصف القرن التاسع عشر ولادة المكتبة الشرقية للأباء اليسوعيين بسبب اهتمامهم باللغة العربية بجهود المؤرخ الأب لويس شيخو. تشكل المكتبة العريقة مركزا عالميا للدراسات والاستشراق للباحثين في التاريخ والفلسفة والعلوم واللغات، وتضم الآلاف من الفوتوغرافيات قبل قرن، إضافة إلى الصحف والدوريات والخرائط والمخطوطات النادرة. هي ليست مجرد مستودع كتبي، لقد لعبت دورا محوريا في إثراء حركة النهضة العربية وإبداعات كتابنا والمفكرين.
2: المكتبة الشرقية بتحتوي على مجموعات استثنائية بتلخص جزء كبير من ذاكرة لبنان، حوالي 3700 مخطوط، 4400 خارطة جغرافية، وحوالي 500,000 صورة وفوتوغرافية. المكتبة منا مكتبة جامعية فقط، هي مكتبة مفتوحة للجميع، من الصغير للكبير، اللي حابب يكتشف تاريخ ضيعته، اللي حابب يقرأ لكاتب ما بيعرف عنه، كل يوم من 8 إلى 4.
1: المكتبة الشرقية ذاكرة حية للشرق الأوسط ولدور بيروت التاريخي المزاوج بين الحضارة الغربية والفكر المشرقي.
3: في فقرة الصحة، العلاج الفيزيائي أحدث التقنيات في مواجهة الإصابات. تقرير ميرلا أبو خليل.
4: العلاج الفيزيائي في تطور دائم، ومركز كليمنسو الطبي بات يعتمد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مستوى المعدات إلى جانب العلاجات اليدوية والطبية المعتمدة.
5: المغنيتوثيرابي والشوكويف ثيرابي، اللي هن شغلتهم ترميم الخلايا والأنسجة المتضررة من وراء التهابات، من وراء تعب، من وراء إصابات. فنحن عم نعالج الإصابة ما عم نعالج الوجع، عم نعالج السبب ما عم نعالج العوارض، عم نعالج الاشياء المطلبة تستعمل طاقة الجسم بذاته حتى هو يرجع يرمم حاله، ونحفز الخلايا على إعادة تنشيط دورة.
4: العلاج يساهم في تخطي الإصابات والالتهابات.
5: الماجنتوثيرابي عم نلاقي نتائج كتير مهمة عليها، الشوك ويف ثيرابي عم نلاقي نتائج كتير مهمة عليها. حسب الحالة بتفرق الجلسات وحسب بيفرق العلاج، ما في جسم مثل التاني، ما في حالة مثل التانية، بس بالإجمال معدلهم جلستين بالأسبوع لثلاث مرات منكون عم نترك الجسم ياخد هالعلاج اللي نحن عم نعطيه، يرمم حاله ويعمل أدابتيشن ويتأقلم مع هالعلاجات اللي عم بتصير معه. مع الوقت بعد عدد من الجلسات بكون توصل لمرحلة كتير متقدمة من الرياحة والشفاء اللازم.
4: مع كل المعدات وتطورات المصاحبة للعلاج الفيزيائي، بات من غير المقبول التعايش مع الألم الذي قد يتفاقم مع الوقت ويسبب إعاقة ويعرقل الحركة.
3: بعد الأعلان، قصة الحرير اللبناني بتقنية AI
0: ونجمة هوليوود لسلام داو.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي، 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
5: أسواقي أوروبا قبل أن تختفي وتبقى حصتها حاضرة في بعض المصانع القديمة. حكاية الحرير اللبناني عبر تقنية الذكاء الاصطناعي مع مصطفى غبريس.
6: يمكن اليوم صعب نتخيل أنه هالبيوت القديمة والمصانع المهجورة بجبال لبنان كانت يوماً جزء من صناعة جعلت الحرير اللبناني يوصل لعواصم أوروبا. القصة بلشت من زمان، لكن العصر الذهبي الحقيقي كان بين 1840 و1912، لما تحول جبل لبنان لمركز أساسي لصناعة الحرير. سنة 1843 تأسس ببلدة بتاتر بالشوف أول مصنع حديث للحرير عياد الفرنسي أنطوان فورتوني بورتاليس. من بعده انتشرت المصانع ليوصل عددها سنة 1912 لحوالي 194 مصنع. لكن الحرير ما غير الاقتصاد بس، غير المجتمع كمان. للمرة الأولى آلاف النساء والصبايا تركوا بيوتهم وقراهم وراحوا يشتغلوا بالمصانع. وببداية ثمانينات القرن التاسع عشر كان في حوالي 12,000 امرأة وفتاة بهالصناعة مقابل 1,000 رجل تقريبا. وصار الحرير يشكل أكثر من 60% من صادرات لبنان، وساهم بحركة مرفق بيروت وبنشوء أنظمة تمويل اعتبرت من البدايات الأولى للقطاع المصرفي بالبلد. لكن هالازدهار ما دام. الحرب العالمية الأولى، المعدات القديمة، منافسة من الحرير الأرخص الجاي من الصين واليابان، وتراجع الأجور، كلها ضربت الصناعة تدريجيا لحد ما سكر آخر مصنع سنة 1975. واليوم ما بقي من هالقصة إلا مباني قديمة وبعض المصانع اللي تحولت لفنادق ومساحات ثقافية ومتحف للحرير ببسوس. الحرير اختفى من المصانع، بس قصته بعد منسوجة بتاريخ لبنان.
7: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: ميسي خطف الأنظار بمس وورلد من دون ما يكون موجود. ممثلة الأرجنتين بالمسابقة اختارت بإحدى إطلالاتها المميزة فستان مستوحى من ألوان المنتخب ومزين بصور كتير لليونيل ميسي من مراحل وأعمار مختلفة من مسيرته. الإطلالة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل.

0: تاكر واحد من اشهر واحب الكلاب على السوشيال ميديا والجولدن ريتريفر اللي تابع حياته ملايين الاشخاص حول العالم مات عن عمر 8 سنين بعد مضاعفات مرتبطه بمرض السرطان. تاكر عنده اكثر من 4.4 مليون متابع على انستغرام وحده، وصاحبته اعلنت الخبر بفيديو مؤثر بعد ايام قليله من اعلان اصابته باللمفوما.
1: تاكر's gone. I'm so sorry.

0: مشهد مؤثر انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا لعجل صغير عم يركض ورا شاحنة حليب بالهند، ولما شاف صورة البقرة المطبوعة عليها قرب وصار يحاول يرضع منها وكأنها بقرة حقيقية. المشهد أثر بكتير ناس وحصل تفاعل كبير، بس بالنهاية تبين أنه مصنوع بالAI، خصوصا أنه في أكثر من تفصيل بالفيديو بيكشف أنه المشهد مش حقيقي. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: عادت المنافسات الرسمية بكرة القدم اللبنانية مع انطلاق مسابقة كأس لبنان بصيغتها الجديدة اليوم بثلاث مباريات، شهدت فوز الأنصار على السلام صغيرة 2-0 والبرج على المبرة 2-1 بالمجموعة الأولى، وشباب الساحل على الرياض العباسية 4-1 بالمجموعة الرابعة.
3: بعد ما فرضت الحرب توقف الموسم الماضي واختتامه بشكل متأخر، عم تفرض أيضا عودة سريعة على بطولات كرة القدم اللبنانية وأول كأس لبنان اللي بيشكل مرحلة أساسية ضمن تحضيرات أندية الدرجتين الأولى والثانية لانطلاق الدوري أوائل الشهر المقبل. 16 فريق وزعوا على 4 مجموعات، 12 منهم من الدرجة الأولى، وأربع احتلوا المراكز الأولى بالدرجة الثانية بالموسم الماضي، حيث رح يتنافسوا بنظام الدوري من مرحلة واحدة وبيتأهل إلى الدور ربع النهائي الأول والوصيف من كل مجموعة. وما بتقتصر إيجابيات هالصيغة على تأمين أجواء تنافسية رسمية للفرق بالمرحلة التحضيرية، بل رح يكون بإمكانها تجربة عناصر جديدة من خلال السماح بإشراك 10 لاعبين غير موقعين على كشوفاتها بالاتحاد اللبناني، وهي مسألة مهمة وخصوصا لاكتشاف مستوى أجانب أبرز أندي دوري الأضواء قبل التعاقد معهم، وهن المفترض يلعبوا أدوار أساسية بالموسم المقبل بعد قرار رفع عددهم إلى 7 بكل فريق والسماح بإشراك 5 منهم بكل مباراة.
2: وعلى وقع عودة النشاط المحلي إنجاز كبير لمنتخب لبنان للشباب، فمع اختتام تصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 ضمن منتخبنا التأهل إلى العرس القاري للمرة الثالثة بتاريخه بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى إثر تعادل كوريا الجنوبية المتصدرة مع كيرغيزستان سلبا بوقت سابق اليوم. توازيا، كشف رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر عن مفاجأة سارة خلال تكريم نادي الغد الأفضل، مثلت بإعلان عودة ملعب جمال عبد الناصر بالبقاع إلى الحياة قريبا.
4: قريبا جدا سننجز مشروع تأهيل ملعب جمال عبد الناصر بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم. الملعب سيكون جاهزا للاستعمال قريبا، الأمر الذي يساهم بإنعاش اللعبة وتطويرها في محافظة البقاع. ويسعدنا جدا أن نرى أندية بقاعية جديدة تحمل طموحات أهل هذه المنطقة العزيزة.
2: هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
5: شربل،
6: شكرا.
5: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
7: حصد النجم باد باني أول جائزة أمي بمسيرته خلال الليلة الأولى من حفل جوائز Creative Arts Emmys، وهالجائزة نال باني عن العرض التاريخي اللي قدمه بالسوبر بول بصفته المؤدي الرئيسي والمنتج للعمل، ويعتبر هالفوز ثاني مرة بس بتاريخ عروض الاستراحة الخاصة بمباراة السوبر بول. وما اكتفى العرض على الجائزة الرئيسية بل ربح 7 جوائز ليصير أكثر عرض بتاريخ عروض السوبر بول تتويجا بالجوائز. ومش بس هيك، دخل هالعرض التاريخ باعتباره أول برنامج ناطق باللغة الإسبانية بيفوز بجائزة أفضل برنامج منوع خاص مباشر. نستذكر لقطة منه.

0: دخلت الفنانة والمغنية الفلبينية ليا سالونغا التاريخ بعد ما صارت أول فلبينية بتحصل على النجمة على ممشى المشاهير بهوليوود. وحصلت ليا سالونغا على النجمة رقم 2855 بهالمعلم الشهير ضمن فئة العروض الحية تكريما لمسيرتها الفنية الممتدة لعقود واللي حصدت خلالها جائزة توني. واشتهرت سالونغا عالميا بأداء الأصوات الغنائية لشخصية الأميرة جازمين بفيلم ألادن ومولان. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. نستقبل أسبوعنا بطقس مستقر بكل المناطق، وبالرغم من أنه الحرارة ضمن معدلاتها لهالفترة من السنة، بس الإحساس بالشوب بيرفقنا خصوصي على الساحل بسبب الرطوبة العالية اللي بتخلينا نحس بحرارة أعلى من الحرارة الفعلية. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف ورطوبة 70%. في شوب بنهار خصوصي بالبقاع، والحرارة عم تسجل 30 درجة بصيدا، 33 بتعنايل و23 درجة بالأرز. في انخفاض بالحرارة من عشية أكيد، أكثر شيء على الجبال وعم توصل ل 22 درجة بعين قبل، 17 بزحلة و16 درجة ببعلبك. في شوية غيوم بسما العاصمة، الرطوبة عالية وموج البحر بحدود النص متر، أما على الجبال اعملوا حساب الخطيطة من عشية بسبب الرطوبة يلي عم توصل لل 65% والحرارة 23 درجة. كيف منبلش أسبوعنا؟ بكرة والثلاثة في شوية غيوم مع خطيطة على الجبال، طقسنا مستقر كليا، ما في تقلبات، بس في شوب خصوصي على الساحل بسبب الرطوبة العالية، أما الحرارة فبعدها معتدلة 31 درجة. الأربعاء والخميس كمان الطقس ما بيتغير، بتبقى الأجواء مستقرة على الساحل، الرطوبة عالية والحرارة بين 23 وال 31 درجة، وبتبقى الخطيطة قوية على المرتفعات. بتمنى لكم بداية أسبوع حلوة وتصبحوا على خير.
2: شكرا كريستينا. ختام نشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وmtv.com.lb
3: وعبر MFM. شكرا لربع مشاهدينا، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. على ارتفاع تلة من تصعيد وتفجير وقصف وتدمير، تمضي إسرائيل قدما في تنفيذ إطارها الميداني. بنودها إنذارات ومسارها تفاوض بالنار، ولا حدود لاعتداءاتها من مؤسسات دولة ومرافقها الخدماتية إلى المستشفيات والمراكز الصحية. فالجنوب في مرمى النار، من النبطية إلى العرب صليم وكفر الرمان، ومن المنازل إلى المستشفى، ومن الشارع إلى مبنى وزارة المالية، وكأن اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يعد أكثر من ورقة تحت الركام. في مسار جديد عنوانه فرض الوقائع بالنار قبل أن تفتح أبواب التفاوض. وفي بعبدة رفع رئيس الجمهورية جوزيف عون الصوت عاليا في وجه الاعتداءات التي، وبحسب عون، لم تعد مجرد خروقات متكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، بل تحولت إلى تصعيد خطير يطال مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية ومراكزها الصحية، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة ومطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، ومؤكدا في المقابل أن لبنان ماض في التزاماته بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه. أما في السرايا الحكومية فكان الرد عمليا. رئيس الحكومة نواف سلام تحرك باتجاه النبطية، فاتصل بإمام المدينة ورئيس بلديتها مؤكدا أن الاعتداءات لن تثني الحكومة عن دعم عودة أبناء النبطية وصمودهم، مشددا على تأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجة المواطنين. ومن بعبدة والسرايا إلى عين التينة، رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف ما يجري بأنه جرائم ترقى إلى إرهاب الدولة، وأن إسرائيل لم تلتزم بأي صيغة من صيغ وقف إطلاق النار، وأنها متفلتة من القواعد والاتفاقات والتفاهمات. ولم يكتفي بري بوصف الخروقات فقط، ففي قراءته السياسية إسرائيل ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق الانتخابات المقبلة، في معركة يتنافس فيها الجميع حول من يقتل ومن يدمر أكثر. ومن هنا رفع رئيس المجلس عنوانا يتجاوز الجنوب، اعتبار قضيته قضية كل اللبنانيين، والدفاع عنه دفاعا عن لبنان. ثلاثة مواقف رسمية والرسالة واحدة: الدولة لا تريد أن تتحول الاعتداءات إلى أمر واقع، ولا أن تصبح المؤسسات هدفا مفتوحا، ولا أن يفرض مستقبل الجنوب بالنار. لكن في الميدان الوقائع تتقدم على نحو مختلف، فالاستهدافات تتوسع، والقرى تضرب، والمنازل تهدم، والمنطقة الأمنية ترسم بالنار، فيما يجري الحديث عن إعادة انتشار ووقائع جديدة على الأرض. كل ذلك يحصل فيما بيروت تعد ملفاتها لجولة روما، وتنتظر تحديد موعدها النهائي. وتقول مصادر دبلوماسية للجديد إن السفير الأمريكي ميشيل عيسى يعمل على خط تحقيق خرق ما في المسار التفاوضي قبل دخول الوضع في منطقة المراوحة القاتلة، ربطا بالانتخابات الإسرائيلية ومستلزماتها الميدانية. لكن الجولة المفترضة يعاد رسمها بالنار قبل الوصول إلى طاولتها. فبينما يتحرك لبنان دبلوماسيا، يتحرك الميدان في الاتجاه المعاكس: تفاوض مؤجل وتصعيد متسارع، وقائع تفرض بالنار قبل أن تبحث على الطاولة. فإذا كانت جولة روما يفترض أن تقود إلى وقف الاعتداءات والانسحاب، فهل تدخل التطورات الميدانية إلى المفاوضات كورقة ضغط؟ أم تصل المفاوضات إلى الجنوب بعد أن تكون النار قد فرضت شروطها؟ وإلى أن يطلع نهار آخر، فإن لبنان بجنوبه خصوصا ومستقبله عموما يبقى معلقا على حبال من نار وانتظار.
3: MTV.
4: أهلا بكم. إسرائيل تعيش نشوة الانتصار وتتعمد توجيه رسالة دموية كل يوم لتأكيد انتصارها. صحيفة معاريف اعتبرت أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلال علي الطاهر فتحت الطريق إلى بيروت والبقاع. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فاعتبر أن السيطرة على علي الطاهر تمثل انتهاء الجيش الإسرائيلي من أحكام قبضته الأمنية جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت عينه أن لا انسحاب من هذه المنطقة حتى نزع سلاح حزب الله من كل لبنان. التصعيد الكلامي ترافق مع تصعيد ميداني، فالنبطية استيقظت على صباح دموي قاس، كما أن الاعتداءات والاستهدافات والتفجيرات لم تتوقف طوال النهار. سياسيا، المواقف التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية رسم بداية وضع سياسي جديد. صحيح أن جعجع دعم المواقف السيادية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاق الإطار. وصحيح أن جعجع اعتبر ما يقوم به رئيس الجمهورية في مثابة إضاءة شمعة هدفها تبديد الظلمة، لكنه في المقابل تحدث عن ثغرات في ممارسة الحكم سواء عند عون أو عند رئيس الحكومة نواف سلام. فهو دعا إلى عدم الاكتفاء بالكلام والانتقال إلى الفعل والتقاط الفرصة العربية والدولية التي لن تتكرر، كما دعا عون وسلام إلى العبور إلى مرحلة دولة المؤسسات. وكان لافتا في هذا المجال توجيه جعجع انتقاد مباشر إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، متسائلا أي دولة مؤسسات لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية. كل هذه المواقف الجديدة وسواها تنبئ أن كل ما كان يتردد همسا في المحافل السياسية أضحى علنيا. فكيف سينعكس الأمر على العلاقة بين رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية من جهة وعلى الحكومة من جهة ثانية؟ لكن قبل الملف السياسي، وقفة مع مال حزب الله الذي دخل عصر الكريبتو. فهناك صرافون ومحافظ رقمية USDT تربط فيلق القدس بحارة حريك والقرد الحسن.
3: المنار. أهلا بكم. كل مواقف التضامن مقدرة وكل البيانات، لكن الجرح الجنوبي النازف لن تبرئه الإدانات. من فجر النبطي وكفى الرمان إلى عرب صاليم، نزف لبنان دما ومنازل ومستشفيات جراء عدوان صهيوني مستمر ومتفلت من كل إطار، فيما إطار السلطة ومفاوضاتها تناثرت أشلاء بين مستشفى غندور في النبطي ومقر وزارة المال. وللمقررين المضي بخياراتهم التفاوضية التي بررت للعدو إجرامه وحمته من أي ملاحقة قانونية، لن ترقى بيانات الإدانة ولا اتصالات التضامن والاستنكار إلى مستوى دليل على وجود الدولة بوجه هذه الهمجية الصهيونية، ولا على نيتها حقن دماء أهلها أو استعادة أرضها وسيادتها وكرامتها. فليالي الجنوبيين ونهاراتهم التي تشبه بعضها خضبها الصهيوني بدماء الصبايا والأطفال والشباب، وبعد الرمادي والنبطي وميفدون وميدون في البقاع الغربي، عادت عرب صاليم بنسائها شاهدة وشهيدة على مذبح الوطن الجريح، لتكون حصيلة جولة الفجر 4 شهداء و20 جريحا، فيما حصيلة الغارة على النبطي عصرا 3 شهداء. ومع إدانة رئيسي الجمهورية والحكومة للعدوان الصهيوني دون الإعلان عن أي خطوات فعلية للجمه، قرأ الرئيس نبيه بري بهذا الإجرام المتمادي مضية الأبيب في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاته إلى صندوق اقتراع بالدم في سباقها الانتخابي، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والوقوف إلى جانب الجنوب وقضيته التي يجب أن تكون قضية كل لبنان. ولهول مأساة هذه القضية المخضبة، كان موقف البطريرك بشار الراعي الموجه للسلطة، معتبرا أنه يجب أن لا تبقى المفاوضات جولات بلا نتيجة، فالمطلوب وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وضمان أمن الناس، مضيفا إن الجنوب ليس ورقة تستعمل لتصفية الحسابات، ولا يجوز أن يبقى أهله أسرى الانتظار. أما أهل المفاوضات فلا يزالون أسرى خياراتهم الاستسلامية، ينتظرون سيدهم الأمريكي وما سيخيطه لهم مع الإسرائيلي ليلبسوه في مضيق هرمز ومياهه التي تغلي، قال الإيراني بلا أي التباس: الأمر لي. فالصواريخ التي وجهها حرس الثورة الإسلامية إلى حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين وأجبرتهما على الابتعاد بعثت برسائل أبعد من الميدان. وقبل أن يتضح حجم الإصابات التي لحقت بهما، كانت إصابة دونالد ترامب وتصريحاته الكاذبة واضحة للجميع، مع زعمه 1000 مرة قضاءه على كامل الترسانة العسكرية الإيرانية التي بعثت إليه برسالة لن يجرؤ عليها أحد زمن التغول الأمريكي، بل أضاف إليها رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بأنها أول الرسائل وأن قواعد اللعبة قد تغيرت.
5: NBN. أهلا بكم. قبل صياح الديك 4 مواطنين وربما أكثر كانوا يستشهدون، وأكثر من 20 آخرين يصابون مدرجين بدمائهم نتيجة عدوان إسرائيلي كان لمنطقة النبطية الحصة الأكبر فيها. غارات حربية نفذها الطيران المعادي في الصباح الباكر، حيث ألقى صواريخه الثقيلة على مناطق سكنية في مدينة النبطية وبلدة كفر رمان وصولا إلى عرب صليم التي استعاد فيها العدو لغة الإنذارات والخرائط الحمراء. لم تنل الغارات من البشر فقط، بل أصابت الحجر أيضا، منازل فخمة والفلل جميلة ومباني ذات معالم أثرية وتاريخية وحضارية دمرتها الصواريخ وحولتها إلى أثر بعد عين. وفي القاموس العدواني الإسرائيلي لا استثناء للصروح الطبية، هكذا كانت الحال مع مستشفى غندور في النبطية الذي سوته الصواريخ بالأرض في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. أكثر من ذلك، المؤسسات الحكومية والرسمية هي الأخرى كانت هدفا للعدوان الصباحي. وزارة المالية مثال صارخ بعدما أصيب مبناها في النبطية بأضرار كبيرة. ومن ألطاف العناية الإلهية أن الاعتداء وقع فيما لم يكن الموظفون في المبنى. هذه العدوانية الإسرائيلية وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق السباق إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مؤكدا أن إسرائيل بكل مستوياتها السياسية والعسكرية ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم، ولأنها متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات. يشدد الرئيس بري على أن إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية دعا رئيس المجلس إلى اعتبار الجنوب قضية كل اللبنانيين، والدفاع عنه هو دفاع عن لبنان. على جبهة أخرى من العدوان تتوالى فصول المجزرة الإسرائيلية بحق البنية العمرانية في القرى المحتلة أو الواقعة عند تخومها، وامتد آخر فصول هذه المجزرة من بني حيان وزوتر الشرقية ودير سريان وميس الجبل إلى المنصوري التي كانت شاهدة على 14 تفجيرا خلال بضع ساعات فقط. ومن خلال هذه التفجيرات وأعمال التجريف والتوغلات والسيطرة بالنار تتسع دائرة العدوان باتجاه مناطق وقرى أبعد من حدود الاحتلال المباشر المسمات الخط الأصفر. ومع ذلك تحدثت مصادر أمنية إسرائيلية لوسائل الإعلام العبرية عن قيام جيش الاحتلال بدرس استبدال هذا الخط الأصفر الذي يتراوح عمقه بين 8 و10 كيلومترات بخط آخر رمادي يقلص الرقعة المحتلة إلى ما بين 3 و4 كيلومترات. وربطت المصادر نفسها تنفيذ هذه الخطة باستكمال تدمير الأنفاق في علي الطاهر، وأشارت إلى أنها لم تطرح بعد على المستوى السياسي الإسرائيلي. وفي سياق متصل صرح وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيشه سيستكمل تحييد الأنفاق في علي الطاهر وتدميرها، وسيتمركز وفق ترتيب تكتيكي ملائم. وجدد كاتس في الوقت نفسه التأكيد أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وبينما كان وزير الحرب يدلي بهذه المواقف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاق تمرين مفاجئ على مستوى هيئة الأركان العامة، وقال إن التمرين الذي أطلقت عليه تسمية طلوع الفجر يهدف إلى فحص جاهزية الجيش الإسرائيلي للتعامل مع حدث مفاجئ متعدد الجبهات.
6: OTV. ماذا بقي من اتفاق الإطار؟ سؤال لم يعد سياسيا فحسب، بل صار عنوانا لفضيحة وطنية مكتملة الأوصاف. ثم أين ذهبت الوعود بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كل شبر لبناني؟ وأين أصبحت التعهدات بحصر السلاح بيد الدولة؟ بل أين هي الدولة بعدما تحولت الوعود إلى كلام للاستهلاك، والتعهدات إلى سراب، والسيادة إلى ملف مؤجل حتى إشعار آخر؟ وبدل أن يتوحد اللبنانيون خلف مشروع وطني يحمي الأرض ويستعيد القرار، تراهم مصرين اليوم على الانقسام بين فريق يهلل للعدوان الإسرائيلي وكأن الاحتلال يمكن أن يكون خلاصا، وفريق آخر لا يزال أسير أدبيات وسياسات أثبتت مرحلة ما بعد حرب الإسناد الأولى أنها غير مجدية، وأن كلفتها على لبنان كانت أكبر بكثير من قدرتها على تحقيق أي هدف. وبين هؤلاء وأولئك لبنان بلا بوصلة ولا استراتيجية ولا سلطة تملك الجرأة على قول الحقيقة. لا سيادة مع الاحتلال، ولا دولة مع السلاح الخارج عن قرارها، ولا خلاص عبر الرهان على إسرائيل، ولا حماية عبر تكرار خيارات فشلت وكبدت البلاد أثمانا باهظة. أما إقليميا فالصورة أشد غموضا، تهديدات مرتفعة السقف، مفاوضات خلف الأبواب، رسائل بالنار وتسويات لا يعرف أحد متى تبدأ ولا على حساب من ستنجز. وفي قلب هذا الضباب لبنان ساحة مفتوحة وورقة في أيدي الآخرين، فيما سلطته تراقب الانهيار وتدير العجز، وكأن لا أرض محتلة ولا سيادة منقوصة ولا دولة تتفكك.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق

0: Common أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: مزمور. عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموجز. صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، صدر بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من أذار حتى السادس من أيلول باتت 4362 شهيدا في مقابل 12378 جريحا، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 28 الأول 2023 حتى اليوم إلى 8929 شهيدا و 30614 جريحا. مركز العمليات التابع للوزارة لفت إلى أن الحصيلة الأولية للغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي هذا الصباح جاءت على النحو التالي: النبطية الفوق ضحيتان وجريحان، النبطية حي الرهبات 8 جرحى من بينهم سيدة وطفلة، عرب صليم ضحيتان وستة جرحى من بينهم طفلتان، كفر رمان 4 جريحات. إلى ذلك أدت غارة شنتها مسيرة معدية مستهدفة سيارة قرب موقف فخر الدين في مدينة النبطية إلى استشهاد 3 أشخاص وجرح آخر، وقد عملت فرق الإسعاف على نقل الجثامين والجريح إلى مستشفيات في النبطية. كما تمكن فريق من الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية من سحب جثمان الشهيد حبيب منصور حماني من تحت أنقاض مبنى مستشفى غندور في النبطية الفوقى، والذي دمرته الغارات الجوية المعادية فجر اليوم. في المقابل نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة المنصور في مقابل تفجيرات أخرى في وادي سطلوقي وعيترون. وتحدث مراسلون عن مشهد صعب شهده حي الرهبات في النبطية، واستهدفت مسيرة إسرائيلية النبطية تحت، كما استهدف قصف مدفعي وادي زبقين، وأغارت مسيرة على محيط استراحة درب القمر عند أطراف بلدة ميفدون. واستهدفت لاحقا مسيرة إسرائيلية موقف سيارات في شارع محمود فقيه بالنبطية، ما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح. ونفذت مسيرات غارات واستهدفت مدينة النبطية والنبطية الفوق والنبطية تحت. وأحسن مندوب صوت كل لبنان 6 غارات شنها الطيران الحربي، 5 غارات على النبطية الفوق وغارة على التحت. وأفاد مندوبنا بإصابة الصحفي علي شبيب مراسل المنار والنور في النبطية جراء الغارات المعادية. وقد أغار الطيران الحربي في آخر حصيلة مستهدفا بلدة المنصوري على دفعتين. وقال شهود عيان في منطقة النبطية أن الاعتداءات الإسرائيلية ترمي قذائف عنيفة جدا وربما تستهدف الأنفاق في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة عن تعرض مبنى مصلحة الزراعة النبطية لأضرار جسيمة طاولت أجزاء من المبنى ومحيطه، إضافة إلى محتوياته وتجهيزاته ومعداته، في اعتداء جديد يأتي في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها المنطقة، ويستهدف مرفقا عاما حيويا يؤمن خدمات مباشرة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وأهالي المنطقة. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمة له خلال إحياء ذكرى القوات على ضرورة إقدام حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاكن على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإنه على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها، وأنه لا نستطيع إضاعة المزيد من الوقت، وأنه أمامنا أيام أكثر صعوبة بعد، وأن رئيس الجمهورية قام بخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، فلماذا لم يستجب حزب الله حتى الساعة؟ ورأى جعجع أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات ولم تنبعث منها روائح فساد، ولكن النزاهة لا تقاس فقط بغياب الفضيحة بل بسرعة الإصلاح، فالمطلوب كثير فيما العمل بطيء ولا يتم أحيانا وفق الأصول المؤسساتية السليمة. واعتبر أن ساعة قيام الدولة دقت وتوافرت لها الظروف والمقدمات، وأنه لا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارع إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي إذا ضاعت لن تعود قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى. وسأل جعجع في سياق آخر: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية؟ توجه وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عبر إكس بسؤال إلى المجتمع الدولي حول استمرار العدوان على الجنوب اللبناني، قائلا: إلى متى يستمر هذا العدوان على الجنوب وأهله؟ وإلى متى يبقى لبنان وأهله يدفعون الثمن؟ ودعا مكي دول العالم الحر والمجتمع الدولي للوقوف جانب لبنان وشعبه والعمل بجدية على حمايته والمساهمة في وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتمادي والانتهاكات المستمرة لسيادته. فاصل ونواصل.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي مكونة من 8 عناصر، ذلك في محافظة فارس جنوب البلاد، كما أعلن عن ضبط شحنات من الأسلحة والذخائر في محافظة أذربيجان الغربية. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس ترايت أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. كشف رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير أن إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال في جميع الساحات، معلنا رفع مستوى الجاهزية تحسبا لاندلاع مواجهات مفاجئة ومتعددة الجبهات. الخبر الأخير في هذا الموجز: لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين، مشددا على ضرورة تحديد جدول أعماله قبيل الانتقال إلى التحضيرات الفعلية للاجتماع. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم. الملتقى الآخر أو المقبل مع الأخبار 11:15 مع نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد، ومن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقاً. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عاوز أمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو بتنعش 12 أيلول.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في هذه الحلقة، مقتل 4 في قصف إسرائيلي على الجنوب اللبناني، ومزارعون لبنانيون لا يستطيعون الوصول لأراضيهم المحروقة خلف الخط الأصفر.
4: مثل كتير بلدات جنوبية قام بإحراق مواسم القمح وكروم الزيتون، وبلدة القلاع مشهورة بالزيتون اللي فيها، اللي هو زيتون معمر عمره 100 سنين.
3: إيران والولايات المتحدة تتبادلان قصف ناقلة نفط في مضيق هرمز، ونزوح المئات في اليمن بعد تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين،
5: حيث بلغ عدد إجمالي الأسر التي تم رصدها حتى يوم أمس 2183 أسرة.
3: كما تتابعون معنا لقاء خاصا للسفير الأمريكي لدى إسرائيل. أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. التصعيد العسكري يعود للجنوب اللبناني، حيث أصفرت غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل 4 أشخاص بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأفاد الجيش الإسرائيلي من جانبه أنه نفذ تلك الغارات بعدما أطلق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنوده المتمركزين في جزء من منطقة كان قد أعلنها منطقة أمنية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بالإخلاء لسكان بعض المناطق في بلدة عرب صليم بجنوب لبنان، وقال إنه سيستهدف المبنى نظرا لاستخدامه من جانب حزب الله على حد تعبيره. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق من بيروت. أهلا بك ميساء، وبداية ما تفاصيل هذه الغارات التي استهدفت الجنوب اللبناني صباح اليوم؟
6: نعم مساء الخير. بداية حصلت هذه الغارات في النبطية ومنطقتها مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في النبطية الفوق قتيلان وجريحان، في النبطية حي رهبات أيضا 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة، في عرب صليم قتيلتان و6 جرحى بينهم طفلتان، في كفر رمان 4 جريحات. وكانت الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدف منزل مختار بلدة كفر رمان. أيضا كان هناك بيان بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبنى في عرب سليم، وسرعان ما شنت الطائرات الحربية غارة أيضا على منزل في عرب سليم ودمرته بالكامل. قبل قليل من الآن كان هناك تفجير في بلدة المنصوري، طبعا هناك تفجيرات متتالية يوميا على هذه البلدة، وقد تزامن ذلك مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طالت منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري. التصعيد الميداني سيد الموقف. وأيضا كان هناك بيان قبل قليل من الآن من وزارة الصحة أعلن أن الحصيلة التراكمية منذ 2 مارس حتى اليوم كانت 4362 قتيلا و 12378 جريحا لترتفع
3: ميساء. وعقب ذلك توالت التصريحات الرسمية من قبل مسؤولين بدءا من الرئيس اللبناني مرورا برئيس الوزراء.
6: نعم بطبيعة الحال كل ذلك تأدى إلى إدانة، لأنه أريد أن أشير أيضا إصابة مبنى وزارة المالية في مدينة النبطية جنوب لبنان، وبالتالي طال مرفق حكومي، وقد بان الرئيس اللبناني عماد جوزيف عون ذلك وأكد أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية. وأيضا كان هناك إدانة من قبل رئيس مجلس النواب الذي أيضا دان مثل هذه، وقال أن كل هذه الاعتداءات لن تغني الحكومة عن التمسك بنعم عودة الأهالي وصمودهم. وأيضا كان هناك تعليق من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال إن إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف النار، وهي متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات كل ذلك.
3: شكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. واحد من المشاهد التي تجسد ما فعلته آلة الحرب بلدات الجنوب اللبناني مشهد حقول القمح وبساتين الزيتون في القليعة بقضاء مرج عيون بالنبطية، والتي تحولت إلى رماد بعدما التهمتها الحرائق. وتقع هذه الأراضي حاليا داخل نطاق ما يسمى بالخط الأصفر، ما يعني تعذر وصول المزارعين وأصحاب الأراضي لتفقدها أو إصلاح ما يمكن إصلاحه، كما يشرح لنا منير قبلان الصحفي والباحث البيئي اللبناني.
4: أنا منير قبلان صحافي وباحث بيئي. اللي صار الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف مناطق زراعية ببلدة القليعة مثل كتير بلدات جنوبية، قام بإحراق مواسم القمح وكروم الزيتون، وبلدة القليعة مشهورة بالزيتون اللي فيها اللي هو زيتون معمر عمره مئات سنين، وهو مصدر أساسي لمصدر دخل أساسي لكتير من العائلات الموجودة بالبلدة، رغم أنه بعد فيه كتير عائلات موجودة فوق وبعدها موجودة ببيوتها بأراضية وبتنزل على أراضية، لأنه الاحتلال هدف من هذا الاعتداء أنه يهجر الناس من أراضية ويمنعهم من عودة. وأكبر دليل على هذا الشيء هو القصف المتعمد لهذه الأراضي ومنع رجال الأطفاء ومنع الأهالي من الوصول لأخماد النيران اللي تسببوا فيها الإسرائيليين. وبيستدعى هذا الأمر عند الدولة اللبنانية وخاصة هون وزارة الزراعة ووزارة البيئة بتسجيل شكوى لدى مجلس الأمن ضد هذا الاعتداء الصارخ، لأنه الاحتلال صار يتعمد هذا الموضوع أكثر من مرة، وبكل مرة بيكون عنده قدرة على أنه يفتعل هذه الاعتداءات بيعملها لحتى يمنع الناس من أنه تعتاش أو تنزل على أراضية وتستفيد من هذه الأراضي.
3: منير قبلان الصحفي والباحث البيئي اللبناني. بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تدريبا عسكريا واسعا ومفاجئا بأمر من رئيس الأركان إيال زمير لاختبار جاهزيته للتعامل مع احتمالات اندلاعه، مواجهة مفاجئة وواسعة على عدة جبهات في وقت واحد. وفقا للجيش الإسرائيلي جرى استدعاء قادة القيادات والأذرع والمديريات العسكرية بشكل مفاجئ إلى مقرهم إلى جانب تفعيل قوات التأهب. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، في أي سياق يأتي هذا التدريب المفاجئ؟ هل تستعد إسرائيل بشكل أو بآخر لسيناريو محدد أم هي مجرد إجراءات احترازية؟
7: يعني في مثل هذه الحالات التدريبات والمناورات العسكرية الإسرائيلية تكون مقررة مسبقا، ولكن أن يتم تمرين مفاجئ وفي مختلف الجبهات واستدعاء قادة الجيش والألوية والكتائب تدريبات برية وبحرية وجوية، فذلك يبدو أنه مرتبط بعاملين مهمين. الأول التوتر وارتفاع نسبته في مختلف الجبهات وخصوصا جبهة لبنان خلال الأيام القليلة الماضية بعد احتلال تلة علي الطاهر. والعامل الثاني هو قرب حلول الأعياد اليهودية، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تفرض ترتيبات أمنية ودفاعية صاخبة قد تتعلق بهذه المناورة العسكرية المفاجئة.
3: لكن سيد منير، هل هناك شيء يعني يمكن وصفه باللافت أو الغريب في هذه التمرينات؟
7: لا يوجد أي شيء لافت. كانت هناك عدد يعني كبير من المناورات السابقة وفي مختلف الجبهات، ولكن اسمحي لي أن أقول أن توسيع دائرة الاستهداف من قبل إسرائيل في جنوب لبنان واحتلال تلة علي الطاهر قد تشير فعلا إلى أن التطور العسكري الأكثر أهمية خلال الأيام الأخيرة هو إعلان إسرائيل أنها أصبحت صاحبة سيطرة عملياتية، وبالتالي القتال أصبح هناك مرتبطا بالمفاوضات حول مستقبل لبنان وجنوبه. ونحن الآن أمام مرحلة شديدة الحساسية، فإسرائيل تسعى لتحويل التفوق الميداني والغارات للضغط على حزب الله وغسيلة على الحكومة اللبنانية، وأيضا حزب الله يحاول فرض وقائع جديدة عبر السيارات والتمسك بمواقعه. هذه الجبهة لا تقل أهمية عما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن هنا جاءت هذه المناورة واسعة النطاق في مختلف المناطق والجبهات.
3: شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول من القدس.
0: حمل تطبيق
8: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
0: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
3: تصعيد وصفه البعض باللافت في مضيق هرمز، حيث تبادلت واشنطن وطهران إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران أمس السبت. للمزيد من التفاصيل تنضم إلي في الاستوديو الزميلة مروة جمال من فريق البرنامج. أهلا بك مروة.
9: أهلا بك نرمين، وتحياتي لمستمعينا الكرام.
3: ما الذي حدث اليوم في مضيق هرمز؟
9: قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت السفن الإيرانية الثلاث، من بينها واحدة قبالة ساحل جزيرة خرج بالقرب من مركز تصدير النفط الإيراني، وذلك بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. من جانبها أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية بحسب البيان. وقال الحرس الثوري إن هذا الاستهداف يأتي ردا على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية.
3: وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية مروة، هل كانت هناك تصريحات سياسية؟
9: بالتأكيد نرمين، كما هو معتاد التصريح السياسي الأبرز اليوم كان لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر، قال إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف في خطاب نشره عبر قناته على تليجرام: من الآن فصاعدا، أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما على حد وصفه.
3: سرعان ما ظهرت التداعيات الاقتصادية لهذه التطورات صحيح. الميدانية في مضيق هرمز، ما الذي حدث؟
9: أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على أداء متباين اليوم الأحد، إذ توخى المتعاملون الحذر في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، وتعهدت إيران بالتصدي للعقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها. وبعد ستة أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية لا يزال الصراع في حالة جمود، مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحلال السلام عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي. بقي أن ننوه نرمين، لأن هذا يأتي في وقت أكدت فيه مصر وباكستان على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت لإنهاء هذه الحرب.
3: أشكرك شكرا جزيلا الزميلة مروة جمال على هذه التغطية.
10: يوميات الشرق الأوسط.
3: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليوم قصف معسكر لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الجوف شمالي البلاد باستخدام قدرات متخصصة دخلت الخدمة مؤخرا على حد وصفها. وشهدت أنحاء عدة في اليمن منذ الخميس الماضي تطورات ميدانية متلاحقة، حيث أعلنت القوات المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها السيطرة على مديرية حيس بالحديدة غربي البلاد، والتي تربط المحافظة بمحافظات تعز وإب، كما تعرضت تعز جنوب غربي البلاد لقصف صاروخي حوثي مكثف، بينما قصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتحصينات أنصار الله في منطقة الكسارة بمأرب. من ناحية أخرى، نزحت عشرات الأسر من محافظتي تعز والحديدة وفق ما رصدته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حتى مساء الجمعة الماضية، وحذرت من احتمال اتساع حركة النزوح في البلاد إذا ما استمر التصعيد، كما أوضح لنا نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن.
5: هناك موجة نزوح كبيرة حدثت بسبب الأحداث الأخيرة في محافظتي تعز والحديدة، حيث بلغ عدد إجمالي الأسر التي تم رصدها حتى يوم أمس 2183 أسرة، منها 1643 أسرة في محافظة تعز و540 أسرة في محافظة الحديدة، وأغلبية النزوح تم إلى داخل محافظة تعز وداخل محافظة الحديدة نفسها، وهناك نزوح أيضا تم إلى محافظة لحج وصلت 49 أسرة، وأيضا وصلت إلى محافظة عدن 18 أسرة. لا زال النزوح مستمر، ونتوقع أن هناك نزوح قادم بسبب الأحداث، خصوصا أن الاشتباكات تقع في مناطق آهلة بالسكان. أنا أناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل، نظرا لأنه إلى الآن لا يوجد أي تدخلات إنسانية، لذلك أناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والمانحين الاهتمام بالأزمة اليمنية، أزمة الإنسانية وأزمة النزوح اليمنية، ومساعدة الحكومة اليمنية والوحدة التنفيذية بالقيام بدورها في إغاثة النازحين.
3: نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: الرئيس اللبناني دعا واشنطن لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على جنوبي بلاده، ومقتل 4 لبنانيين على الأقل في هجمات للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان بحسب وزارة الصحة. فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن الضربات رداً على هجوم بطائرتين مسيرتين نفذهما حزب الله فيما أعلنت منطقة أمنية بالجنوب. تشييع جنازات نحو 100 قتيل غالبيتهم نساء وأطفال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي. مواطن يحكي:
13: حملت أنا أخويا بدل ما ودعه حملوني إياه، ومشينا فيهم لحد المقبرة ودفناهم.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً تعلن السيطرة على مدينة حيس في الحديدة غربي اليمن، وسط اشتباكات واسعة مع الحوثيين في محافظتي الحديدة وتعز غربي البلاد أسفرت عن مقتل 60 على الأقل السبت بحسب مصادر طبية لفرانس بريس. نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن:
5: موجة نزوح كبيرة بسبب الأحداث الأخيرة في محافظتي تعز والحديدة، حتى أمس 2183 أسرة، منها 1643 أسرة في محافظة تعز.
12: فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي أفاد بأن قادة في قوات الدعم السريع أصدروا أوامر بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف جنسي خلال الهجوم على الفاشر بولاية شمال دارفور في أكتوبر تشرين أول 2025. سيدة تقول إنها تعرضت للاغتصاب في الفاشر:
14: أنا من الفاشر، وفي طريقنا من جينا جايين طبعا تعرضنا لاغتصاب تحت التهديد، يعني ضربت في كراعي، وحتى كان معي بتخطيط صغيرة لأن اغتصبوها برضو معي وأنا رفضتها.
12: ونفت الدعم السريع سابقا هذه الاتهامات. كنت معكم مهل جمل.
11: بي بي سي
8: أخبار الشرق الأوسط.
3: والآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
8: يوميات الشرق الأوسط.
3: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
15: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
3: من أين ستبدأين اليوم هند؟
15: من الجزائر. انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات حول الطفل أيوب البالغ 10 سنوات الذي راح ضحية السقوط في بئر في ولاية البيض.
3: ماذا أيضا لدينا من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ يعني من غير الواضح ما هي الجهود التي بذلت لإنقاذ هذا الطفل؟
15: الطفل ذهب في البداية لإحضار المياه لشقيقه، ولكن لوح خشبي كان يغطي البئر انهار به، وآخر ما قاله الطفل: طلعني يا بابا، قبل أن يختفي صوته للأبد.
16: أيوب أيوب كلمني، قال لي بابا، قال لي بابا طلعني من بعد قديم. تشوف أيوب اصبر اصبر أيوب. أرجي الحماية ويطلعوا ولدي.
3: طبعا فور هذا النداء بدأت فرق الإنقاذ في الذهاب إلى المكان.
15: صحيح، هرعت فرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى المكان. كان الأمر يشبه سباقا مع الزمن، حيث لم يكن هناك طريقا مباشرا للوصول إلى الطفل في بئر بعمق نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا. شاركت في محاولة الإنقاذ فرق متخصصة وأليات ثقيلة ومعدات لاستكشاف الأبار، مع وجود طواقم طبية وسيارة إسعاف مجهزة تحسبا للحظة إخراج الطفل. كذلك تجمع الكثير من مواطني الجزائر حول البئر لدعم عائلة الطفل أيوب، ولكن بعد أربعة أيام من الحفر جاء الخبر الحزين لاستخراج جثمان الطفل الصغير الذي ظهر في الفيديو محمولا وسط المواطنين المحتجدين الذين كانوا يرددون التكبيرات.
3: طبعا يذكرنا ذلك بالحادث الشهير الذي راح ضحيته الطفل المغربي ريان عندما سقط أيضا في بئر قبل حوالي 4 سنوات، وبالتالي يثور التساؤل حول إمكانية حماية الأطفال من تكرار هذه الحوادث.
15: هناك بعض الإجراءات الوقائية تتمثل في متابعة العائلات لأبنائها في الرحلات البرية، منعهم من اللعب بجانب الأبار، تغطية الأبار المكشوفة ووضع العلامات التحذيرية والحواجز والأغطية المناسبة، كذلك إبلاغ الجهات المختصة في حال وجود فتحات أو أبار غير مؤمنة بإحكام.
3: هل هناك إجراءات يا هند يتعين اتخاذها في حالة السقوط في البئر؟
15: صحيح، البقاء في وضع آمن قدر الإمكان تحسبا لاحتمال سقوط بعض الأحجار، الحفاظ على الهدوء مع التنفس بشكل جيد، تقليل الحركات غير الضرورية من أجل الحفاظ على الطاقة باعتبار أنه قد يظل أيام دون طعام في البئر، كذلك عدم الحركة في حال وجود كسور، والضغط على أي جروح لوقف أي نزيف.
3: المحطة التالية هي مصر، فماذا لدينا هناك؟
15: انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات حول المكالمة الهاتفية بين طفل صغير لجأ للإسعاف من أجل إنقاذ والده. كان الطفل مع والده في سيارة لنقل الأثاث، وأصيب الأب بأزمة صحية جعلته لا يستطيع الحديث، ما دفع الطفل إلى طلب الإسعاف.
17: هو صاحي بس مش بيتكلم أو بيتحرك.
18: مفتح عينيه يعني ونسدش مفتح يتنفس.
3: كيف تفاعل مستخدم وسائل التواصل مع هذا المقطع هند؟
15: أشاد الكثيرون برد فعل الطفل وقدرته على إدارة الموقف وإنقاذ والده، كذلك أعربوا عن إعجابهم بموظف هيئة الإسعاف وحرصه على التواصل مع الطفل حتى الاطمئنان على وصول سيارة الإسعاف.
3: وطبعا وفقا لما ظهر بعد ذلك أصيب الوالد بسكتة دماغية، ما يعني أنه ربما ينصح بالاتصال بالطوارئ في هذه الحالة وطلب المساعدة فورا. وكذلك حثت الكثير من التعليقات بالفعل على تثقيف الأطفال بمثل هذه الحالات. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة. تريندينج. إلى قطاع غزة، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مساء أمس مجمع الصخرة التجاري شرقي حي الزيتون التفاح بمدينة غزة، كما شهدت عدة مناطق أخرى في القطاع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية الموجودة في منطقة الخط الأصفر، تحديدا في مناطق شرق دير البلح وشمال رفح وجنوب خان يونس. من ناحية أخرى، شيع أهل القطاع أمس رفات 100 شخص بينهم 70 طفلة في موكب جنائزي كبير بعد انتشار من تحت الركام التي دمرها القصف خلال الحرب في مناطق داخل حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وقد استمعنا لبعض من ذوي هؤلاء والمشاركين في الجنازة.
19: كانت جنازة عدنا قرب 100 شهيد وزيادة، بعد ما نودعهم في صورة يعني صورة حلوة، ودعناهم في جسمين ولفناهم في أعلام فلسطين وحملناهم، حملتنا أخويا بدل ما ودعه حملوني إياه، ومشينا فيهم لحد المقبرة ودفناهم.
20: طبعا اليوم زي ما قلنا لك في على الجنازة انفتح علينا جروح لن ننساهم. طبعا يوم الضربة طبعا لا كان في حد يقدر يجينا، لا مثلا دفاع مدني، لا صليب أحمر، لا إسعاف، لا أي حدا. كنا نسمع صرخات المصابين اللي استشهدوا اليوم، طلناهم تحت الردم وبرضه ما كناش قادرين نسوي لهم حاجة. يعني أنا يومها طلعنا من تحت الردم اللي قدرنا عليه، بس اللي كانوا تحت الأسقف ما قدرنا نعمل ولا أي حاجة غير كنا نتعذب. 55 شهيد طبعا، هم الأصل 72-73، لكن اللي حاولنا نطول زي ما قلت لك واللي ضلوا 55 لفناهم بأعلام فلسطين وحطينا كل شهيد عشان نعرفه صورته على الكفن، دفناهم يعني ما يعد قبر جماعي، قبر للرجال وقبر للنساء. فقدت والدي وابني وولاد خواتي وولاد عمومي معظمهم، ما يقارب 73 شهيد في الضربة اللي تعرضنا لها في 16-11. ما قدرناش طبعا في أولها نقدر اللي هو نخرج الجثمين بسبب اللي هو كمية الركام اللي كان فوقيهم.
3: مواطنون من حي الزيتون في مدينة غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث سلمت السلطات الإسرائيلية اليوم إخطارات بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي في نابلس شمالي الضفة، كما اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي فلسطينيين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين في الشمال أيضا. المزيد مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
2: شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في بلدة عقابة قرب مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر محلية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية لداخل البلدة خلال اقتحام استمر لعدة ساعات، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية منازل المواطنين واتخذت منازل أخرى كمراكز تحقيق ميدانية مع الشبان، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين من داخل هذه البلدة واحتجز أيضا عددا آخر منهم. هذا يأتي فيما كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تأجيل انطلاق العام الدراسي في مدارس البلدة بسبب الاقتحام الإسرائيلي الواسع الذي تخلله اقتحام منازل وتدمير محتوياته، وأيضا صادر الجيش الإسرائيلي مركبة خاصة لأحد المواطنين، فيما قال بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 10 فلسطينيين ممن وصفهم بخلية مسلحة تابعة لحركة حماس، وعثر على وسائل قتالية من بينها صاروخ دون منصة إطلاق، وأيضا وسائل قتالية تستخدم في تصنيع المتفجرات. يأتي ذلك في مكان الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين أيضا من بلدة الزبابدي ومخيم جنين في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية لعدد من المناطق في المحافظة، والتي تشهد تواجدا عسكريا مكثفا في أكثر من منطقة وتحديدا في مخيم جنين، فيما أصابت القوات الإسرائيلية مواطنة تبلغ من العمر 50 عاما، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت الإصابة إلى المستشفى من منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين. يتزامن ذلك مع اخطارات أيضا بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي في مدينة نابلس، حيث اقتحمت الآليات العسكرية منطقة جبل عجرم في منطقة المعاجين في المدينة، وعلق الجنود اخطارات بوقف العمل على روضة أطفال بحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة جيم.
3: من رام الله الصحفي محمد أبو الرب. شدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على أن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تتحمل مسؤولية ضمان أمن السكان في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن زيارته بالأمس لترمس عيا قرب رام الله كانت تهدف لفهم الأوضاع على الأرض والاستماع للسكان والاطلاع على مخاوفهم. وفي لقاء خاص مع يومية الشرق الأوسط أكد هاكابي أنه التقى فلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية لمعرفة تفاصيل ما يجري على الأرض.
21: جميع الأشخاص الذين التقيت بهم هذا الصباح هم أمريكيون، وبصفة السفير الأمريكي فإن مهمة السفارة هي تمثيل الشعب الأمريكي والسياسة الأمريكية، وفي إطار تمثيل الشعب الأمريكي لديهم مظالم. سمعنا عن التحديات التي يواجهونها في العيش في منازلهم وعلى ممتلكاتهم الخاصة، وعن بعض ممارسات الترهيب التي يقوم بها أشخاص وصفتهم بأنهم إرهابيون. أعلم أنها كلمة غير مريحة لبعض الناس، ولكن عندما تحاول خلق بيئة يساور فيها الشعور بعدم الراحة أشخاصا يعيشون في منازلهم ويلعب أطفالهم في باحاتهم وحدائقهم الخاصة وشعورهم بأنهم غير آمنين بسبب سلوك وأفعال وترهيب الآخرين، فهذا هو الإرهاب. وأعتقد أن الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية يشكلون نسبة صغيرة جدا مقارنة بإجمالي عدد السكان الذين يعيشون في يهوذا والسامرة. 500,000 إسرائيلي ومليونان من الفلسطينيين يعيشون في هذه الأرض المشتركة. قد يكون هناك بضع مئات فقط هم المسؤولون، ولكن بضع مئات هو رقم كبير جدا أكثر مما ينبغي. وإحدى الرسائل التي كنا وما زلنا نرسلها وسنستمر في إرسالها هي أن السكان في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بمستوى من الأمن والسلامة، وأن الحكومة تقع على عاتقها مسؤولية ضمان تحقيق ذلك. وقد أوضحت تماماً أن هناك قيوداً على ما يمكن للسفارة الأمريكية القيام به في دولة أخرى، فنحن لا نستطيع التحقيق لأننا لا نملك تلك السلطة أو الصلاحية، ولكن يمكننا التأثير ويمكننا لفت الانتباه إلى الأمور التي تحتاج إلى تصحيح. كل هذه الأمور تحتاج إلى معالجة.
3: السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريحات خاصة ليوميات الشرق الأوسط. وبذلك نصل لنهاية هذه الحلقة. إليكم تحيات فريق العمل، أشرفت على حلقة اليوم ديال العزة، كان معكم في الإعداد مروة جمال، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت إيهاب أمين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة مستمعينا الكرام. بس نحكي عن لبنان بنحكي عن الاغتراب اللبناني أيضاً، الجالية اللبنانية المنتشرة وين ما كان بالعالم بشكل كتير كبير ومهم. لبنانية بالاغتراب مش بس رفعوا اسم لبنان بالعالي، بل أيضاً وصلوا كمان لأعلى المستويات بتمثيل بلد في مجتمعات ومؤسسات الدول يلي استقروا فيها. بالاتحاد السوفيتي مثلاً شكل اللبنانيين ولاحقاً في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي جالية نشطة ومميزة للغاية، تركزت بشكل أساسي حول الطلاب والمثقفين والمهنيين، وامتدت علاقات لتعكس تاريخ طويل من الصداقة والتبادل الثقافي. من طلاب وصلوا إلى الاتحاد السوفيتي إلى استقرار غالبيتهم هون وانخراطهم أيضا في المجتمع والنشاطات السياسية والثقافية. كرمال نحكي أكثر شوي عن تجربة اللبناني في الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا أو البلدان أيضا الأخرى، معنا اليوم في حلقة من موسكو إلى بيروت أستاذ غازي المصري، وهو رجل أعمال لبناني وفي روسيا منذ عام 1983. تجربة غنية كتير أستاذ غازي، ونحكي عنها اليوم معك. لكل المستمعين في بيروت أهلا وسهلا فيك بداية.
5: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
4: شكرا على تلبية الدعوة. بتتذكر أول يوم وصلت فيه على موسكو؟ كانت وقت الاتحاد السوفيتي بسنة 1983 مثل ما ذكرنا. وصلت بطبيعة الحال مع أحلام كتيرة وفي خوف وفي مشاعر مختلطة مثل ما بيقولوا. خبرنا شوي عن هذيك الفترة أستاذ غازي.
5: صراحة نحن وصلنا لا ما كان في خوف عنا، لأنه كنا نحلم نجي على أول بلد اشتراكي في العالم، لأنه نحن كلنا جايين من جو يساري، وهيك ما كانش في خوف، بل كان عندنا تصور آخر يعني عن ما شفناه بهذا البلد. أول يوم وصلنا بتذكر من يعني لقونا على المطار طلاب الكومسومول كانوا يسمون، يعني كان لكل بلد في حدا من الطلاب يجي يستقبلون يعني ويأخذون ويرافقون على الأوتيل، يعني كان في باص ناطرنا وصلنا على الأوتيل. بعد كان
4: وصلت كل شيء. كانت شتوية ولا صيفية؟ كيف كانت؟
5: أنا بتذكر بأيلول كانت بعد الطقس مقبول ما في برد يعني.
4: لأن أول صدمة بيواجهها يمكن اللبناني بس يجي هو التلج.
5: بعدين بخبرك على البرد شو صار يعني والتلج وهيك. فالأول شيء بلشنا يعني نشوف هون الأشياء اللي اختلفت عن اللي خبرونا إياها، اللي قصة مثلا الأكل، يعني كنا فاكرين إنه هون كمان بناكل تبولي ومناقيش وكذا وإلى آخره. فيعني هذا أول شيء يعني بتذكر هذا النهار يعني بدي أقول لك يعني إنه تفاجأنا مش مثل ما كانوا مخبريننا الناس السابقين وقبلنا، لأنه بدأت توفر الطلاب من لبنان على إلى الاتحاد السوفيتي تقريبا بسنة 60، يعني 58 أول شيء كانوا يهربوا تهريب لهون، وبعدين بالستين لأنه كان لبنان يعني من جماعة الغرب مش من جماعة الشرق.
4: وبعده لا تقريبا نحكي عن النقطة كمان بعد شوي.
5: فبالسنة 60 وقت فتحت جامعة الصداقة، جامعة الصداقة في موسكو، إجا أول وفد يعني شي 20 طالب، وبعدين صار يجي لهون كتير يعني. فنحن قبل ما نجي كنا استشرنا أحد الخريجين القدامى اللي كان هون قبلنا وكان يتخرج ونزل على لبنان، فصورنا الحياة هون إنها يعني جنة وكل شيء مأمن وإلى آخره. مش إن هيك بقول إنه تفاجأنا إنه لا حياة يعني لا الإنسان بده يحط مجهود مثلا لا يغسل تيابه لحتى حتى
4: خاصة إذا تغرب. يعني هو كونسبت أو تجربة الغربة بحد نفسها طبعا هلأ أسهل من قبل. نحن عم نحكي قبل عن أيام الاتحاد السوفيتي وبال83 كانت القدرات يمكن عاد نفسها صح؟
5: صح
4: عاد حاله الواحد وصل على بلد جديد في عندك موضوع اللغة في عندك موضوع أنك تتأقلم بمجتمع جديد أنت واصل عليه الأكل موضوع كتير مهم أنا شخصيا بعدني لهلأ أوقات بعاني منه موضوع الطقس كمان مثل ما ذكرنا هيدي عوامل تجتمع لكي تشكل نوع من التحدي ما بدنا نقول العائق ولكن التحدي لأنه أنت بقيت واستقريت هون وأسست عائلة بهيدا البلد ومستقبل كمان وصار عندك أحفاد الله يخلي لك ياهن. خبرنا شوي أستاذ غازي عن الاتحاد السوفيتي وروسيا فيما بعد يعني أنت عصرت البلد بحقبات مختلفة كيف قدرتوا تمروا بكل هالمراحل والانعطافات التاريخية اللي صارت هون؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: أولاً اللبناني معروف أنه يتكيف في أي مجتمع مطرح ما بيروح هو معروف بكل دول العالم مطرح ما راح وبما فيهم الاتحاد السوفيتي يعني نحن حكينا عن بعض الأشياء اللي تفاجأنا فيها بس في كتير شغلات نحن تعلمناها وكتير شغلات أعجبنا فيها بالحياة في الاتحاد السوفيتي تعرفنا على شعوب يعني من جميع الدول العالم طلاب يعني كانوا معنا ندرس نحن وياهم وكان عنا يمكن فكرة مش كتير منيحة عن بعض الناس خاصة أنا من قرية يعني من الجبل وما وعشت أيام الحرب ما كنا ننزل على المدينة لأنه كان في حرب فمثلا لما شفت الأفارقة هون يمكن أول مرة خفت منهم بعدين لما عشرتهم ولقيتهم أنه يمكن عندهم يعني خاركتير يمكن أفضل منا حتى عشتهم كتير حلوة
4: وهذا بلد أصلا ببعد العنصرية عن أي شخص بيجي عليه صح؟
5: ما هذا اللي بدي يقوله أنه عشنا نحن وكل الناس وصدقنا حوياهم من دول متعددة جدا يعني وما مختلفة والحقيقة يعني تغيرت نظرتنا لموضوع إنه إمكانية التعايش وإمكانية يعني الاندماج حتى يعني مع الشعوب الأخرى المختلفة قد تكون دينيا أو قد تكون يعني تاريخيا أو حضاريا.

0: حتى بالنظرة لكل أشياء. يعني بيتحول الإنسان لأكثر خبرة لأنه الشعب الروسي والإنسان الروسي هو إنسان يقرأ يعني بتفاصيل بكل شيء. يعني أنه مثلا بعطيك مثلا مثلا قميص، قبل ما يشتري قميص الروسي بيقرأ عنه أنه كيف لازم يكون القميص، لازم يكون مثلا صوف أو لازم يكون حرير أو كيف لازم يكون الزر تبعه إلى آخره. يعني دقيق، شغلات دقيقة جدا تعلمناها هون. يعني نحن كنا ما كنا نطلع فيها، وحتى اللي بده ياكل بده يعرف شو موجود بالاكل، شو موجود يعني مش المنظر،
1: بيهتم بالتفاصيل،
0: شو موجود، شو موجود من شو مكون. يعني دائما يدقق بالتفاصيل. نحن هذه كلها شغلات ما كنا نعرفها. يعني بتلاقي انه اذا يعني شغلات بسيطه، يعني اذا بده يشتري صابونه بيقرا شو هاي الصابونه، كيف معقولي شو داخل فيها مكونات. احنا خلص يعني كنا نروح على المحل انه اعطينا صابونة. فهذه الشغلات كمان كتير مهمة، عدا عن انه هذا الـ يعني الخليط من الشعوب والثقافات والحضارات والدول
1: تبرز بين هاي كل الحضارات. استاذ غازي انت هلا عم تحكي، انا كان عندي لقاء بضمن البرنامج من موسكو الى بيروت، عملنا لقاء مع طلاب لبنانيين بجامعة الصداقة. انت عم تحكي هلا، ما بعرف ليش تخيلتك بين الطلاب لما وصلتوا بال83 على الاتحاد السوفيتي، لان بس شوفهم واحكي معهم للطلاب اللبنانيين بتحس بخضم كل هالحضارات الموجودة مثلا بجامعة الصداقة، أو لأنه المجتمع الروسي، روسيا هي بلد عن جد بتجمع قوميات وطوائف وأديان، بتحسها كلها مثل كأنه مثل تابلو، مثل كأنه مشهد راكب مركب، صح؟ مثل البازل بتفاصيل بتكمل بعضها، أو إذا بتشيل شيء بتحسها ناقصة. فبرزوا الشباب اللبنانيين بجامعة الصداقة على الرغم من عجقة الحضارات والناس اللي جاية من وين ما كان بالعالم. كيف حسيتوا حالكم أنتوا بوقتها كمان كشباب لبنانيين عم تقدروا تضيفوا إن كان على صعيد الجامعة أو المجتمع اللي عايشين فيه شيء من حضارتكم، من ثقافتكم، من تقاليدكم؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: يعني كان ضروري كمان نعرف العالم على ثقافتنا وعلى حضارتنا وعلى فنوننا وعلى إلى آخره كلبنانيين، مثل ما يعني الجاليات الأخرى أو الروابط الأخرى. ما كانش في جاليات، كان في روابط طلابية بهذاك الوقت. فنحن أسسنا الرابطة اللبنانية في موسكو، وعملنا منها فرقة للدبكة والفنون، فرقة للمسرح، فرقة يعني تهتم بالمعارض. كنا نجيب أشياء معنا من لبنان نعرضها يعني بس يكون في معارض للشعوب وكذا. وكنا على طول نخوض حوارات واجتماعات ونعمل دورات رياضية مثلا باسم بعض الرموز اللبنانية في يعني كل ناس بمعهدهم، دورات فولي بول، دورات الاخري. وهي كنا يعني نعمق علاقاتنا نحن والروابط الاخرى، نشاركهم بنشاطات ونشاركونا بنشاطاتنا، نعمل امور يعني مثل احيان معارض مشتركه كلنا سوا يعني نكون مشاركين فيها. فهيك يعني كان التعرف على المستوى هذا، يعني مستوى النشاط الطلابي اكيد يعني. واحيانا كانت تدعمنا السفاره ببعض المواد يعني، وتحضر اكيد السفاره تحضر معنا بهيك نشاطات. وكان في اكيد نشاطات سياسيه كمان، نلتقي نحن والروابط الاخرى على مواضيع سياسيه يعني، ونبحثها ونناقشها ونشوف كيف بدنا نبني السلام في العالم. لانه الشعار اللي كان مرفوع هون وين ما كان، السلام لكل العالم، يعني كان هذا الشعار. وبعده لسه بتذكره ومأثر فيه كتير، انا بحب السلام يعني ما بحب الحروب. والحقيقة يعني كنت حضرتك قلتي شغلي انه هذا البلد ملقى يعني الاسنيات والاعراق والشعوب. هو صحيح هيك، وهذا يعود الى الطيبة الموجودة بالشعب الروسي.
1: بدي اسألك كنت عن موضوع الشعب الروسي، لانه اكثر من مرة قلت لي انه انت ممتن للشعب الروسي.
0: طبعا أنا بشكر الشعب الروسي لأنه جيت لهون، وأكيد أول فترة حكيت أنه ما بسلمت، عودت وعشرت هذا الشعب، حسيت حالي ببيتي يعني، ما حسيت حالي بالغربة. وبعدين كان عندنا فكرة أنه هذا الشعب يعني ما عنده شيء ببيته، يعني
1: بارد بلا مشاعر، ما بيضحك، صح؟
0: هيك شغلات يعني. الحقيقة أول مرة يعني كانت صديقتي عزمتني على بيتها، ورحت لعندهم على البيت وكنت مستحي انه بدي كلفهم وكذا، انه شاي وكذا والى اخره. رحت على البيت لقيت امها عملت دجاج ولحم مثل بلبنان يعني مثل كأنه

0: شعب مضياف مضياف مضياف نعم لأقصى
1: يعني
0: الحدود.
1: كل شيء بيعطيك إياه ببيته صحيح. ببيته بس تجي لعنده وحط لك كل شيء يعني, وما فيك تطلعي من هذا البيت إنه يا با أنا يعني بتذكرني هذه يعني ببعض عنا بالقرى الجبل إنه فتي على البيت, لا ما بتطلعي بدون ما تاكل شيء أو بدك تتضيف شيء.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: حضرتك كمان حكيت عن نقطة مهمة من شوي, إنه كان التوجه دايماً للبنان نحو الغرب بكل شيء على كل الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية والطلابية.
1: صحيح.
0: حتى بعدنا لهلأ يعني الوضع عن 83 ما كتير اختلف, مع أنه في فعلاً نشاطات تذكر وتبذل من قبل لبنانيين وروس. موسكو هي دايماً جاهزة أصلاً للوقوف إلى جانب لبنان, وبرهنت هذا الشيء بمواقف سابقة. في نشاطات مؤخراً تبذل لتعزيز هذا المشهد وهذه الفكرة, أنه لا, أنه أبواب روسيا مفتوحة للبنانيين كطلاب وغير طلاب. صحيح الجامعات الروسية جاهزة لاستقبال اللبنانيين, ولا تشكي من أي شيء يعني جامعة روسية مقارنة بجامعة أي جامعة أوروبية أصلا أخرى.
1: يعني في دعاية غربية بلبنان نعلم في روسيا هم بيعلموا فقط على السلاح وكذا, يعني نحن واجهنا أنه يعني أنه هم بيخرجوا في الكاسترو وبيخرجوا كذا يعني. وهذا الإعلام الغربي وضخ هذا الإعلام الغربي البروباغندا كتير كان يعني ضخم, ليس فقط في لبنان, في جميع الدول العربية يعني كان هذا التطوير. ولكن لمن نحن بال 1970 تأسس جمعية خريجين الاتحاد السوفيتي, وهذا الكم من الخريجين من معاهد وجامعات روسيا والاتحاد السوفيتي وعملهم يعني عملهم بدون دعم, عملهم لمواجهة هذه البروباغندا ونجاحهم في أعمالهم في لبنان بلش يغير هذه النظرة إلى الجامعات الاتحاد السوفيتي. ونحن عملنا جاهدين كمان يعني أنا من الناس اللي كنت ناشطين أيضا مع سلي من الإخوة الخريجين إنه يعترف لبنان بجميع جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي سابقا وثم بعدين روسيا. والحمد لله اليوم النظرة تغيرت, اليوم ما في مؤسسة لبنانية إن كان حكومية وإن كان خاصة اللي ما فيها خريج من روسيا. يعني منروح نحن على المؤسسات ونحن بسمونا الناطقين باللغة الروسية, فنحن دائما بنساعد بعضنا هناك. يعني أنا مثلا أهلي حتى كانوا يروحوا لعند الطبيب بس يعرفهم الطبيب إنه أهلي ويعرف إنه وأنا هون وهيك, يعني تصوري إنه يعني ما ياخد منهم يعني ويخبروني هني كيف إنه ويكونوا هني يعني ما بيعرفوه يعني بالصدفة وكذا, خلاص يعني إنه تشكل عنا وكأنه نحن عائلة واحدة
0: وخوية فعلا
1: عائلة واحدة يعني. حتى لما نلتقي بالحفلات بالسهرات كلنا سوا بنقول حد بعض, ما نتذكر أيام الجامعات وأيام كذا, وبكل يعني بكل سعادة نتذكرها. وكتير يعني شباب يعني السهمي يعني صاروا هناك عائلات وإلى آخره, دائما بيقولوا بأقل فرصة بنا نروح نزور روسيا.
0: على كل حال فعلا أيام الاتحاد السوفيتي أيام لا تنسى بالحلو بالمرتبة. في كتابين جبتهم معك اليوم على الاستوديو أيضا عن حياة في الاتحاد السوفيتي أستاذ غازي, من كتابة المؤرخ ألكسندر غروموف. حضرتك شاركت أيضا في كتابة الكتابين الموجودين معنا اليوم, خبرنا شوي عن هالتجربة وكيف يعني تاريخ الاتحاد السوفيتي, كيف معقول نحكي عن الاتحاد السوفيتي في أيامنا الحالية هاي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: يعني أكيد هديك الحقبة كان فيها يعني شيء غير مقبول يمكن للغالبية, ولكن كان فيها كتير أشياء حلوة ممكن نحكي عنها. طريقة الحياة يعني نحن ما عم نحكي سياسي في هذا الكتاب سوفيتكي كامونالكي, حكينا عن الشقق والمساكن الطلابية هذه يعني الكوريدور
0: السوفيتي
1: وحكينا عن كانوا يعيشوا بنفس الشقة يعني يعيشوا عدة عيال حكينا فيه. وفي كتاب يعني هذا أتكريفايا سيسير كمان يعني اكتشاف الاتحاد السوفيتي حكينا كمان فيه عن الحياة الاجتماعية فيه. وهلأ في كتاب الثالث عم نعله عن الأمور المضحكة اللي كانت تصير معنا أيام الاتحاد السوفيتي. يعني شاركت أنا مع الأستاذ أليكسي غروموف يعني قدر الإمكان يعني لأنه هو صاحب الفكرة وهو يعني اللي دعاني اني شارك معه. انا الحقيقه بنصح الجميع انه الناطقين باللغه الروسيه انه يطلعوا على هذه الكتب موجودين يعني في الازون.
2: هذا البرنامج برعايه RT.
0: انت اكيد حضرتك اكتر مني بتعرف ولاحظت اصلا كيف الشعب الروسي يتناقل دون توقف تجربة الاتحاد السوفيتي صح للاحفاد والولاد وما بيوقفوا الحكي عن الكتب. هذيك الحقبة مظبوط،
1: هذا هدف الكتب انه في جيل الثالث راح ينشأ، فلازم نحن نخبره عن الاتحاد السوفيتي، مش بس الاخبار اللي بده يسمعها يعني من الغرب او من مكان اخر، يعني الاخبار السيئه، لا كمان في كتير كان شغلات جميله بتلك الفتره. وعلاقتنا ايضا انه يعني كل الدول 16 جمهوريه كانوا او 16 دوله كانوا ضمن الاتحاد السوفيتي، شعوبهم كانت سوفيات، يعني كانوا اخوتنا بالوطن اللي كان الاتحاد السوفيتي، كمان عشنا احنا وياهم، وبعتقد كلهم عندهم نوستالجيا انه يرجعوا لتلك الحياة. فضروري ننقل لجيل جديد نحن بعض الامور، يعني مش بس الامور البشعة، لا الامور الحلوة، الامور المضحكة، حتى يعني بالكامونال كفرتيرا صحيح انه كان في امور مزعجة، بس كمان في امور دقة بالذاكرة، امور حلوة يعني.
0: شو مثلا شو بتتذكر من ايام السكن؟
1: انا ما عشتش فيها كامونال يعني ما عشتش فيها، بس انا بتذكر من ابشجيتي يعني
0: بالابشجيتي
1: بالسكن طلابي يعني في كتير أمور حلوة. أنا بتذكر مثلا لما كنا نحتفل برأس السنة، نحتفل الساعة 12 بعيد رأس السنة في روسيا مثلا، ثم الساعة 1 مثلا بلبنان، ثم الساعة 2 ما بعرف بجمهورية من الجمهوريات، أنت بتعرفي فريق
0: ما
1: الوقت
0: ما توقفوا احتفال الصبح يعني.
1: لا لا حتى الساعة 11 بكرة نحتفل نحن والكوبيين نرجع نروح يعني، وطول الوقت يعني من غرفة لغرفة إنه هلأ وقت نروح على غرفة اللبنانيين، هلأ وقت نروح على غرفة مثلا الشرق الأقصى، يعني يكون في طلاب معنا من الشرق الأقصى الروسي، هلق وقت نروح على لعند الكوبيين، وين ما كان طولات ممدودة، وكأنه نحن كلنا بيت واحد وعائلة وحدة. طيب عادي يعني، ما نحن بالأبجريتي كنا مثل بالضيعة، مثلا عتست ملح بروح بدق على جارب قلوتيني ملح، عتست مثلا شغلي أو حد عتست شغلي بيجي بدق علي بقلوتيني، فكنا هيك عادي وحدي.
0: في أجواء عن جد بتحسها هيك رايقة، أو فيها نوع من الصداقة ونوع من الألفة والمحبة، لأنه حتى الطلاب الشباب يلي حاليا عم بيدرسوا ويتخصصوا بجامعة الصداقة عم بيحكوا عن نفس الأمور. أستاذ غازي يعني حضرتك القصص يلي عشتها بال 83 الشباب اليوم عم بيدعيشوها بنفس الأجواء، وكأنه هاي البلد فيها شيء ما بيتغير حتى لو تغيرت حقبة سياسية واجتماعية ما صح، حتى لو انتقلنا من الاتحاد السوفيتي على روسيا ومن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في شيء بالبلد جو عام بحس كأنك أنت منك حدا غريب، ما حدا بيطلع لك بيطلع عليك بعنصرية أو بفوقية أو بأنه أنت حدا يعني من برا جاي لعنا، على عكس خبرات حياتية كتيرة عم بيحكوا عنا ناس وطلاب بأوروبا مثلا أو بأمريكا حتى.
1: يعني أنا كنت خبر أصحابي، يعني أنزل أنا كل صيفية كنت أنزل على لبنان، وأيضا يعني هذه لما كنت طالب يعني، وكنا نلتقي مع قرايبنا من فرنسا من أمريكا، يعني يكونوا إجوا على لبنان وخبرهم مثلا كيف كانت حياتنا نحن مع الروس مع العائلات الروسية، فكانوا هني يندهشوا من الكرم من الضيافة. وحتى اللي من إجوا البعض منهم إجا زارنا كمان لهون، كان يقول لي لكم أنه عايشين بلد الجميل مع هذا الشعب المحب للحياة، وأيضا الكرم الموجود عند الشعب بيلاحظوا أي إنسان، يعني بيكون قاعدين بقهوة أو بمطعم فبتلاقي يعني أنه إجت من طاولة تاني شباب مثلا بيتعرفوا علينا بيضيفونا إلى آخره، يعني هذا يعني ما فينا نقوله هذا الشيء كان حصري مثلا باللبناني، لا وشفناه عند الشعب الروسي، وشفنا قديش محبين هني للغريب للزائر للضيف لا إلى آخره، بيحاولوا يساعدوه بأي طريقة كان، يعني بتكوني ماشي أنا بالشارع بأي مدينة مثلا وتقربي لأي مواطن روسي بتقولي له أنا مثلا مش عارف روح على المحل فلاني، أحيان بيترك بغير مشواره وبرفقك ليدلك على المكان لحتى يكون هم طمن فكره أنه يعني ما خدعك أو دلك على المكان. في كتير أشياء يعني بتلاحظيها فوارق، فكانوا الشباب بس نخبرهم هالشغلات يندهشوا، يعني اللي عايش بفرنسا واللي عايش بأمريكا وكذا بينداجوا. حتى في أحد الشباب اللي كان عايش بهون تخرج يعني من معهد مادي وثم انتقل للحياة في كندا، يعني تجوز وزوجته من كندا ولبنانية وراح عايش هناك. فكان دائما لمن اتصل فينا يقول مش عجبني هون بدي أرجع على روسيا. ولمن انتقل من كندا على لبنان وصل على لبنان تاني يوم أو تالت يوم قطع بطاقة وإجا لعنا لهون على موسكو والتقينا نحن وياه، قاعد هون شي 15 يوم.
0: غريبة هالمدينة على كل حال، عن جد كل حدا ترك موسكو بحنلها بطريقة كتير كبيرة وبتذكرها دايما وبحب يضل يرجع ليزورها. أنا بعرف زملاء وأصدقاء حتى غادروا ولكن بيرجعوا باستمرار خلال الصيف أو خلال الشتاء، حتى هلا الناس اللي بتحب التلج ما بعرف ليه بيحبوا التلج بيجوا بيزوروا البلد لحتى ليرجعوا يتذكروا فعلا الأجواء اللي كانوا يعيشوها هون.
1: هو يمكن لو مرته يعني زوجته هي لبنانية لو بتقبل تيجي تعيش هونك بكن إيش عايش هون، لأنه فيك اليوم
0: حضرتك تزوجت من امرأة روسية استقرت بهذه البلد.
1: نعم وعندي حفيدين وابني دكتور ومرته دكتورة والحقيقة يعني عرضت علي أنه يسافر على أوروبا لا يشتغل ما بده بحب روسيا وحتى هسه بيجي عروض يعني ما.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: كيف ممكن إن كان من خلال الكتب يلي عم بتشاركوا فيها أو من خلال ما جلساتكم اليومية مع ناس ما بيعرفوا كتير عن هالبلد أستاذ غازي، كيف ممكن نكسر نمطية التفكير يلي بتخص روسيا حاليا؟
1: مثل هذا البرنامج اللي نحن فيه اليوم ضروري جدا، وضروري أنه يكون يعني حلقات كتيرة لأنه هذا الموضوع حقيقة نحن طلبنا فيه من زمان. وفي أحد يعني الشركات في لبنان اللي عندها أعتقد هيك برنامج عن روسيا كمان طلبناهم أنه يعملوا شيء عن الحياة بروسيا، يعملوا مقابلات مع اللي تعلموا هون مع اللي عاشوا هون مع اللي اشتغلوا هون. في ناس اجت اشتغلت وفلت مع كل هالناس اللي عاشت لمواجهة البروباغاندا ممكن يكون الغربية. المسألة الثانية مع أولادنا، كيف نحن بدنا ننقل لأولادنا يعني اللي عشناه نحن الشيء الجميل. عطول لازم ننقل الشيء الجميل، يعني المشاكل
0: موجودة وين ما كان،
1: ما موجودة وين ما كان صحيح. لازم ننقل الشيء الجميل ولازم نخبرهم لأولادنا عن يعني فضل هذا الشعب الروسي علينا نحن، ونخبر مش بس أولادنا، إخوتنا وجيراننا حتى في بلادنا هناك. فنحن دائما بحاجة أنه نوصل صوتنا، بحاجة أنه ناخد كلمة في أي مناسبة في أي يعني اجتماع بصير إن كان هون وإن كان في الخارج. نحن عم نعمل هالشي قدر الإمكان، عم نعمل هذا الشيء. وأنا قلت لك إنه حتى بمجتمعنا تغيرت النظرة عن الجامعات الروسية، قلت السبب لأنه خريجين نجحوا مثلهم ويمكن أفضل من غيرهم، وثم إنه بخلال يعني أحاديثنا وبخلال مشاركتنا بجميع المناسبات وكلامنا الجيد عن روسيا، عن الفن، عن المسرح، عن الثقافة، عن التاريخ، وعن وعن وعن يعني في أمور كتير موجودة بروسيا. الإنسان اللي يعني البعض بيجوا هون بيشوفوا أمر واحد سيء مثل ما قال لي أحدهم وبيقول لي عندكم بروسيا فيش غير هيك. قلت له لا، لأنك أنت حاطط براسك ما تشوف غير هيك. بس لو انك انت بتبرم وتشوف مثلا انه اقل شارع في روسيا، اقل شارع في مسارح قد بلدك، قد كل بلدك، هذه روسيا، روسيا الفن، روسيا الثقافة، روسيا مش فقط
0: الأمن والأمان،
1: والأمن صح. والأمان والاحترام.
0: لما الطالب يقدر يسرب على السكن الجامعي مثلا بوقت متأخر من الليل ما يكون خايف مثل بشوارع لا. في أوروبا أو بالغرب أو المتحدة الأمريكية شوارع ما فيها زبالة على الأقل، صحيح؟ على يعني هالأمور الأساسية اللي أي شخص بيتطلب أنه تكون موجودة لعيش بأي مجتمع، يحس حاله بالأمن والأمان، يحس حاله صحيح. آمن.
1: ما هو الشعب اللي من أنا بقول لك كانت تيجي المرأة الختيارة وأنا بشتري بالمجازين وتعرف أني أنا لبناني، تقول لي يا ابني أنا شو بدك لساعدك، أنا بعرفك أنت هون بعيد عن أمك وبايك يعني شيء يعني شيء بمس إحساسي. أنا من إنه امرأة ما بعرفها بتقرب لي شافتني مش عم بفهم كذا بدت تسألني, ومش مرة واحدة صارت معي وأكثر من مرة يعني. فالموضوع إنه هذا الشعب هو اللي بيعطيك الأمان يعني. في تروحي أنت على بلاد أحيان بيكون فيها يمكن أفضل القوانين إذا قياساً بحفاظ حقوق الإنسان وكذا وكذا وكذا, ولكن الشعب بتلاقيه إنه هو يعني عم يبعدك عنه, عم تصرفات واستكباره يمكن.
0: صحيح.
1: ما بدي فوت بأسامي هسه يعني, مش موضوعنا. بس الشعب الروسي بالعكس, الشعب الروسي بيجذبك إنك لا, لأنه هو محب, شعب محب وبحب الحياة, بحب يتعرف على الآخرين
0: على الرغم من كل شيء تعرض له. بعده عم يتعرض له.
1: نعم.
0: شعب فعلا بحب الحياة, ولا مرة حسس الشخصين انه شخصين غريب او دخيل على المجتمع وعلى البلد اللي هو فيه.
1: هذا شيء مهم جدا يعني انه يكون موجود يعني اللبناني كان يتميز بهالشيء سابقا يعني قبل الحرب وقبل هيك بس الشعب الروسي كمان عنده هالميزة كتير مهمة انه هو اللي بيخليك انك تحبيه وتحترميه والى اخره, لانه يحترم ثقافتك, يحترم ايمانك, يحترم يعني عاداتك تقاليدك, ما في شيء بيفرضه عليك.
0: صحيح.
1: يعني كل شيء ضمن القانون, لا يتخطى القانون, هو يتقبله يعني منك ما بدون اي يعني, او كل شيء لا يزعج حريته او او او امنه او الى اخره. فامور كتير يعني لازم
0: الحديث بيطول اصلا استاذ غازي عن جد, بس للاسف الوقت انتهى, ما حسينا بالوقت كيف قطع الوقت. شكرا كثير لك استاذ غازي المصري, رجل اعمال اللبناني والمقيم في روسيا منذ عام 1983, على نقل هذه التجربه وهذه الخبره لكل مستمعينا في بيروت. مستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعه, ونلتقي في حلقه جديده.
2: من موسكو الى بيروت مع ريمي معلوف,
3: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف, اكس صوت كل لبنان, انستغرام ويوتيوب, VDL نيوز.

عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 3:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد. أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقاً. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو أستراليا، مع تحيات محمد الحسن وسافيو بوصعب.

0: أتم أوقاتا في هذه النشرة. اعتداءات إسرائيلية بالجملة المالية ومستشفى الغندور في النبطية خارج الخدمة. قرابة 11 شهيدا حصيلة العدوان نهار اليوم الأحد جنوبا. رئيس عون يندد ويعتبر أن الاعتداءات تكشف نمطا متماديا من الاعتداءات. وبر يسأل: إسرائيل تمضي في تحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم. سلام: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي. وزير المال يندد ويطمئن المكلفين إلى أن ملفاتهم محفوظة. وزير دفاع الاحتلال: بعد علي الطاهر سنستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها. نائب رئيس الحكومة طارق متري لصوت كل لبنان: إطلاق عدد من الأسرى اللبنانيين مؤشر على ضغط أمريكي. جعجع ينتقد الحكم والحكومة ويسأل عن دور وزير الخارجية، وسلام يرد. راعي في عزة الأحد: نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور ودريان، الوحدة في والتضامن على الدوام. القطاع العام إلى تصعيد جديد وتوقف قصري عن العمل كل جمعة، ومكافحة تفلت المولدات محل ترحيب.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ساعات قاسية عاشها الجنوب اليوم، لاسيما النبطية بمناطقها المختلفة، في حين قارب عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية 11 شهيدا. وقد توالت الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف مناطق الجنوب اللبناني بعد قليل من الإعلان عن سيطرة الاحتلال على تلة علي الطاهر. واستهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم مالية النبطية ومستشفى غندور، وأخرجتهما عن العمل في سياق استدعى مواقف شاجبة من الرؤساء الثلاثة ووزراء في الحكومة. فقد شهد الجنوب صباح اليوم جرائم متتالية بدأت باستهداف مكاتب مالية النبطية ومبنى مستشفى غندور فمكاتب وزارة الزراعة في النبطية، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص بداية وإصابة 20. وقد عاد عدد الشهداء ليرتفع مساء مع سقوط أكثر من شهيدين في النبطية أيضا، جاء ذلك في موازاة أعمال قصف وغارات وعمليات تفجير عنيفة. حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على مختلف المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل غارة استهدفت وادي سلوكي، كما شن مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوق والنبطي التحت والمنصوري. سبقها غارتان من الطيران المسير على مدينة النبطية، إحداها استهدفت موقفا للسيارات ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وجريح. كما شن الطيران الحربي والمسير أكثر من 25 غارة خلال ساعات النهار استهدفت عرب صليم والمنصوري والمدينة الصناعية في كفر رمان وأحياء الراهبات والرويس ودار المعلمين والدير في النبطي الفوق والنبطي التحت. وأسفرت هذه الغارات عن سقوط شهيدين في عرب صليم و4 شهداء في مستشفى غندور وشهيدين آخرين جراء غارة من مسير استهدفت دراجة نارية في النبطي الفوق، لتصبح حصيلة الغارات 11 شهيدا وأكثر من 30 جريحا إصاباتهم مختلفة، بينهم الزميل علي شبيب مراسل قناة المنار إصابته متوسطة. كذلك استهدف الطيران المسير صباح اليوم بلدة زبلين بصاروخ لم ينفجر. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا، وقد استهدف قبل قليل أطراف برعشيط ودوحة كفر رمان وتلة الدبشة وبني حيان والمنصوري ووادي الحجير، كما استهدف خلال ساعات النهار وادي سلوكي وزوتر الشرقية والنبطي الفوق أطراف ميفدون ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية وأطراف عيطرون وحرج كونين حيث اشتعلت الحرائق فيه، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت المنصوري ومجرى النهر ووادي الحجير. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت اليوم المنصوري وكفر تبنيت وزوتر الشرقية ومحيط علي الطاهر وحداثة ورشاف. إلى ذلك سجل اليوم حركة نزوح من النبطية ومحيطها. من جهة ثانية لا يزال الطيران المسير يحلق في هذه الأثناء بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية، كما يسجل تحليق للطيران الحربي على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية، وكان قد نفذ غارات وهمية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أصدر بيانا أعلن أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 6 أيلول باتت 4362 شهيدا مقابل 12378 جريحا، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8929 شهيدا و 30614 جريحا. ومع استمرار الأعمال العدائية، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفيما كانت أجهزة الدفاع المدني ترفع نتائج الاعتداءات على مكاتب مالية النبطية، أشارت وزارة المال إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، وإن الوزير ياسين جابر أعطى توجيهاته باتخاذ إجراءات لحماية الملفات وضمان استمرارية العمل. ولاحقا أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المال أنه حرصا على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين دون انقطاع، تعلن وزارة المال أنه اعتبارا من يوم الاثنين أي غدا سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الأقليمية في محافظة النبطية وبصورة مؤقتة لدى المصلحة المالية الأقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطية. في مقلب آخر، قالت وزارة الصحة إن العدوان أسفر عن تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوق بشكل كامل. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في الوزارة أن استهداف المستشفى يعكس بحسب البيان تمادي الاعتداءات الإسرائيلية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن القطاع الطبي يواصل تكبد خسائر فادحة نتيجة الاعتداءات المستمرة. بدورها وزارة الزراعة أعلنت عن تعرض مبنى مصلحة الزراعة النبطية لأضرار جسيمة طالت أجزاء من المبنى ومحيطه، إضافة إلى محتوياته وتجهيزاته ومعداته، في اعتداء جديد يأتي في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها المنطقة، ويستهدف مرفقا عاما حيويا يؤمن الخدمات المباشرة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وأهالي المنطقة. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطي، مؤكدا أن الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وأشار رئيس عون إلى أن استهداف مبنى وزارة المال بعد استهداف مركز أمن الدولة الذي سبق أن أدى إلى سقوط شهداء يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يتخطى الأهداف العسكرية المزعومة إلى إدارات مدنية بحتة ومراكز صحية، بما يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية. وحمل الرئيس عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا أن لبنان رغم كل هذه الاعتداءات ماض في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن أعمال إسرائيل اليوم هي جرائم في طبيعتها وحجمها، ترقى إلى جرائم إرهاب الدولة وهي مدانة ومستنكرة، وإن دلت على شيء إنما تدل على أن إسرائيل ومن خلال مواصلة حربها التدميرية على هذا النحو الدموي غير المسبوق تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار، وهي متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات، وهي الآن بكل مستوياتها السياسية والعسكرية ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق الانتخابات المقبلة في معركة يتنافس فيها الجميع حول من يقتل ومن يدمر أكثر. ولفت الرئيس بري إلى أن ما حصل ويحصل في الجنوب بقدر ما هو مسؤولية دولية تستدعي تدخلا عاجلا لوقف الحرب على لبنان وجنوبه، هي أيضا مسؤولية وطنية تستوجب من كافة الأطراف الوقوف إلى جانب الجنوب واعتبار قضيته قضية كل اللبنانيين والدفاع عن لبنان. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصل برئيس بلدية النبطي الحاج عباس فخر الدين مطمئنا إلى سلامة الأهالي ومطلعا منه على حجم الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين. كما اتصل الرئيس سلام بإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق معربا عن تضامنه مع أهل المدينة ومقدما العزاء إلى عائلات المدنيين الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. كذلك اتصل الرئيس سلام بوزير المالية ياسين جابر واطلع منه على الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المال في النبطية، مثنيا على جهوده وتحركه السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل وتأمين مصالح المواطنين وعدم تعطيل معاملاتهم. وزير المال ياسين جابر ندد باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والنبطية والتي يسقط جراءها يوميا ضحايا أبرياء وتتسبب بمزيد من المآسي، والتي طاولت فيما طاولت فجر اليوم الأحد مبنى وزارة المال في النبطية، معتبرا أن استهداف المرافق والمؤسسات التي تقوم بخدمة المواطنين هو اعتداء على الدولة ومؤسساتها وعلى حق المواطنين في الحصول على خدماتهم. وزير التنمية الإدارية فادي مكي توجه عبر إكس بسؤال إلى المجتمع الدولي حول استمرار العدوان على الجنوب اللبناني قائلا: إلى متى يستمر هذا العدوان على الجنوب وأهله؟ وإلى متى يبقى لبنان وأهله يدفعون الثمن؟ ودعا مكي دول العالم الحر والمجتمع الدولي للوقوف جانب لبنان وشعبه والعمل بجدية على حمايته والمساهمة في وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتمادي والانتهاكات المستمرة لسيادته. المواقف أيضا نوها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في حديث لصوت كل لبنان بأن الرئيس جوزيف عون يعمل على إقامة علاقة جيدة مع الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى عدم توفر معلومات جدية حتى اللحظة عن احتلال إسرائيل لمنطقة علي الطاهر، وأن لبنان حاول تفادي هذا الأمر من خلال انتشار الجيش، وأن حزب الله لا يلتزم.
2: خطر العملية العسكرية الكبيرة تراجع، صار شيء بعلي الطاهر، تبين أنه علي الطاهر مش الأهمية اللي صور لنا، برك خرجوا منه المقاتلين، ما كتير بنعرف يعني.
3: الآن ما في كتير تفاصيل، في تفاصيل عم بيزيع على الإسرائيلي، بيقول أنه لقى 15 جثة لمقاتلين من حزب الله، بيقول أنه في أنفاق، بس ما في شيء يعني حدا معلومات دقيقة يعني. دكتور رئيس، قديش اليوم بعد هذه المفاوضات التي يقوم بها لبنان هي بالفعل الخطوة الوحيدة المتاحة لحتى تم معالجة الأوضاع التي يعاني منها لبنان؟
2: كيف ربطت كل الأمور ببعضها، وأنت لما تحاول تفصل مسألة عن أخرى، يعني لأعطيك مثال، المفاوضات الأمريكية ببيركنشتوك وقعوا على مذكرة التفاهم. احنا طبعا لبنان عم بيأكد أنه ما حدا بيفاوض نيابة عنا، مشان هيك فتحنا مسار تفاوضي لا علاقة له بالمسار، مسار ثاني غير المسار الأمريكي الإيراني. بس لما فصلناهم عن بعض ما معناته اعتقدنا أنه النجاح هناك بأثر علينا والفشل هناك بأثر علينا، هذا أكيد بأثر علينا.
0: شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمة له خلال إحياء ذكرى القوات على ذكرى شهداء القوات على ضرورة إقدام حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاكن على حل أجنحته العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات ولم تنبعث منها روائح فساد، لكن النزاهة لا تقاس فقط بغياب الفضيحة بل بسرعة الإصلاح، مشددا أنه على المسؤولين والقيمين على الدولة أن يحزموا أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، فالفرصة السانحة إذا ضاعت لن تعود.
4: أيها اللبنانيون، إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه. حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية وفي طليعتها أجنحة حزب الله. على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. إذا كان حزب الله يستطيع السماح لنفسه بإضاعة المزيد من الوقت والفرص وحتى الوصول إلى حرب جديدة تقضي على من تبقى من مواطني الجنوب وعلى ما تبقى من قدرات اللبنانيين وأمالهم وطموحاتهم، فإن الدولة اللبنانية لا تستطيع ذلك. إن المسؤولين في الدولة اللبنانية بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى النواب في المجلس النيابي هم مسؤولون منتخبون بكل ما للكلمة من معنى، وللشعب اللبناني حق طبيعي عليهم بأن يجنبوه القتل والدمار والتدهور وبأن يحلوا استقرارا وسلاما وأمانا في البلاد يمكنه من عيش حياته بشكل طبيعي. من جهة أخرى، من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما وزيراتهما الخارجية؟ وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
0: رئيس الحكومة نواف سلام رد على كلام جعجع المتعلق بمهام وزير الخارجية موضحا أن تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية يحددان وفق طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها، وأشار إلى أنه على تنسيق وتعاون دائمين مع الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأنه من المقرر أن يرافقه إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه طلب منه أن يشارك معه بعدها في الاجتماع الذي سيعقد مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، وأنه لا انتقاص من دوره ولا استبعاد له. وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، ذكر رئيس الحكومة بأن الحكومة قد أنجزت في أقل من سنة من عملها إعداد 3 مشاريع إصلاحية أساسية، ومنها قوانين متعلقة بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي وما يعرف بالفجوة المالية، وإن هذا القانون لا يزال في عهدة المجلس النيابي منذ أكثر من 9 أشهر، وأن الحكومة ليست في صدد استرداده، وطمأن أيضا كل من يهمه الأمر إلى أن الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد للإسراع في الوصول إلى اتفاق فلا مماطلة ولا تسويف ولا تأخير من جهتنا، قال رئيس الحكومة. ومن الدمان شدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لضمان السيادة وحماية المواطنين.
5: حماية لبنان تكون بحصر السلاح بيد الدولة. الجنوب ليس ورقة تستعمل في الحسابات، بل هي أرض لبنانية. يحتاج لبنان إلى جيش حاضر حيث يجب أن تكون الدولة، حازم حين يهدد الوطن، مسنود بإرادة سياسية. ويحتاج لبنان إلى حياد يحميه من صراعات الآخرين. وفي الشأن الوطني نرجو أن يكون توقيع قانون العفو العام بابا للرحمة.
0: المطران إلياس عودي شدد على أنه لا يمكن لإنسان أن يتغنى بحب الوطن وقلبه منشغل بأمور قد تنعكس ضررا على الوطن.
6: والحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه.
0: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان شدد على الوحدة والتضامن على الدوام، وقال إن ذلك ليس اختيارا بل التزام، مؤكدا أن خطابنا كان ولا يزال ويبقى خطابا وطنيا جامعا، مشددا خلال حفل تكريمي له في العبدي على أن قرار دار الفتوى حر لا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أكد أن لا شيء أخطر على لبنان من قتل المواطنة السياسية.
7: إن الدولة ليست فوق مفهوم التأسيس الوطني، والسلطة التي تخالف هذه الحقيقة إنما تنتحل وطنيا، وحين تحتاج السلطة إلى واشنطن لتحميها حتما هذه السلطة ستفقد وظيفتها. نعم أيها الإخوة، لا شيء أخطر على لبنان من قتل المواطنة السياسية.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار شدد على أننا نمر في أزمة مركبة بوجوه متعددة، وأن الأمر يستدعي الوعي منا جميعا لخطورة المرحلة وتحدياتها.
8: وأنا أعلم أننا نمر في أزمة مركبة، هناك أزمة سياسية يعيشها البلد نتيجة فساد السلطة السياسية فيه وذهابها بعيدا في الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رهان على العدو وبطبيعة الحال رهان على الخاسر.
0: ثمن رئيس لجنة الاقتصاد النيابي النائب الدكتور فريد البستاني مبادرة وزارة الاقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة لجهة مراقبة ومعاقبة المولدات المخالفة، وشدد على أن حماية المستهلك لا تتحقق بالشعارات بل من خلال الرقابة الفعلية والمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. مطلبيا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل بالإضافة إلى الإضراب ليوم إضافي أسبوعيا، على أن يكون الثلاثاء الواقع في 8 أيلول هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس 17 أيلول الإضراب من الأسبوع الذي يليه. اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام استنكر في بيان سياسة السلطة تجاه موظفي الدولة، وأكد تأييده الكامل للإضراب الذي أعلنت عنه رابطة موظفي الإدارة العامة، داعيا جميع الروابط والنقابات والهيئات في القطاع العام إلى توسيع دائرة الإضراب وتوحيد التحرك. تبدأ قوى الأمن الداخلي اللبنانية اعتبارا من نهار غد الاثنين حملة واسعة لضبط مخالفات السير في مختلف المناطق اللبنانية، تتضمن حواجز ثابتة وظرفية وتكثيف عمل الرادارات لملاحقة مخالفات السرعة الزائدة. إلى الأحوال الجوية. في الأحوال الجوية، يشهد لبنان نهار غد للاثنين أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. وكان في النشرة اعتداءات إسرائيلية بالجملة والمالية ومستشفى الغندور النبطي خارج الخدمة. قرابة 11 شهيدا حصيلة العدوان نهار اليوم جنوبا. رئيس عون يندد بري إسرائيل ماضية في تحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم. سلام الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي. وزير المال يطمئن ويندد. وزير دفاع الاحتلال بعد علي الطاهر سنستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها. نائب رئيس الحكومة طارق متري لصوت كل لبنان إطلاق عدد من الأسرى اللبنانيين مؤشرا على ضغط أمريكي. جعجع ينتقد الحكم والحكومة ويسأل عن دوري وزير الخارجية وسلام يرد. راعي في عظة الأحد نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور. والمفتي داريان الوحدة والتضامن على الدوام. القطاع العام إلى تصعيد جديد وتوقف قصري عن العمل كل جمعة. وكان في النشرة مكافحة تفلت المولدات محل ترحيب. إذا كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لإصغائكم. إلى اللقاء مع العرض الأخير لهذه الليلة للأخبار 12:15.

0: أكتر عذبك.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

صحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 3:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: I'm serious.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة. أهلا بكم. تعرضت مدينة النبطية والنبطية الفوقة على مدى الساعات الماضية لغارات جوية إسرائيلية مكثفة، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات مستهدفة موقف فخر الدين في مدينة النبطية، بغارة أدت إلى تدمير جزئي في مبان عدة واحتراق سيارات. كما تعرض مدينة أو محيط مدينة فرح للملاهي في النبطية الفوقة لزنار ناري من الغارات الجوية التي استهدفت أطراف النبطية الفوقة لجهة علي الطاهر. ولا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على مختلف المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل أو قبل ساعة من الآن غارة استهدفت وادي سلوقي، كما شن مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت النبطية كما ذكرنا. وشن الطيران الحربي المسير أكثر من 25 غارة خلال ساعات النهار استهدفت عرب صليم والمنصوري والمدينة الصناعية وكفر رمان وأحياء الراهبات ورويس ودار المعلمين والدير في النبطية الفوقة والنبطية التحت. وأسفرت هذه الغارات عن سقوط شهيدين في عرب صليم وأربعة شهداء في مستشفى غندور وشهيدين آخرين جراء غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية في النبطية الفوقة، لتصبح حصيلة الغارات 11 شهيدا وأكثر من 30 جريحا، إصاباتهم مختلفة، بينهم الزميل علي شبيب مراسل قناة المنار إصابته متوسطة. كذلك استهدف الطيران المسير صباح اليوم بلدة زبدين بصاروخ دون أن ينفجر. وكما أصبح معلوما فإن الاعتداءات الإسرائيلية طاولت مبنى وزارة المالية في النبطية، إضافة إلى اعتدائها على مستشفى غندور في النبطية. وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان أنه نظرا للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مدينة النبطية وحرصا على سلامة العاملين، تقفل وزارة الصحة العامة مصلحة الصحة في النبطية أبوابها يوم غد على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء في حال عدم حدوث أي طارئ أو تطورات تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية. كما أعلنت مصلحة الاقتصاد ومركز الضمان الاجتماعي ودائرة العمل إقفال أبوابها حتى إشعار آخر بسبب التطورات الأمنية. كذلك تقفل دوائر المنطقة التربوية في محافظة النبطية أبوابها يوم غد الاثنين بسبب التطورات، وسيقتصر الدوام في وحدة الأنشطة الرياضية في بئر حسن بيروت يومي الثلاثاء والخميس في حال استمر الوضع الأمني على حاله. إلى المعلومات، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة لتفجير مسارين تحت الأرض يقعان أسفل مرتفعات علي الطاهر الواقعة في قضاء النبطية جنوب لبنان، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية. وبحسب هذه المصادر لم يتبقى أي مسلحين أحياء داخل المجمع الواقع أسفل المرتفعات الاستراتيجية، ومن المتوقع بعد تدمير الأنفاق أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من أجزاء من الحزام الأمني الذي أقامه في جنوب لبنان. طبعا الحديث لهيئة البث الإسرائيلية التي أفادت بأن خطة الانسحاب من المقرر عرضها هذا الأسبوع على قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي للمصادقة عليها، على أن تحال لاحقا إلى المستوى السياسي للحصول على الموافقة النهائية. إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية بأن عودة السكان للمناطق التي تم إخلاؤها ستعتمد على نتائج المفاوضات التي ستستأنف الأسبوع المقبل في روما. كما كشفت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر في خلال أيام، وأنه بعد تدمير هذه الأنفاق سينسحب من الخط الأصفر ويتمركز على الخط الرمادي، وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية. إلى ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية للجديد أن السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يحاول في هذه المرحلة تحقيق مكسب أو تقدم بالمفاوضات مع إسرائيل قبل دخول الأيام الفاصلة بالانتخابات. رد رئيس الحكومة نواف سلام على كلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع المتعلق بمهام وزير الخارجية، موضحا أن تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية يحددان وفق طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها. وأشار إلى أنه على تنسيق وتعاون دائمين مع الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأنه من المقرر أن يرافقه إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه طلب منه أن يشارك معه بعدها في الاجتماع الذي سيعقد مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، وأنه لا انتقاص من دوره أو استبعاد له. قررت الحكومة الأردنية الموافقة على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة جنوب المملكة بالتعاون مع سوريا. وجاء في بيان رسمي أن القرار يأتي في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي تهدف لأن يكون الأردن مركزا أقليميا محوريا لتبادل الطاقة وإنتاج الطاقة الخضراء بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة التي تم تطويرها سواء في شبكات الكهرباء أو شبكات الغاز. دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتي الخضر وبريتال بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريين، وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية. كما دهمت وحدة أخرى بعد عملية رصد ومتابعة أمنية منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال بعلبك، وضبطت معملا لتزوير العمولات والمستندات الرسمية ومبالغ مالية مزورة إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. تستضيف القاهرة غدا الاثنين اجتماع وزراء الخارجية العرب، وحيث يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزري أعمال دورته 166 في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. تتناول النقاشات الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم الوطنية ودعم إقامة دولتهم المستقلة. قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديده بإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل مصممة على مواصلة تحركاتها ضد طهران. والأخير في هذا الموجز، أنهى الموفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مهمتين كلفهما بها الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف، وحيث أجريا محادثات قال عنها إنها محادثات بناءة. كان هذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة، شكرا لإصغائكم، تصبحون على خير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.